أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. الله.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يحدثنا في كثير من المواضيع التي تطرق إليها نبينا الكريم في أحاديثه الشريفة، وفيه كثير من الأبواب إن شاء الله اليوم باش نتحدث في باب اليقين والتوكل. وصلنا في هذه الحلقة إلى باب اليقين والتوكل، وفي بداية هذه الحلقة وهذا البرنامج برنامج منهاج السالكين نرحب بالأستاذ الشيخ محمد يوسف الكشو. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة في هذا البرنامج الذي نحاول أن نتدارس فيه كتابا جليلا من كتب العلم في ديننا، وهو كتاب رياض الصالحين، الذي يحتوي على مجموعة جليلة وعظيمة من الأحاديث النبوية التي تشتمل على مهمات إيمانية تربوية جليلة. والحمد لله أستاذ، نحن نخطو بخطوات حثيثة في هذا الكتاب، فقد تطرقنا إلى مجموعة من الأبواب محاولين أن نأتي على معانيها وأن نستخلص مفاهيمها وفوائدها. واليوم بإذن الله ندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب في اليقين والتوكل. وقد تطرقنا في الحصص الماضية عن باب التقوى حديثا ومعنا، وأتينا على هذا المعنى الإيماني العظيم، وقلنا أن التقوى هي عصارة العبادات، وهي المقصد الذي ضبطه الشارع للعبادة. فمقصد العبادة أن تحقق التقوى في قلوب المسلمين. وكأن إرادة الإمام النووي لباب اليقين والتوكل بعد باب التقوى تأكيد على أن اليقين والتوكل إحدى ثمرات التقوى.
1: نعم شيخ، كما رأينا أن التقوى هي مهمة في حياة الإنسان ومهمة في حياة البشرية، كذلك ما مكانت التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين في الله في حياة المسلم؟
2: نعم أستاذ، يعني أبتدئ من حيث ما انتهيتم، أن التقوى هي ثمرة من ثمرات التوكل واليقين.
1: نعم،
2: فإذا صحت عبادة المرء صح توكله وثبت،
1: وهي في صلب العقيدة زاد.
2: نعم، لأن هذه المعاني هي معاني قلبية،
1: نعم،
2: استشعارية.
1: نعم،
2: ونحن قلنا في أوائل حصصنا أن أبواب هذا الكتاب قد انقسمت إلى مهمات استشعارية إيمانية محلها القلب.
1: نعم،
2: أتى بها الإمام النووي في أول ومطلع كتابه.
1: نعم،
2: ثم بعد هذه المهمات أتى الإمام النووي بعبادات عملية،
1: نعم،
2: تطبيقية ميدانية إن صح التعبير، وكأنه يريد أن يؤكد أن هذه المعاني الاستشعارية وهي التقوى والتوكل واليقين إذا ثبتت في قلب الإنسان فإن المعاني العملية وهي العبادات الظاهرة والشعائر الظاهرة تصح تبعا لها.
1: نعم،
2: فإذا صحت هذه المعاني الإيمانية في قلب المسلم فإن عبادته الظاهرة من صلاة وزكاة وحج تصح تبعا لها. وهذا نراه في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، أنه كان يغرس فيهم هذه المعاني، يغرسها في قلوبهم وفي أفئدتهم، ثم بعد ذلك يطعم هذه المعاني بالتكاليف والأحكام التكليفية الشرعية الظاهرة.
1: نعم.
2: وفي هذا أستاذ توازن للقلب، لأن القلب لا بد له أن يطعم بالمشاعر الإيمانية وفي نفس الوقت يطعم بالأحكام التكليفية، حتى يكون القلب متوازنا وسويا، فهو يستشعر هذه المعاني الإيمانية تارة ويقوم بعباداته التكليفية تارة أخرى.
1: نعم.
2: فنحقق بذلك مقصد تصحيح العبادات القلبية وصحة العبادات العملية. والإسلام إذا رأيناه بشكل مجمل وجدنا أنه يقوم على هاتين الركيزتين، أنه يصلح القلب ويهذبه وينقيه ويرقيه في مدارج العرفان والمعرفة.
1: نعم.
2: وكذلك يصلح العبادة الظاهرة، فلا عبادة عملية ظاهرة.
1: نعم.
2: بدون عبادة قلبية متجذرة في الفؤاد وفي القلب. ولذلك أتى إلى هذه المشاعر والعبادات القلبية تباعا.
1: نعم.
2: وكأنه يريد أن يؤسس كل عبادة قلبية بأختها ويربطها بأختها.
1: نعم.
2: فالتقوى لها رابطة وثيقة باليقين والتوكل.
1: نعم الشيخ، نحن عندما نفتح هذا الباب اللي هو هذا الكتاب اللي هو كتاب رياض الصالحين، سبحان الله، نلقى هذه الأبواب اللي مبوبها الإمام النووي رحمه الله كلها مرتبطة ببعضها.
2: نعم.
1: كل باب مرتبط ببعض، سبحان الله، كما كالسبحة.
2: نعم أستاذ، هذا لابد من التأكيد عليه.
1: كذلك أخذ المواضيع التي تهم الإنسان في حياته اليومية وفي هذا المجتمع وبوبها باب باب بالترتيب، كلها هذه الأبواب كلها تخص الإنسان المسلم.
2: صحيح أستاذ.
1: نعم.
2: ولذلك نرى أن الباب الموالي لباب اليقين والتوكل هو باب الاستقامة.
1: سبحان الله.
2: وهذا دليل على ما كنا نقوله، أنه بدون هذه المهمات الإيمانية وهذه المشاعر الروحية.
1: نعم.
2: كاليقين والتوكل والتقوى لا تتحقق الاستقامة التي هي مناط العبادة.
1: سبحان الله.
2: نعم. ولذلك ربط باب التقوى وباب الاستقامة بحلقة نفيسة.
1: نعم.
2: وبرابطة وثيقة.
1: نعم.
2: وهي اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: وهذا يسوقنا إلى تأكيد أهمية هاتين العبادتين.
1: نعم.
2: وهي اليقين والتوكل.
1: ونحن شيخ ماذا بينا هذا الباب نفرده في حصة في كل موضوع وحده، ماذا بينا نتحدث عن التوكل.
2: نعم.
1: في حصة أو أكثر، وكذلك نتحدث عن اليقين في حصة أو أكثر، كل موضوع نتحدث فيه وحده.
2: نعم أستاذ. هو أستاذ إذا نظرنا إلى منهج الإمام النووي في هذا الباب بالذات.
1: نعم.
2: نرى أنه جعل هذا الباب مشتركا على أمرين.
1: نعم.
2: وهو اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: فالتوكل معطوف على اليقين.
1: نعم.
2: فلم يفرد اليقين بباب والتوكل بباب.
1: نعم.
2: وفي هذا إشارة.
1: نعم.
2: إلى كلا العبادتين على تكامل وانسجام.
1: نعم.
2: فاليقين والتوكل جعل الإمام النووي كليهما في باب واحد.
1: نعم.
2: وفي ذلك إشارات على الرابطة المعنوية التي.
1: نعم.
2: بينهما.
1: نعم.
2: صدر الإمام النووي هذا الباب بجملة من الآيات القرآنية.
1: نعم.
2: التي تدل على اليقين والتوكل.
1: نعم.
2: ولا توكل بدون يقين
1: ولا يقين
2: بدون توكل.
1: نعم.
2: فهما يعني كالعضوان في الجسد الواحد.
1: نعم.
2: وسنرى آثار ذلك من خلال هذه الأحاديث.
1: نعم.
2: هذه الآيات كثيرة أستاذ في القرآن، معاني اليقين والتوكل موجودة بكثرة في الآيات القرآنية.
1: نعم.
2: ونراها كذلك في القصص القرآني.
1: نعم.
2: فاليقين والتوكل من سمات الأنبياء والمرسلين.
1: نعم.
2: فجميعهم كانوا متمسكين بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ولذلك كان التوكل أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت.
1: نعم.
2: فهو أمر رباني للحضرة المحمدية الشريفة.
1: نعم.
2: وكذلك جعل التوكل صفة من صفات المؤمنين، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: نعم.
2: وكذلك أستاذ قال أن يعني من صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن التوكل صفة رئيسية في في المؤمن.
1: وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو توكلتم على الله حق توكلي
2: لرزقكم. نعم هذا الحديث أستاذ
1: نعم.
2: سيأتي به الإمام النووي
1: نعم.
2: في مجمل الأحاديث وهو
1: نعم.
2: حديث عمر رضي الله عنه
1: نعم.
2: وهذا حديث جليل يربط مفهوم الرزق نعم. بمفهوم التوكل
1: نعم.
2: وهذا لابد أستاذ من الوقوف عليه صراحة
1: نعم.
2: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط كسب الأرزاق بالتوكل على
1: نعم. لذلك
2: الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك شيخ أنا أردت أن نستفرد بكل موضوع في حصة
2: نعم.
1: حتى ما يتختلطش على الناس التوكل واليقين
2: بالضبط.
1: ماذا بينا نتحدث في حصة على اليقين والحصة اللي بعدها نتحدث عن التوكل أو العكس
2: بإذن الله
1: نعم.
2: أستاذ العلماء اهتموا بمفهوم اليقين
1: نعم.
2: كثيرا
1: نعم.
2: اليقين عرفه غير عالم أكثر
1: نعم.
2: من عالم
1: نعم.
2: من أجل هذه التعريف تعريف الإمام الجنيد
1: نعم.
2: قال اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب
1: نعم.
2: إذن اليقين هو علم
1: نعم.
2: مستقر في القلب
1: نعم.
2: محله القلب.
1: القلب
2: وهذا العلم يتأتى بدرجة استحضار المعية الإلهية في حياة المسلم
1: نعم.
2: فإذا استحضر الإنسان هذه المعية واستحضر القدرة الربانية واستحضر ملكوت الله سبحانه وتعالى وقدرته في الأفعال فإنه سوف يتحقق بمقام اليقين. اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، فهو علم ثابت متجذر بقدرة الله سبحانه وتعالى على التقدير والتسخير متجذر في قلب الإنسان.
1: معنى هذا اليقين هو الإنسان يكتسبه معناه.
2: نعم هو اكتساب.
1: اكتساب.
2: يكتسبه.
1: يسعى الإنسان.
2: من خلال استشعار.
1: نعم.
2: حضرة الرحمن سبحانه وتعالى وقدرته
1: ويتخذ كل الأسباب التي تؤدي إلى اليقين.
2: نعم أستاذ، ولذلك نستطيع أن نقول أن التوكل هو نتيجة لليقين.
1: نعم.
2: إذا استيقن الإنسان قدرة الله ومعيته في قلبه فإنه لن يتوكل إلا عليه.
1: نعم.
2: ولن يعتمد إلا عليه.
1: نعم.
2: ولن يلتجئ إلا إليه.
1: إليه
2: ولن يفر إلا إلى حضرته القدسية سبحانه
1: نعم.
2: وتعالى. وكذلك أتى ذنون هو أحد الصالحين بمفهوم آخر لليقين
1: نعم.
2: وكثير من العارفين ذهبوا إلى هذا السياق
1: نعم.
2: هو أن اليقين هو أن اليقين هو نظر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال
1: نعم.
2: وأنا أستاذ لماذا أتيت بهذا المفهوم خصوصا بهذا التعريف الحرفي خصوصا
1: نعم.
2: لأن هذا التعريف إذا تبصرناه رأينا أن التوكل ركن من أركان اليقين. فقال الصالحون في آخر هذا التعريف أن من أركان اليقين من أجزائه في تعريفه أنه الاستعانة به أي الله سبحانه وتعالى في كل حال، وهذا هو التوكل
1: نعم.
2: واستعانة الله سبحانه وتعالى في كل حال، فهو النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال.
1: شكرا شيخ محمد يوسف شو، بارك الله فيك. حبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم منهاج السالكين. الله.

0: حبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين الذي يتناول كتاب الصالحين، ونتناوله مع فضيلة الأستاذ محمد يوسف الكشو. ونواصل شيخ.
1: نعم أستاذ، نحن لا نزال نتدارس مفهوم اليقين الذي أتى به الإمام النووي كباب مهم من أبواب كتابه رياض الصالحين، وقلنا أن اليقين هو علم، هذا العلم هو علم مستودع في القلب. واليقين أستاذ لا بد منه، خصوصا في أنه حاجز ضد الشكوك والوساوس الشيطانية واللبس الذي يطرأ في بعض الأحيان على فكر المسلم.
0: نعم.
1: المسلم إذا كان متيقنا بربه مستشعرا لهذا المعنى العظيم، فإن هذا اليقين سيكون له مناعة وحاجزا ضد كل الشكوك التي تطرأ عليه في عبادته وفي توجهه إلى الله.
0: نعم.
1: وهذه الشكوك لا يخلو منها مسلم ولا يخلو منها إنسان، لأن هذه الشكوك هي جبلة فطرية، كيف نستطيع أن نعالجها باليقين؟
0: نعم.
1: الشك مرض قلبي، واليقين دواء فعال وحيوي له. ولذلك الإمام الجرجاني عرف اليقين فقال أنه طمأنينة القلب.
0: نعم.
1: قال أنه طمأنينة القلب على حقيقة الشيء وتحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب.
0: نعم.
1: فاليقين يزيل كل الشكوك والأراجيف التي ربما تصدر في مخيلة الإنسان.
0: نعم.
1: لذلك نقول أن اليقين حصن حصين لتصحيح العبادة.
0: نعم.
1: فنحن هنا أستاذ نؤكد ونستدل على كل ما قلناه في مطلع هذه الحصة، من أن اليقين هو تحقيق لسلامة العبادة الظاهرة، ومن أن هذه المعاني الإيمانية هي تأكيد على سلامة وتصحيح العبادات العملية. فلذلك نقول أن الإمام النووي إراده لهذه الأحاديث وتأصير لمفهوم اليقين، وهذا أسلوب قد ذكرناه، أن الإمام النووي يصدر في بعض الأحيان أبواب كتابه بعرض آيات تدل على المعنى الذي يريد إراده.
0: نعم.
1: بعض العارفين أستاذ قسم اليقين إلى أقسام، وهذا معروف في كتب الصالحين، قالوا أن اليقين ثلاثة أقسام. نعم. علم اليقين الذي كنا نتحدث عليه، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين أستاذ هو قبول ما ظهر من الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي والامتثال إليها والانصياع إليها.
0: نعم.
1: فهذا هو علم اليقين، أي أن تعلم أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، هذه أولى مراتب اليقين.
0: نعم.
1: لأنك إذا علمتها قد ثبت علم اليقين في قلبك، فأنت تعرف أنك مأمور بالصلاة وأنك منهي عن الكذب.
0: نعم.
1: فهذا علم متيقن بعبادة الصلاة وبمعصية الكذب.
0: نعم.
1: فهذا يقين. ثم بعد ذلك قالوا أن المرتبة الثانية هي عين اليقين. عين اليقين يراد بها الجزم بهذه الأوامر والاعتقاد بالانتهاء عن هذه النواهي، فهي يقولون أنها درجة النظر إلى هذه العبادات بالأنظار والتبصر فيها.
0: نعم.
1: فتلامس هذه العبادات العملية القلب، وهذا ما يعرف بالتدبر في العبادات، لأن هذه العبادات أستاذ هي ليست عبادات عملية مجردة وأفعال مادية فحسب، هي محلات بمقاصد إيمانية أرادها الشارع أن تتجذر فينا. فالصلاة والصوم والزكاة والحج وكل عبادة ظاهرة وكل شعيرة بارزة إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤسس من خلالها مقصدا إيمانيا.
0: نعم.
1: ولذلك قال أن تعظيم شعائر الله هو من تقوى القلوب.
0: نعم.
1: والآية العظيمة المشهودة المعروفة عندما قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فجميع هذه الشعائر هي تحقيق لأثر التقوى.
0: نعم.
1: ثم الدرجة الأخيرة والمرتبة العليا لليقين هي حق اليقين،
0: حق اليقين
1: كما اصطلح عليها الصالحون والعارفون، وهي الدرجة التي تحصل بالعلم والمشاهدة.
0: نعم.
1: وهذا مقام عرفاني عظيم.
0: نعم.
1: أن ينتقل فيه الإنسان من محل المقلد للعبادة المحضة إلى المشاهد لأسرارها، فإذا صلى يتفكر حضرة الرحمن سبحانه وتعالى، وأنه إذا أحرم بالصلاة فإنه برفع يديه يترك الدنيا خلفه.
0: نعم.
1: ويتوجه إلى رب البريات أمامه. فهذا الاستشعار هو حق اليقين.
0: نعم.
1: يتيقن بالمشاهدة والتبصر في هذه العبادات.
0: نعم.
1: وهذا أستاذ مقام عظيم جدا يحتاج إلى عمل صادق ودؤوب مع الله سبحانه وتعالى وتوجه خالص إليه سبحانه وتعالى. فنقول أن اليقين عبادة عظيمة جليلة وحصن حصين لصحة العبادة العملية.
0: نعم.
1: ولذلك نصب الله سبحانه وتعالى للمتحققين بهذا المقام ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، وقد ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما وصف خليله سيدنا إبراهيم بأنه من الموقنين.
0: نعم.
1: وهنا سنؤكد على ما كنا نقوله أن اليقين ومراتبه إنما هو يفرق بين القيام بالعبادة المحضة الصرفة وبين تحليتها بالتدبر فيها والتبصر فيها.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا إبراهيم بأنه من الموقنين.
0: نعم.
1: بعد قيامه بعبادة عظيمة، ما هي هذه العبادة؟ عندما تدبر في ملكوت الله وتفكر في ملكوته وانغمس في عوالمه، فبهذا التدبر صار سيدنا إبراهيم من الموقنين.
0: سبحان الله.
1: وهذه أستاذ هي النقلة النوعية التي نريدها أن تتحقق فينا، هي النقلة من القيام بالعبادة المجردة إلى التفكر والتبصر فيها.
0: نعم.
1: ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما رأى سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض صار من الموقنين، وهذا تأكيد على ما كنا نقوله. وكذلك أستاذ الله سبحانه وتعالى خص أهل اليقين بالهدى وبالتأييد، فقال تعالى في مطلع سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. النتيجة، نتيجة هذا اليقين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون.
0: سبحان الله.
1: فأنت إذا تحققت أيها المسلم بمقام اليقين فإنك على هدى من الله وعلى فلاح وتأييد.
0: نعم.
1: فهذه عبادة عظيمة حقيقة، والإمام النووي فعلا له ذكاء ونباهة عجيبة أستاذ.
0: نعم.
1: نحن وقفنا عليها كثيرا في كل باب نلجه.
0: نعم.
1: أنه يرتب هذه الأبواب ترتيبا عجيبا تأسيسيا، ترتيبا تأسيسيا يريد أن يبني به قلبا سليما سويا.
0: نعم. نعم.
1: ولذلك أستاذ نستطيع أن نأتي بقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه،
0: نختم به شيخ. نعم.
1: نفتتح به مفهوم التوكل.
0: نعم.
1: عندما قال أن التوكل هو الثقة بالله.
0: نعم.
1: وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله.
0: نعم.
1: فإن أعظم وأبقى مما لديك في دنياك
0: نعم.
1: هنا عندما قال سيدنا ابن عباس وصدق التوكل أن تثق في الله، هنا أكد على أن صدق التوكل هو اليقين بالله.
0: نعم.
1: لأن اليقين بالله مفرده والمعنى المساوي له الثقة بالله. ففعلا التوكل واليقين على درجة كبيرة من المواءمة والمعاضدة، فكلا المعنيين يخدمان بعضهما بعضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أستاذ أن نتحقق بهذين المقامين الرفيعين، خصوصا ما يحوم في حياتنا من الشهوات والملذات والماديات.
0: نعم.
1: ولذلك دراستنا لهذا الكتاب في هذا الحيز الزمني والظرفية الزمنية بالذات دراسة مهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في التبصر والتفقه بهذا الكتاب الجليل رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
0: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشاوي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

وصحبه ومن والاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس والثلاثين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أخرجه مسلم.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وذنبا مغفورا.
6: ريحانات تونسية.
7: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي
1: وريحاناتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 66 إلى الآية 76 من سورة غافر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب كذلك بالحاضرات معنا، ونبدأ مع ريحانتنا الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أمنة بن عباس،
1: أهلا بك يا أمنة. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
3: فاطمة زهراء الرسليتي،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم، فاطمة زهراء العياري،
1: أهلا بك. ريحانتنا موالية.
5: السلام عليكم ورحمة الله، فاطمة الزهراء بن عباس،
1: مرحبا بك يا فاطمة، ومرحبا بجميع مستمعينا. إذن على بركة الله نبدأ في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
1: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
0: فبئس مثوى المتكبرين
1: فبئس مثوى المتكبرين
0: فاصبر إن وعد الله حق
1: فاصبر إن وعد الله حق
0: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمنت من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذي

0: قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أتؤمر ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنّى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

0: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحسنتي. نواصل الاستماع إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم

0: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة، أحسنتي على هذه التلاوة الطيبة. إذا مستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. المستمعين الأوفياء، نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا.

0: الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إذن إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية،
3: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحج

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: ذات زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.

يأتمرون بك يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك،

أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلنا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

وكذلك نجزي المحسنين.

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالأسحار هم يستغفرون.

وفي الأرض.

فأوجس منه

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب.

0: من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الرفيع الأعلى، سبحان من علا فوق القوى، سبحان الله العظيم وبحمده تسبيحا يبقى بعد الفناء وينمو في كفة الميزان. سبحانه كما ينبغي لكرم وجهه الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، والحمد لله، والشكر لله رب العالمين، ولا إله إلا الله وحده وله الشكر، وبيده الخير، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فضلا من الله ونعمة، شكرا من الله ورحمة، الحمد لله على التوفيق، ونستغفر الله من كل تقصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله أرحم الراحمين، لا إله إلا الله أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله حبيب التوابين، لا إله إلا الله غياث المستغيثين، لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا

الحب وحده ولا شيء بعده. لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إلهي، يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، اللهم أشغل قلوبنا بذكرك، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، بشرنا بما ننتظره وأنت خير المبشرين، بشرنا بكل دعوة تسكن قلوبنا، اللهم زحام الجنة مع والدينا ومع من نحب. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اجبر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، واقض كل حاجة هي لنا بأيسر التيسير وأسهل التسهيل، في يسر منك وعافية يا رب العالمين. إلهي وخالقي ومولاي، أنت ملاذنا الذي بابه مفتوح وليس أمام بابه بواب، كلما نهشتنا أوزار، كلما نهشتنا مخالفات، وكانت العلاقة مع الصحائف سجلا للمخالفات، فيا رب اجعل هذه الأيام رحلة تنقية لأرواحنا من طين الدنيا. إلهي، أنا أعلم أنك لا تريد طاعة مثالية، بل تريد انكسار الكبرياء وأن نعترف بضعفنا توبة نصوحا يا الله، توبة نصوحا تكون توقيعا على براءة، شجاعة على أنفسنا، ووقوفا عاريا أمام رحمتك، مدركين أن الذنب الذي أبكانا أعلى من طاعتنا ولم يصبنا بالغرور، فيا رب بكاء يمحي كل ما فات، بكاء خشية وكانت تلك العين في أدمعها رفعة وبعدا عن النار. إلهي، نحن نهرب خجلا منك، فعودة لملجأنا الأول يا الله، إلى وطننا الوحيد يا الله، الذي إن دخلناه لن نطرد ولن نطرد منه أبدا، جنانك نبغي يا الله، عفوك نبغي يا الله، وشفاعة حبيبك محمد معه يا الله، والغاية والقصد صحبته يا الله. فيا رب صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد صلاة تكون لنا شفاء من كل داء. يا رب صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد صلاة تكون لنا خروجا من كل بلاء، صلاة تكون لنا تحقيقا لكل رجاء، صلاة تكون لنا قبولا لكل دعاء، صلاة تكون لنا إصلاحا لجميع الأبناء، صلاة تكون لنا وصلا لمراتب الشهداء، صلاة تكون لنا بلوغا لحياة السعداء، صلاة تكون لنا نجاة من كل عناء، صلاة تكون لنا

بعدا من كل شقاء، صلاة تكون لنا نصرا على الأعداء. يا رب، هذه المناجات وهذا الدعاء وصلاتي على حبيبك المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو يا رب قبولها وبعدها رضاك والجنة وعلى الدنيا السلام. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الله على هذه الكلمات. الله ذو الجلال يا شمس الكمال، بسم الله ما شاء الله، ما أجمل الحديث عنه سبحانه وتعالى وعن حبيبه محمد، نور قلوبنا نور أبصارنا. فيا ربي إنا نسألك كما جمعتنا معه في إحياء هذه السنن والحديث عنه دائما وأبدا، وكما جمعتني بأحبابي في هذا اليوم المبارك مع أوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كما جمعتنا في دنيا ثانية، نسألك ربنا أن تجمعنا في جنة قطوفها دانية. قل آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فيا ربي صل على الحبيب في الأولين، يا ربي صل على الحبيب في الآخرين، يا ربي صل على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. مستمعين الأكارم، أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم. سلام الله عليكم أجمعين، وسلامي دائما موصول بهذه القلوب التي حباني المولى سبحانه وتعالى بها في هذا اليوم الرابع من ذي الحجة لسنة 47,400 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق للحادي والعشرين من شهر ماي لسنة 26 بعد 2000. أنا لن أقول من يرافقني في المادة التقنية لأنكم
1: صباح
0: تعلمون.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا،
0: يعني أهالينا وحبايبنا هم من يكتبون بإمضاء سالم الشعري، وقد قرأتها يا سالم، إذن يعرفون ما شاء الله. وأحمد الطبابي، تحية طيبة لك في الإخراج المرئي، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح. ونبدأ على بركة الله مع كلمات يا راحلين إلى منى. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والشوق أطربني وصوت الحادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد، لي من ربا أطلال مكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائم جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في يوم عيد أشرف الأعياد، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حججت فما بلغت مرادي، حجوا وقد غفر الإله ذنوبهم، باتوا بمزدلفة بغير تمادي، ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، حلقوا رؤوسهم وقصوا ظفرهم، قبل المهيمن توبة الأسياد، لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي، يا ربي أنت وصلتهم ورحمتني، فبحقهم يا ربي حل قيادي، بالله يا زوار روض المصطفى، بالله يا زوار روض المصطفى، من كان منكم رائح أو غادي، لتبلغ المختار ألف تحية من محب متقطع الأكباد، قولوا له عبد رحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.
2: لبيك لا شريك لبيك لبيك
0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك. إلهي وخالقي ومولاي، لا تحرمنا أجورهم، لا تحرمنا ثوابهم ونحن قاعدون هنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن قست القلوب، لبيك وإن فاضت الذنوب، لبيك إنا عائدون، لبيك إنا تائبون، لبيك إنا نادمون، لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك ما شق قلب لجأ إليك، لبيك اللهم إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم رضا وحسن خاتمة، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجاج ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن في صفوفهم مصليا، لبيك ربي وإن لم أكن بينهم ساعيا.
2: لا شريك لك.
0: اللهم إني أسألك لكل حاج، يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، سهل عليهم سفرهم، يسر لهم مناسك الحج، اكتب لهم الأجر كاملا غير منقوص، واصرف عنهم يا ربنا كل مكروه وسوء. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارة لن تبورا يا عزيز يا غفور. اللهم إني أسألك لهم الحفظ والسلامة. اللهم إني أستودعك حجاجنا، فاحفظهم في حلهم وترحالهم، وأعنهم على طاعتك، وردهم إلى أوطانهم وأهاليهم وأحبابهم سالمين مغفورا لهم غانمين يا رب العالمين. إلهي ألبسهم ثوب الصحة والعافية ليؤدوا مناسكهم بقوة ونشاط، وتقبل منهم صالح الأعمال يا رب، كن معهم في هذا الطقس يا رب، بلغت الحرارة مرتفعة يعني في درجاتها القصوى يا رب، بردا وسلاما على أجسادهم حتى يكملوا مناسكهم وهم في عز وطاعة وشفاء يا رب العالمين. أعددت للعشر المبارك عدتي، ورفعت في درب العبادة همتي، هي فرصة لا ينبغي أن تنقضي إلا بحظ وافر في طاعتي، أيامها نفحاتها أسرارها حتى لياليها أنارة ظلمتي، أذكارها ودعاؤها وقيامها أنوارها وصفاؤها في مهجتي، وأعد أيامي لأبلغ بغيتي، والعيد عندي في قبول ضراعتي. عشر من الجنات، عشر من الجنات حلت في الدنا، فلتغنموا وتشمروا يا إخوتي.
2: لا شريك لك،
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كبروا الله، كبروا فإن تكبيركم يبلغ عنان السماء، كبروا الله فإن الله عظيم يحب الثناء. اللهم اجعلنا من المكبرين المهللين المحوقلين الحامدين إلى يوم الدين بكرة وأصيلا يا رب العالمين.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم وعادت هذه الأرواح وما تود أن تعود، هي مع الحجاج مسافرة، وإلنا كنا قاعدين، فإن الدعاء موصول بهم لمن نعرف ولمن لا نعرف. أيها الأحباب، بين 10 أيام وعشر ليالي، ما أعجب رحمة الله بعباده، يفتح لهم أبواب الخيرات بين حين وآخر، لئلا ييأس مذنب، ولكي لا يكسل مجتهد، ولكي لا ينقطع سائر إلى الله. فإذا انقضت أحبابنا الكرام 10 الليالي المباركات في رمضان، جاءت بعد أشهر قليلة 10 أيام مباركات في ذي الحجة. فالطريق إلى الله لا يغلق، الطريق إلى الله ليس بالأقدام، ولكن الطريق إلى الله بالإقدام، وفرق بين هذه الألف، إذن بين فتح وكسر. أي والله، أقدام إقدام. قليلة هذه الأيام ولكنها مباركات بإذنه سبحانه وتعالى. ها هي أبواب السماء تنادي القلب دائما وأبدا، أقبل، فما زال في العمر متسع للتوبة، أقبل، فما زال في الروح بقية شوق. بين 10 أيام وعشر ليالي، يعيش المؤمن معاني القرب من الله سبحانه وتعالى في أجمل صورها. فالعشر الأواخر من رمضان كانت ليالي مناجات وخلوة ودموع وسحر، وأما 10 ذي الحجة فهي أيام عمل وبذل وذكر وطاعة وجهاد للنفس. هناك كان المجتهد يطيل القيام إذا أقبل الليل، وهنا يملأ نهاره بالتكبير والصدقة والصيام والقرآن والإحسان. وكأن الله تعالى يريد أن يربي عبده على دوام الصلاة، فلا يكون صالحا في رمضان فقط، ولا عابدا في موسم واحد فقط، بل يكون قلبه معلقا بالله في كل حين. أيها الأحباب، إن 10 ذي الحجة ليست أياما عابرة في ساعات الزمان، بل هي أيام أقسم الله بها في كتابه، فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. صدقت يا الله، هي الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، هي أيام التجلي والمباهات، وهي فرصة العتق من النيران، كما أنها زمن اكتمال الدين وتمام النعمة. فعلا، يا لها من فرصة عظيمة في أيام قليلة، لكنها عند الله ثقيلة في الميزان، عالية في المقام، واسعة في الأجر، ومقربة للديان. من أراد أن يستثمر هذه الأيام حقا فليدخلها بقلب المشتاق. لازلنا في الأيام الأولى، لازلنا، لازال في العمر بقية، لازال في عمر العشر بقية، لازال دخولك على الله سبحانه وتعالى، وذلك لا بعادة المعتاد، ليدخلها وهو يشعر أنها قد تكون آخر 10 تمر عليه في حياته. أحيوا هذه الأيام بالتكبير، لأن الحياة بالتكبير هي حياة القلوب. التكبير حياة القلوب، وإعلان لعظمة الله فوق كل هم ودنيا وشهوة. أحيوها بالصيام، خاصة يوم عرفة، الثلاثاء المقبل إن شاء الله يوم عرفة، فهو يوم تغسل فيه الأرواح من أوزارها، وترفع فيه الدعوات إلى أبواب السماء. أحيوها بالقرآن، فإن القلوب إذا ابتعدت عن القرآن ذبلت وإن ضحكت. أحيوها بالصدقة، فما نقص مال خرج لله، بل يباركه الكريم سبحانه. أحيوها بصلة الأرحام وبر الوالدين وجبر الخواطر وكثرة الذكر والاستغفار. باختصار، لا تجعلوا هذه الأيام مجرد موسم معلومات ومنشورات، بل اجعلوها موسم تحول حقيقي في علاقتكم بالله. لنا تواصل إن شاء الله. أذكر الله يذكركم.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. وليداتنا وبنياتنا ما همش عايشين وحدهم في العالم، أكيد عندهم صحاب وأصدقاء في الدنيا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام، سناب شات، تيك توك، فيسبوك وغيرهم. التحدي الجديد عند الأولياء في عصرنا هذا أنه صغارهم ينجم يكون عندهم صحاب افتراضيين على الانترنت ويتواصلوا معهم يوميا وهم عمرهم ما شافوهم ولا قابلوهم. أكثر من هكا يدخلوا معهم في تحديات وألعاب ويحكيوا حتى على أسرارهم الشخصية والعائلية لأشخاص ما يعرفوهمش في الواقع، وينجموا يكونوا من بلدان وأجناس مختلفة. لذا أخويا الغالي وأختي الغالية البولم، نعرف اللي ضغط الحياة كبير والدنيا صعيبة والخلوق ضغط، أما رد بالك تنسى باش تخصص وقت باش تتفقد حسابات صغارك على وسائل التواصل الاجتماعي، مش بنية التجسس، ونعرف اللي وليداتنا يسمعوا فيا توا، أما بنية النصح والإرشاد وتوضيح صحيح من الغلط باش نجموا ينجزوها ويكونوا صالحين ومصلحين في المستقبل. يعني بعبارة أخرى، كيما كان البو قبل يتعدى قدام الحومة والقهوة باش يشوف أصحاب ولده وشني أحوالهم، وكيما كانت الأم تمشي للمكتب والكوليج تعمل نظرة على أصحاب بناتها، توا نزيدوا في مهامنا الكثيرة الباب هذا، خاطر الصاحب ساحب سواء كان في الدنيا ولا على الانترنت. شالزين
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على القمر محمد، اللهم صلِّ على النور محمد، اللهم صلِّ على بهي الطلعة محمد. يا ربي صلِّ وسلِّم وبارك عليه عدد كمال الله وكمال ما يليق به. صلِّ يا ربي وسلِّم وبارك عليه عدد إنعام الله وإفضاله. صلِّ وسلِّم عليه وعلى أهله صلاةً تليق بجماله وجلاله. صلِّ وسلِّم عليه وأذقنا بالصلاة عليه لذة قربه ووصاله. وصلِّ يا ربي وسلِّم عليه وعلى أهله واجعلنا من الفائزين بمحبته وقربه ونواله. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وتحيتي لكم مجددة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذه الوصلة الإنشادية مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ثناء ومدح وكلم عن الحبيب بذكره القلب يطيب. في قصة هذه حصلت فعلاً وحقيقة وهي موصولة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فأعيروني مسامع قلوبكم يا رعاكم الله. على متن يخت فاخر، سفينة كبيرة يعني، كان هناك شاب جالس على السطح يحمل في يده جهاز لابتوب ويحاول جاهدا أن يشغل بثا حيا لموقع الحرم المكي. كان يجلس بجانبه رجل كبير السن، نظر إليه وابتسم وأكمل تشغيل موقعه. وبعد أن اشتغل الجهاز استلقى الشاب وأخذ ينظر بشوق إلى الشاشة ويبتسم. أخذت عيناه تدمع ثم يبتسم. رآه الرجل الكبير وحاول أن يعرف السبب فسأله: ما الذي يبكيك ويضحكك في الوقت ذاته؟ فأجاب الشاب: شوقي لهم. فرد متعجبا: ومن هم؟ فقال: ضيوف بيت الله الحرام. لم يفهم الرجل الكبير شيئا. قال للشاب: هل تعرف من أنا؟ فأجاب الشاب: لا. قال الرجل: أنا قائد القوات البحرية في ألمانيا. قال له الشاب: تشرفنا. فرد عليه: أنا أعظم من رسولك. الكلم مردود عليه طبعا. فقال له: من رسولي؟ قال: نعم. قال: أنت مسلم وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الشاب: نعم. وما الذي يجعلك تقول إنك أعظم منه؟ فقال الرجل: لأنني بكلمة واحدة أستطيع أن أصف جيشا كاملا مكونا من 20,000 جندي في أقل من 10 دقائق. فرد عليه الشاب قائلا له: إذا أعطيتك مليونين فكم يلزمك لتصفهم صفا واحدا؟ مليونين يعني من الناس، من المأمومين، كم يلزمك لتصفهم صفا واحدا؟ فأجاب: إذا كانوا تحت تدريبي فثق بأنهم لن يأخذوا أكثر من 2 ساعة. فقال: وإذا لم يكونوا على لغة واحدة ولا عمر واحد كيف تصفهم؟ أجاب باستهزاء قائلا: مستحيل أن يصطفوا أبدا. فقال الشاب: انظر إلى شاشتي، وانظر إلى قبلتي، وانظر إلى بيت ربي، ثم انظر إلى ضيوف ربي، فهم من جميع دول العالم قد أتوا. وإذا بصوت الإمام يقول: استووا، ويصطف 3 مليون مصلي بلا قائد وبلا مراقب. فقال: هذا هو ديننا، وهذه هي سنة نبينا ورسولنا الذي تستهزئ به. فقد مات وما زالت قوانينه قائمة إلى الآن، ولا يوجد أعظم منها، ولا يوجد أعظم منها. فأذعن هذا الرجل وطأطأ رأسه ذليلة. سأكتبها على جبين المجد عنوانا: من لم يحب رسول الله ليس إنسانا. فوالله لو انتقلت الأهرامات من مصر إلى الصين، ولو عاد الرجل الكبير إلى بطن أمه جنيني، ولو انتقل القلب من اليسار إلى اليمين، سأبقى مسلما موحدا لرب محمد من الصميم حتى مماتي ولو بعد حيني. هذه هي القصة، ووددت أن أختم بهذه القصيدة، قصة عن تسوية الصفوف في الحرم. لا حرمكم الله ولا حرم الشيخ عمر الذي هو بيننا، فلتتفضل. دقيقة اقتصاد ولن نعود إن شاء الله.
1: إشهار.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه، الباس زاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
6: في عالم التجارة برشا ناس يستخايلوا اللي الربح يجيب الحظ، أما الحقيقة الربح الصحيح الدايم عنده قواعد واضحة. أول قاعدة، أعطي الحريف قيمة باش يرجع لك بعد. موش تبيع برك، لازم تقنعه وتخلي تجربته مميزة معك. ثاني حاجة، حاول ديما تكون الأفضل في السوق، مش مجرد بائع. أنا معاكم لا يشكوا فيا، كون الخيار الأول بالنسبة لي. ثالث حاجة، راقب منافسيك وتميز عليهم بذكاء باش تبقى في السوق. والنتيجة إذا تطبق القواعد هذه تنجم تحقق دخل قار ومتواصل، لأن في التجارة النجاح مش صدفة، هو نتيجة قرارات ذكية وتنفيذ بطريقة صحيحة.
5: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: نتصيد دائما وأبدا هذه النفحات التي جعلها الحق سبحانه وتعالى في حياتنا موسم من مواسم الخيرات، نتصيد هذه الكلمات أيضا الطيبة، وكيف عاش أولياء الله وأنبياؤه سبحانه وتعالى، ونحن يا ربنا اجعلنا على خطاهم. لذلك مع هذه الدقائق الماتعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي أكرمه الله بالحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كاختصاص، سيدي وأخي وشيخ والدكتور عمر الشبلي، وقليل في حقكم هذا التقديم، ولا نزكي أحدا على الله، فقط أعرف هذه الدماثة، دماثة الأخلاق في الكواليس، وهذا الذي إن شاء الله ينفع ويشفع ويرفع. دكتور عمر، سلام الله عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحك وأيامك بالخيرات والبركات لك ولكافة السادة المستمعين الكرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال والأقوال وسائر الطاعات في هذه الأيام الخيرات المباركات.
0: اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. عشر ولربما إن شاء الله درجات بعدها، ولكن إن تعامل الإنسان مع رحمة من رحماته سبحانه وتعالى التي تترى علينا في كل لحظة وفي كل حين، وقد أبقى عند 99 رحمة نتعامل بها في جنانه يا رب العالمين. إذن درجات ترفع وأعمال وأقوال مضاعفة في الحسنات، فتعالوا أحبابنا الكرام لنغتنمها سوية، ولا زال في هذه الأيام بقية. تفضل.
1: أي والله فعلا هذا اليوم الرابع اليوم. أين؟ وما زال 6 أيام
0: إن شاء الله،
1: 6 أيام، أكثر من نصفها بالضبط. يعني المسلم إن قصر يتدارك أمره في ما يتعلق بالفعل الطاعات في هذه الأيام المباركات الخيرات. رب العزة لما يقسم بالليالي والفجر والليالي عشر، ولما يقول سبحانه ويذكره اسم الله في أيام معلومات، سورة الحج طبعا نتحدث عن الحج، يعني ما معنى يذكر اسم الله في هذه الأيام بالذات؟ خصها المولى عز وجل. يعني المسلم في العادة يذكر الله عز وجل في سائر أيامه،
0: صح،
1: لكن أراد أن يميز، وإذا ميز الله تعالى فيريد منك أن تتميز.
0: الله أعدها تكرما.
1: أي والله، الله تبارك وتعالى أراد أن يميز هذه الأيام، وإذا ميز الله لك وقت للعبادة أراد منك أن تتميز.
0: جميل جدا، أحسنت.
1: أي نعم، ليش؟ لأنه كأنك أنت في مدرسة، والمعلم في المدرسة يحرص على أن يتميز تلميذه، ونحن صحيح. في آخر صحيح. السنة، ونسأل الله أن يوفق أبنائنا في امتحاناتهم يا رب العالمين.
0: اللهم
1: حينما تجد معلما حريصا على التلميذ، حريصا على إفهامه، يوسع باله معاه، يعني في إفهامه كذا، صدره رحب، لماذا؟ هذه كلها دلالة على محبته له، دلالة على أنه يشفق عليه، والدلالة على أنه يريد منه أن يتميز، ويريد منه أن يتفوق، ولا يريد أن يعطي ما يعطي باقي التلاميذ. لله المثل الأعلى سبحانه، المولى عز وجل خلق الخلائق وبين لهم الدين، فيهم من امتثل لأمره واعتنق هذا الدين العزيز الإسلام، وفيهم من أبى ذلك. نسأل الله الهداية للجميع. من اعتنق يخاطبه المولى عز وجل، قل له هذه مواسم خيرات وهذه مواسم طاعات، تعال عندك هذه الفترة إذا قدمت فيها طاعة، إذا تقربت إلي أكثر بما أحب. وهذه إن شاء الله لنا معها وقفة بإذن الله. إذا تقربت إلي عموما لا بأس، بالعكس يعني حاجة طيبة ويعني فيها ثواب عظيم لك، أما إذا تقربت إلي بما أحب فثواب أعظم، وهنالك تبرز ميزتك ويبرز تميزك عن باقي الناس الخلائق. هذه نقطة. النقطة الثانية قال ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. هذه الأيام هي هذه العشر،
0: الأيام المعلومات هذه.
1: نعم نعم، يعني أيام الحج والقصد كله، تعرف ذي الحجة كلها يعني حج، لكن هنالك تحديد وتخصيص اليوم الثامن اللي هو

0: ويوم التروية ثم اليوم التاسع يوم عرفة ثم اليوم العاشر يوم النحر ثم أيام التشريق الثلاث.
1: نعم.
0: يعني كأن المولى عز وجل يؤهل المسلم بمجرد دخوله لهذه العشر، يؤهله لتقوية العبادة، أنه يكون في شكل تصاعدي.
1: أيوة.
0: العبادة لا في شكل تنازلي، تصاعدي قوي، تقرأ في القرآن قوي أكثر، تذكر الله عز وجل، تكبر، تدخل على حياتك وعلى روتين اليوم، تدخل عليه بهجة ونفحة من الأذكار، ومن تشعر أنه يوجد تغيير.
1: أيوة.
0: بالضبط. أيوة. يوجد تغيير في حياتك اليومية. المولى عز وجل أختي أسماء والسادة المستمعين الكرام يعني يحبنا، حريص على أن يعني نرجع إليه ونقترب إليه، نتقرب إليه سبحانه، وحريص على أن ينقذ، يعتق رقابنا من النار. لذلك وضع لنا هذه المواسم، مواسم الخيرات والطاعات، كأن يقول يا عبدي أعلم أنك ضعيف وأنك ستقصر إذا يعني ما تركت وحدك، تنهشك نفسك الأمارة بالسوء
1: والله.
0: وأبليس وغيره من الظروف التي قد تنزلق أنت لأجلها أو من أجلها أو بها، تنزلق بها إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذه المواسم يقول لك يا عبدي اغتنمها ولا تفرط فيها ولا تخرج من هذه المواسم كما دخلت. هذه المواسم مواسم خيرات وبركات، مواسم الطاعة، مواسم تقييم الذات وتقييم الشخصية، شخصية المسلم. هذه المواسم بها ينطلق المسلم ويجدد توبته مع الله عز وجل، يجدد هذه العلاقة، يقويها، يقيمها، يعني يجعل من هذه العلاقة علاقة حياة، منهج حياة، ليست علاقة عابرة يعني في رمضان وكصمت كيف الناس والسلام. لا، ليس هذا الأمر. أنت لمن تصوم ولمن تعبد ولمن يعني تطيع ومن تطيع ولمن يعني تقوم بهذه العبادات لله عز وجل، تقوم بها لله لماذا؟ لكي ترضيه. طيب كيف سيرضى وأنت تعبده عبادة يعني تفقد بالضبط، يعني فقدت روحها وحكمة يعني مشروعيتها، لم تكن تعرف هذا الأمر. المولى عز وجل عظم هذه الأيام تعظيما كبيرا، وكما ذكرت قبل الحصة في الساعة الأولى أستاذ أسماء، أنه يعني أهل العلم معظمهم ذهبوا إلى أن العشر الأواخر من شهر رمضان لا يليها أفضل، وأما هذه العشر نهارها أفضل. لماذا؟ لأن فيها إظهار لطاعة الله، الأخرى فيها يعني خفاء فيه يطلب المولى عز وجل، وهذه فيها إظهار لطاعة الله. هذه الفترة فترة عبادة وإظهار الفرح بالشعائر وبالعبادة وبالإسلام. نعم.
1: سبحان الله، جزاك الله خيرا على هذه النفحات ذكرتنا بيوم عرفات، عندما يتنزل الله في يوم عرفات، رغم أننا نفهم هذا المعنى طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله وإذن جماله سبحانه وتعالى في كل ليلة، وذاك في كل ليلة. إذن أحبابنا الكرام، كلمات الدكتور عمر لا زالت متواصلة، فقط سؤال وجواب مع الشيخ أسبوعي، ثم نعود إليكم، انتظرونا.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل، مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية؟ الجواب أنه لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، وإذا اشترك اثنان أو أكثر في ثمن أضحية لم تجزئ عن واحد منهما، يعني لا تكون أضحية، تكون لحما. ولكن يجوز أن يهب أحدهما المال للآخر، مثلا الولد يهب المال، يعطي المال لأبيه، لا يشاركه في الأضحية وإنما يهبه المال، والأب يشتري الأضحية ويذبحها عن نفسه ولا تكون شركة بينه وبين ابنه. هذا بالنسبة للشركة في الثمن. أما الاشتراك في الأجر والثواب فيجوز، ولكن بشروط: أن يكون ذلك قبل الذبح، وأن يكون هذا الذي يريد أن يشركه معه في الأجر أن تكون مثلا زوجة، فالزوج يشرك زوجته في الأجر، أو قريبا له كابنه أو أخيه أو ابن أخيه أو ابن عمه، أن يكون بينهما قرابة، وأن يكون في نفقته، يعني أن يكون ممن ينفق عليه. أما إذا كان مستقلا عنه بالنفقة فلا يجوز أن يشركه في الأجر، وأن يسكن معه في دار واحدة. أما إذا كان مستقلا عنه في السكنة فلا يصح أن يشركه كذلك في الأجر. فمن كان معه مثلا أحد أبويه أو كلا أبويه، كانا يسكنان معه وكان ينفق عليهما، فإنه يجوز له أن يشركهما في الأجر والثواب في الأضحية، فيقول: هذه أضحيتي وأضحية زوجتي وأبنائي وأبوي. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: أحبك ربي قولا وعملا، ما أجمل هذه الكلمات التي نستفتح بها المداخلة الثانية إن شاء الله مع الدكتور عمر الشبلي، ونحن مع فضائل ذي الحجة، فماذا عسانا نفعل بعد أن علمنا دكتور عمر؟
1: أي والله الله يبارك فيك ويجزيك الخير. أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخاصة يعني نهار هذه الأيام التي يطالب المسلم فيها بأنه يظهر الفرح، يظهر الفرح بالإسلام، بتعاليم الإسلام، بشرائع الإسلام خاصة وتشريعاته. موجود عدد كبير من النصوص التي تتحدث عن التكبير والتهليل وكذا. بعض الناس قد يقول لك كيفاش عادي، ما فيش حد، سان يبدأ في داره وقاعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بالذكر هذا لابد أنه يدخل على البيت، يدخل عليه حيوية يعني تنشط الأجواء الروحانية والإيمانية في البيت، و تنعشه بذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما يذكر المولى عز وجل الإنسان تخف همومه ويخف الضغط الحياة وضغوطات اليومية هذه، ويبارك المولى عز وجل فيه في وقته. يعني أحسن وقت وأمتع وقت هو ذلك الذي يعني هو ذاك الذي تقضيه في ذكر الله عز وجل، في شكره، في حمده، في التقرب إليه، تقرب منه سبحانه وتعالى. هو خالقنا، هو رزقنا عز وجل. والصيغة المعروفة الحجيج، وحتى في العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، عدد من الصيغ موجود
0: حتى بالرنة جميلة جدا.
1: نعم
0: يعني.
1: نعم الناس كل ما يقولوا فيها بنفس
0: الوتيرة،
1: النظام الصوتي هذا المشهور. نعم بالضبط، يعني إنسان مهم.
0: طيب أسمعنا إليها.
1: نعم نعم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: الله أكبر.
1: لما مسلم يكررها ويقولها ويكررها ويقولها يستشعرها ويفهمها. كثير من الناس يجي العيد ويمر ويجي وما مش فاهمين
0: المغزى.
1: بالضبط، يعني الله أكبر إيش معنى؟ ولا واحد نهار قال من اللي هو صغير يسمع في الأذان الله أكبر، ما معنى؟ يعني يا أخي وأنت يعني غارق في هموم الدنيا ومشاكلها الله أكبر من ذلك، وأنت غارق في يعني مشاغلك ومشاكلك وفي ضيق وفي كذا الله أكبر من ذلك، وأنت ترى عظمة هذا الكون وكذا وخلقه والله أكبر من ذلك، وأنه لابد أن تحمد الله عز وجل ولابد أن تقر له بالوحدانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفت الحمد جاء في آخرها.
0: أي
1: يعني الحمد لله، يعني كأنه يا ربي أنا أقر أنك أكبر من كل شيء، أنك يا رب العالمين خالق هذا الكون ولا يعلو فوقك شيء سبحانك، فأنت الخالق وأنت الرازق وأنت القادر وأنت المقتدر وبيدك ملكوت السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، أقر لك بالوحدانية، أقر لك بأنك أنت الله الواحد الأحد لا شريك لك، ثم أحمدك على ما أنا فيه من نعمة، وإيصال يعني أو وصولي أنا والسادة المستمعين الكرام كلنا وصولنا إلى هذه الأيام هي نعمة من عند الله عز وجل، تستحق أن نشكره عليها ونحمده عليها سبحانه. صحيح. هذه العشر الأواخر نشعر فيها كل يوم يمر ويقترب إلى يوم عرفة وإلى يوم النحر، يشعر الإنسان كأنه في يعني سباق مع الزمن في على مستوى الطاعات والعبادات، حاول يعمل أكثر طاعة وأكثر عبادة وأكثر ذكر وتهليل وذكر وتسبيح وكل، لأني هو في نسق تصاعدي. ما معنى نسق تصاعدي؟ أنت تسير إلى الله عز وجل، أنت تقترب من موعد مهم جدا، هذا الموعد يسمع الله عز وجل فيه أكثر، وهو ينزل بجلاله وعظمته تبارك وتعالى يوم عرفة ويتباهى للملائكة بالناس وبالخلق وبذلك المشهد المهيب يوم عرفة، يوم يقف الناس بين يديه قادمين من كل حدب وصوب يكبرون ويهللون ويحمدون الله تبارك وتعالى ويدعون الله بشتى أنواع الدعاء ويطلبون يعني أهدافهم وطموحاتهم وأمانيهم في هذه الدنيا.
0: أي والله.
1: يعني كأن المسلم أيضا هذا بالنسبة طبعا الحاج وغير الحاج كذلك يعني يتأسى غير الحاج يتأسى كأنه الأيام تقترب كأنه عندنا موعد يوم 9 من كل شهر من كل عام عفوا يوم 9 ذي الحجة من كل عام عندنا موعد. إنسان لما يكون مثلا عنده رانديفو موعد مع مسؤول معين هو باش يحضر ورقة باش يحضر كيفاش يحكي كيفاش يتكلم وشن هي الكلمة اللي لازم يقولها وشن هي لا وعنده هو مطالب يحب يحققها صح ولا سواليه سوال عائلته سوال قريته سوال حومته أي شخص يعني شو باش يحضر الله المثل الأعلى سبحانه. سادة المستمعين الكرام طول يسمعوا فيه كل واحد فيهم عنده برش حاجات يحب يعملها في هذه الحياة. أولها راحة باله أولها يحب ربي يكرمه ويحفظه ويرزقه ما يحب حتى شخص في الدنيا هذه يعمل عليه مزية. أولها أنه يحب يعيش مرتاح أولها إذا كان يحب أنه المريض يشفى وأنه المبتلى يعافى وأن المولى عز وجل يسبل ستره علينا ويحفظنا ويبارك فينا
0: أمين.
1: وفي عائلاتنا وفي أولادنا
0: أمين.
1: هذا مطمح كل شخص
0: صحيح.
1: وكذلك أن الوالدين يكونوا راضيين هذه الأماني وهذه الدعوات أستاذ أسماء أستاذ المستمعين الكرام المطالب نعم. رب العزة قال لك هاي 10 أيام أول ما تدخل قوي الطاعة واقترب مني
0: قوي واقترب
1: قوي الطاعة واقترب مني بشتى أنواعها ذكر قرآن صلاة عبادة كلها لا تترك الصلاة. الصلاة هي عماد الدين وسنتحدث عن الصلاة إن شاء الله لكن شتى أنواع العبادة اقترب مني أنا أعلم ما تريد أنا نعرف أنت شنو تحب أنا خالقك أنا خلقتك وأنا خلقتك أنت وخلقت رزقك وحياتك ومماتك وبعثك بعدين كل شيء فأنا أعلم ما تريده فاقترب مني وقوي العبادة وكن مخلصا لله لي في هذه العبادة فإذا ما جاء يوم عرفة وجدتك صائما وجدتك خاضعا خانعا لي مستعدا لتجدد التوبة لتجدد العهد معي أعطيتك ما أردت. أعطيتك ما أردت لماذا؟ لأنك وقفت وقفة صادقة مع نفسك ورجعت هذه النفس وضغطت عليها لأجلي ورجعتها لأجلي وقيمتها لأجلي وقفت وقفة لأجلي وفكرت فيها لأجلي فأنا أجازيك لأنك اجتهدت. أهم حاجة أنك تجتهد أنك تصل الموضوع هذا بيد الله سبحانه مقلب القلوب. أما أن تجتهد فهو لوحدها امتثال لأمر الله عز وجل بداية الامتثال في التكمن وفي الاجتهاد. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه الأيام. المسلم لا بد أن يجتهد في العبادة. المولى عز وجل تو كنا نحكي على شهر رمضان صح ولا هوك خرجنا من شهر رمضان
0: قريب.
1: كبح كل الشهوات وكذا شهر كامل بعدين رجعنا بعض الناس ربما أطلقت العنان مرة ثانية تذكير من المولى لنا في هذه الأيام المباركات لنعود ونجدد التوبة مع الله عز وجل.
0: سبحان الله. أي والله والله لي لحظات قبل إذن النشر الجوية دكتور عمر سأقول لك شيء ما حصل معي أمس في البيت شخصيا يعني لأنه يعني أوقفني كثيرا هذا الحدث. كنت جالسة أعد يعني سبحان الله المناجات وحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كالعادة وكنت واضعة تكبيرات تتكرر لثلاث ساعات. يدخل ابن أختي بين 3 و4 سنوات فقال لي أعطيني حاجة باهية دائما هذه كلمته. فقلت له اسمع سأعطيك كلمات اسمع عمي شنو يقول. قال لي أعطيني حاجة باهية. قلت له به شنو يقول هو عمي. قال لي هو يقول الله أكبر يعني كاملة قالها الله أكبر. أعطيني حاجة باهية يعني حجر يعني قولا وفعلا. فسبحان الله بالبراءة يسمع فيطبق الصغير. هو العلم منقوش في الصدور. هذا الله أحبابنا وأبناءنا، ونسأل الله أن يجعلنا خير خلف لخير سلف يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، مع النشرة الجوية لحظات ونعود إليكم.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: السلام عليكم مجددا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيي الزميل الفاضل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري. صباحك أجمل.
2: صباح الفل والياسمين أخت أسماء، تحية لي كل أوفياء إذاعة الزيتون.
1: تحية وصلت بارك الله فيك من القلب إلى القلب يا رب العالمين. إذا بسم الله ما شاء الله تقص منذ الصباح مشمس وقليل، يعني درجة الحرارة كانت مرتفعة قليلا هذا الصباح، كأنما هذه الأيام يعني مناسبة جدا لعيد الأضحى في تمامه إن شاء الله في الحرارة.
2: والحمد لله هي حاليا كان يخدو بعض الأمس 20 درجة في تونس، وبالذات 19 درجة في جهة الوطن القبلي، تونس أيضا 19 درجة 20 درجة في المسير، تقريبا كامل الشريط الساحلي درجة الحرارة حاليا بين 19 و20 درجة، توزر بلغت 24 درجة، المرتفعات الغربية الكيف سديانة الكاسين 16 درجة، تقريبا درجة حرارة معتدلة. بما عدا ذلك اليوم السماء مش تكون صافية إلى قليل تصحب على كامل مناطق البلاد، عنصر الريح يتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة بأقصى الجنوب الغربي. البحر اليوم قليل الاضطراب يصبح متموج في السواحل الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات التحتية والمرتفعات، 35 درجة بقية المناطق. مع العلم أخت أسماء هذه المعادلات العادية بالنسبة للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي.
1: طيب.
2: كان ناخذوا بعض الأمثلة مثل تونس العاصمة المعدل هو 28 درجة بالحرارة القصوى، في سليانة 29 درجة، القيروان 30، تالا مسير المهدية أيضا نابل 25 درجة، الجنوب الغربي مثل قفص 32 درجة، بالتوزر 33 درجة، وأعلى معدل بالنسبة لزيدنا هو البرمة 35 درجة. لكن عموما على قليلة إلى غاية نهاية الأسبوع باش تكون حرارة في استقرار وفي المعدلات العادية. ممكن الارتفاع باش نلاحظوه بداية من الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء حتى أيام العيد، درجة حرارة أعلى من المعدلات تقريبا تكون 300 على أغلب الظن على كامل مناطق البلاد، تونس العاصمة تكون 31 أو 30 درجة يومين الأربعاء والخميس القادم. فيما عدا ذلك قلنا هيمنة المرتفع الآسوري هذا على أجواء تخلي مختلف العناصر الجوية في استقرار، يعني السماء مش تتوسط صافية إلى قليل السحب في الأيامات القادمة، نفس الخصائص والبحر قليل الاضطراب إلى متموج. وحتى درجة الحرارة كنا حكينا عليها، مثال الليلة باش تكون درجة حرارة معتدلة، الدنيا باش تكون عموما بين 17 و 20 درجة في المرتفعات الغربية. كنا نتوجه إلى أوقات الصلاة. اليوم إن شاء الله الظهر باش يكون في حدود الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، العصر في الساعة الرابعة و6 دقائق، الساعة السابعة و27 دقيقة، العشاء الساعة 9:11 دقيقة، صباح يوم الغد إن شاء الله بجيب الساعة 6:21 دقيقة، الغروب بجيب إن شاء الله الساعة 7:25 دقيقة، والشروق يوم الغد الساعة 5:00. شكرا على حسن
1: الله يبارك لك، مشكور خي أنيس ساتوري، الله يبارك فيك وجعلك الله من المداومين عليها، اللهم أمين يا رب العالمين. يومك مبارك أحبابنا الكرام، ابتهال وعن الصلاة سنعود.

0: الله الله الله، نفحات العيد يعني قربت. بالمناسبة إن شاء الله يوم العيد الأربعاء المقبل سأكون ضيفة عندكم إن شاء الله. أحبابي الكرام، أطرقوا بيوت الجميع يوم العيد من الساعة 7 صباحا إلى 10 صباحا، حصة استثنائية إن شاء الله كمعايدة للجميع. يا رب العالمين، عدنا أحبابنا الكرام، والعود دائما وأبدا أحمد عن صلة القلب بربي. وقبل قليل دكتور عمر، وأجدد تحيتي لكم. الله يحفظك. فإن الطريق إلى الله ليس بالأقدام وإنما بالإقدام، إقدام القلب وصلة هذا القلب بربي. فنسأل الله سبحانه وتعالى من ابتعد عن الصلاة ويقول هل يمكن ويجوز لي أن أضحي، إذا أذبح وأنا لا أصلي؟ ليست الحكاية في الإجابة ولكن الحكاية في الاستجابة. نعم تفضل.
1: بالضبط، وهو كذلك أختي الكريمة. يعني دائما المسلم أحيانا يضع نفسه في مواقف محرجة جدا، لأنه هو أنت مواقف تدل على أنه مازال بعيد، لم يعرف بعد لماذا خلقه الله، ما سر وسبب وجودي في هذه الحياة بين عدد كبير من الناس ومتناقضات وكذا. كل وين يجي موسم يطرح هذا، يدخل شهر رمضان هل يمكن أن نصوم وأنا ما نصليش، يدخل جي العيد هل يمكن أن نضحي وأنا ما نصليش. وفقهيا معروفة الإجابة هذه، ما عندهاش علاقة بها، لكن أنت سبحان الله لماذا لا تصلي؟ علاش علاش تضحي للتقرب؟ طيب التقرب هنالك ما هو أقوى من الأضحية بكثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث القدسي، المولى عز وجل يقول فيما يرويه عن رب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن رب حديث قدسي، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض أحب الأشياء إلى الله عز وجل، حاجات قال لك أعملها. طيب يجيك ما تقدمش تشري تجتهد وتشري أضحية وتذبح وكذا وأنت لا تصلي. طيب خليك من الجواب الفقهي، خليك منه صحيح، ما عند كل حاجة باش تتحاسب عليها وحدها، لكن أنت لماذا؟ يعني بينك وبين نفسك علاش إنسان الصلاة أوكد بكثير، أضحية سنة، إذا ما كش قادر عليها ما تضيرش على روحك برشة وتضغط وكذا ثم يتسلف ويدين، هذا كله ما صحيح، ما وش يعني غير جائز أصلا. ليش؟ لأنك أنت الغرض يقول لك لا يا أخي عيد لله. طيب عيد لله يعني أنت المولى عز وجل، إذا أردت أن تتقرب منه أكثر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد إلى ربه
0: وهو ساجد.
1: وهو ساجد، حينما تكون ساجدا لله عز وجل هذا الجبين رطبه، كما اللسان يكون رطب بذكر الله، هذا الجبين رطبه بالسجود إلى الله عز وجل.
0: الله.
1: لا يمكن أن لأني هو يعني أهم حاجة في جسم الإنسان شنية، هو المخ الدماغ صح ولا؟
0: أي طبعا.
1: فهو متحكم في كل البدن. شوف وضعية السجود، الدماغ هذا كله يبدأ هو هابط هابط له، كأنه إيش ما يطلع إيش ما يكون، سبحان الله كما في الآية معناه صدره ضيق حرجا كأنما يصعد. بالضبط، كل ما طلعت لفوق كل ما تكون الضغط أكثر، وعكسها بمفهوم مخالفة، كل ما نزلت كل ما أهدى.
0: أحسنت.
1: فسبحان الله أنت كأنه هذا تكون في سير الأيام عادي، وأكثر عليك الضغط في الدنيا، فعندك 5 استراحات في اليوم، 5 مرات في اليوم الرأس هذا اللي كثر عليه الضغط يكون في التراب. تلك الوضعية تعطيك عدد كبير غزير من المعلومات والمشاعر المختلطة، يعني كأنك أنت أول حاجة شبش تقول الله أكبر، تقول الله أكبر، الدنيا خليتها وراك لما تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تكون مع الله عز وجل وتشكو له سبحانه وتعالى كل شيء، فيبارك المولى عز وجل لك وتكون علاقتك قوية بالله ويعطيك ما أردت. صلاة عماد الدين من أفضل الأعمال في هذه 10 الأواخر وفي كل سائر الأيام بطبيعة الحال.
0: بارك الله فيك. هذا الجزء. إذن الثالث أحبابنا الكرام، نستسمحكم دكتور عمر ونستسمح إذن أحبابنا الكرام للحظات ونعود إليكم فضلا منكم.
2: إشهار.
3: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من القلب.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، من القلب إلى القلب. أي والله، وصلة هذا القلب موصول دائما بالرب سبحانه وتعالى عن الصلاة التي أوصى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته. الصلاة، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. عودا حميدا دكتور عمر.
1: نعم، الله يبارك فيك. ويقول أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال، قال الصلاة لأول وقتها.
0: على وقتها.
1: أي بالضبط، حتى إنسان سبحان الله يعرف للمسلم رو أوقاته مضبوطة. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين، لا ننسى الوالدين في هذه الأيام. الوالدين حاجتين، إما أنهم أحياء أو أموات.
0: نعم.
1: والميت حي في القلب، إن كان حيا طبعا لهم علينا حق، حق الزيارة، حق الرحم، حق الدردشة معاهم، حق أنه تحسسهم أنهم في المناسبات هذه دائما عندهم شكون، وأولادهم برين بيهم. وهذا الإحساس راه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان وقع التواصل، وقعت الزيارة، وقع يعني هكا الجلسة الحميمية التي تكون بين الأبناء والآباء في هذه المواسم، هي من أحسن الطاعات. من توفاه الله عز وجل فعليه أن ابنه ولد صالح يدعو له. نذكر دائما والدينا في هذه الأيام. ذكر والدينا مش معنى نبكي وكذا، لا، ما هذا مر، هذا فترة البكاء وكذا مر، إنما الآن فترة ملء الزاد.
0: ملء الزاد.
1: نعم، زادهم هما، زادهم هما وولد صالح يدعو له. ملء الزاد بالدعاء، من فقد أحبابه وهم تحت التراب الآن عليه أن يستثمر هذه الأيام الخيرات الفاضلات المباركات بكثير من الدعوات لله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن ينفعهم بتلك الدعوات، وأن يخفف عنهم، وأن يرفع مقامهم، وأن يبارك فيهم.
0: آمين.
1: والبركة حينما تعم تعم الجميع.
0: والله، والذي أحل القسم شيخ عمر.
1: نعم.
0: شاهدت موقف عبر الشاشة.
1: نعم.
0: مذيع.
1: نعم.
0: ذهب إلى دار المسنين.
1: أي والله.
0: رجل قال كلمة لم تغادر أذني بتاتا، نيف أيام خلت. قال أنا أوجه هذه الكلمة إلى ابني، أنا لا تريد أن أكون معك في البيت، ولن أعود إليك، ولن أعيش معك، حاضر، يعني أنا يعني هذا الإنسان واعي. قال طيب، أنا لن أعيش معك، لن أبقى معك، لكن تعال إلي، اشتقت إليك، يا ما تحبنيش نجيك، باقي جاني أنت. بالله عليكم، كيف شعوركم في يوم العيد من دوني والد أو والدة وهما في دار العجز؟ هذا هو السؤال الذي يطرح، والذي سبحان الله فقد عقله وفقدت عقله، يعني لا تتذكر ما اسم ابنها أو ما اسم ابنتها. هناك من يرمي هي الحكاية اليوم عندك، غدا عندها، بعد غد عنده، ويقول لا لا لا، أنا اليوم لا أستطيع. ويوم العيد لموا الشمل، فرصة، فرصة هذا العيد، حتى يعني هذه الروح لازالت حية. والذي أحل القسم شيخ عمر، ولا أقسم بالله إلا تعظيما، بر الوالدين كتاب تكتبه أنت
1: بالضبط،
0: ويعود من خلال أبنائك.
1: طبط.
0: فلا تلومن الدار لأنه يعود إليك.
1: أهو كذلك.
0: نعم.
1: فعلا أهو كذلك. ماذا سأقول عن الوالدين في هذه الأيام الفضلات المباركات؟
0: ربي يفضل لك الوالد.
1: آمين يا رب. إن شاء الله
0: أسبوع المقبل معاه إن شاء الله.
1: يا رب أكيد بإذن الله تبارك وتعالى. فعلا
0: يحفظ إن شاء الله.
1: لماذا؟ لأني المسلم أستاذ أسمى وسادة المستمعين الكرام، نحن نعيش بوالدينا، نعيش بدعواتهم، حتى وأن فارقونا، من توفى والدها أو والدته لليوم يتذكرك دعوات الخير، بر وليدي كذا، بر ابنيتي كذا، عرفت؟ حتى ماتوا مشاو عندهم سنين وإحنا نتفكرهم في طبعا. كل موسم من مواسم طبعا. الخير والطاعات نتفكرهم بالخير. ليش؟ لأن هم اللي جابونا لها الدنيا هذه بفضل الله تبارك وتعالى أصلاً. وهم اللي ربونا وهم اللي عانوا لأجلنا باش كبرنا وباش كذا وباش، فلا ينسى الفضل إلا حقود وجاهل، خاصة من الوالدين. أما هذا دار العجز وكذا، فهذا قل له أخي ولا أختي دارك نفسك، من ألقى بوالديه في مأوى العجز هو مأوى ربي بارك في أصحابه في القائمين عليه، بالعكس ضروري لأني حتى استقبل هذه الناس الذين يعني نسأل الله السلامة ابتلاهم الله بعقوق الأبناء، وهذه مسألة في غاية الخطورة. لكن يعني سبحان الله مهما كان احنا دائما نحاول نقنع الأبناء أنهم يكونوا بارين بأبائهم، ونحاول أنه سبحان الله المأوى هذا والدور هذه عموما حاولوا أنها دائما تكون لتلك الحالات العاجلة الضرورية، عرفت؟ يعني شخص، بعض الناس مثلا لم يعقب أو لم يتزوج أو ما عندوش حد، يعني حالات هذيك العاجلة بالضبط الخاصة، ونحاول دائما لأني تؤلم والله صدقا، حتى الكلام في هذا الموضوع يؤلم جدا، لأني سبحان الله يعني شوفوا أحيانا بعض الوثائقيات في هذا الجانب، يعني تقول كيف ينام هذا الرجل، كيف ينام وهو يعني عمل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، من أكبر الكبائر، والدهر فعلا المشكلة في عقوق أنه سيدفع الثمن قبل الموت، قبل مغادرته للدنيا معجل، وهذه حاجة في غاية الخطورة. والأخطر منه أنه يمر على مواسم طاعات كما هذه الأيام الفاضلة ولا يرق قلبه لأخذ والده أو والدته معه إلى البيت، علقل في المواسم، علقل مواسم الخيرات ما يخليهمش. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية
0: وأن يرقق قلوبهم، فرصة للطلب والدعاء لهم يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا.
0: هذه سلسلة أحب أحب أحب وذهامة.
1: نعم في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن المولى عز وجل يحب أن يعبد بما يحب،
0: يحب أن يعبد
1: بما يحب. بالضبط. يحب المولى عز وجل أن يعبد بما يحب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المولى عز وجل لما أنت يعني أورد لك عدد من النصوص سواء آيات أو أحاديث فيها أنه أحب الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال إلى الله، أحب، عرفت؟ كلها على وزن صيغة تفضيل مبالغة، على وزن أفعل.
0: أحسنت.
1: فهذيك المسلم لو يتحراها يتبعها تو يلقى يعني كأنك أنت الآن استجبت، امتثلت أمر الله، وامتثال قوي. ليش؟ امتثال باش يقربك الرب عز وجل أكثر. ليش؟ لأنك عبدت الله بما يحب، بما يحب. ثم عندنا الحسن وعندنا الأحسن. أي والله. فقلنا الصلاة لوقتها، بر الوالدين، حب الأعمال إلى الله، حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حاجة صغيرونة ودوم خير من اللي برشة ومتحمس لها وبعدين في ساعة ما تنقطع. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذكر، قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونقولها في هذه الأيام. احنا خارجين من الدار للعمل للقهوة للجامعة لأي مكان نقولها الذكر هذا، بالعكس. ثم هذا اللي نختم به ونحب نحلل فيه شوية في الدقائق الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
0: الله، كم أحب هذا الحديث،
1: أحاسنكم أخلاق.
0: ثقيل وذو مسؤولية يعني.
1: بالضبط. فالمسلم في هذه الأيام يراجع نفسه ويراجع أخلاقه، أخلاقه مع الله عز وجل، أخلاقه مع الناس، مع نفسه. أحيانا الإنسان يكون قاسي مع نفسه، لم يطلب الله عز وجل منك أن تكون قاسيا مع نفسك، بل طلب الله عز وجل منك أن تقيمها وتقومها وتقود هذه النفس إلى طريق الله المستقيم.
0: أي نعم.
1: وهذه الأيام يعني المسلم يتدرج بها للطاعة، ويحاول يكون عنده خلق حسن هو اللي ثقل به الزاد، مع الذكر، مع صلة الرحم، مع بر الوالدين، مع هذه الأمور كلها. حينما تجتمع تجد نفسك في اليوم التاسع يوم عرفة وأنت صائم، ربي يسر للجميع، حاضر روحيا وحاضر نفسيا،
0: كلها تهيئة. إذن
1: بالضبط حاضر، حتى تتابع خطبة العرفة من بعيد ولكن ذلك اليوم تكون أنت صائم وتكون قريبا ربي عز وجل، والله يتنزل في ذلك اليوم. طيب، يتنزل هو كيف الحديث الذي ذكرت، يعني يتنزل كل ليلة نزولا طبعا يليق بجلاله عز وجل، لكن مش معناها في النهاية، يعني هو قريب، سيكون أقرب إليك وسيستمع إلى دعواتك وإلى مناجاتك، سيعرف أكثر همومك ومشاغلك التي ستفصح بها يوم عرفة لما ترفع يديك الفوق، يا ربي اعطيني، يا ربي فرج لي هذا الكرب، يا ربي سهل لي هالأمر، يا ربي راني ناوي باش نعمل كذا وكذا، يا ربي سهلها لي، يا ربي وفقني، يا ربي اكتب لي الخير، يا ربي كذا، يا ربي كذا، يا ربي كذا، وتدعو الله عز وجل في ذلك اليوم، لأنك أنت حضرت كأنك تعمل في بناء متكامل في هذه العشر. ففي النهاية تصل إلى أن المولى تبارك وتعالى يتقبل منك ويعطيك ما أردت. يكفي أن نخلص في هذه الأيام العبادة لله فنكون أقرب فيعطينا الله ما أردنا.
0: اللهم أعطنا ولا تحرمنا،
1: يا رب، يا رب.
0: ووفقنا يا ربنا،
1: يا رب.
0: وبلغنا يوم عرفة،
1: آمين،
0: حتى نعرف الحق سبحانه وتعالى ونقدره حق تقديره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا دكتور عمر على ما أفضت به من هذه الأنوار الإيمانية الصباحية من بستان نوار في الظلال من أيام عشر ذي الحجة. أحبابنا الكرام، أقول لأخي سالم كل سنة وأنت طيب، ولأحمد كل سنة وأنت إلى الله أقرب، ونلتقي بإذن سبحانه وتعالى مع بعض إن شاء الله يوم الأربعاء يوم العيد من السابعة إلى العاشرة صباحا بإذن سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، ويا ربنا كما جمعتنا في هذه الأيام مع بعض اجمعنا في الجنان قطوفها دانية. إلى اللقاء.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.
2: سلامي على طيب سلام.

0: هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليالي العشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليالي العشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. حطت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى.

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

قناه تونسيه، رحله مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسيه باتقانهن لاحكام التلاوه واصواتهن النديه وانوار ترتيلهن المشعه من الناس الى الفاتحه.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية السابعة من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نتعرف على ريحاناتنا ونبدأ مع الريحانة الأولى، تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أيمن بن عباس.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهرة الوسليتي.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة بن عباس.
1: أهلا بك. ريحانتنا الرابعة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك وأهلا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

0: القهار.
1: هو الله الواحد القهار.
0: خلق السماوات والأرض بالحق.
1: خلق السماوات والأرض بالحق.
0: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل.
1: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل.
0: وسخر الشمس والقمر.

0: إن الله غني عنكم
1: إن تكفروا فإن الله غني عنكم
0: ولا يرضى لعباده الكفر
1: ولا يرضى لعباده الكفر
0: وإن تشكروا يرضه لكم
1: وإن تشكروا يرضه لكم
0: ولا تزر وازرة وزر أخرى
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى
0: ثم إلى ربكم مرجعكم

0: الصدور.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: بارك الله فيكن يا ريحاناتي. إذا نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في

ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: ذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيكي. انتبهي فقط إلى حرف الدال عندما يكون مضموما نرققه، الصدور. نعم أحسنتي. إذا نستمع إلى التلاوة الثانية مع فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
1: أتمي الغنة.
0: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن

هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العالم.

زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنتي يا فاطمة، بارك الله فيكي. نمر الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك وفتح عليك فتوح العارفين. إذا المستمعين الكرام، نمر الآن إلى تلاوة هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الأوفياء إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحسنتن يا ريحانات الحبيبات، وشكرا لمستمعينا الأوفياء. إذا إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة، وأصواتهن الندية، وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة سيدي مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيك سيدي وربي ثيبك، ونواصل هذه الرحلة المباركة سيدي مع هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا شرف هذه البركة في هذا الكتاب كذلك أيضا، الذي خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وحيث أتممنا الحديث عن صفة الإرادة، وسنمر للحديث عن صفة القدرة، حيث يقول في كتابه: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والقدرة التي يثبت بها تعالى أو يعدم ما أراد من الممكنات، وبرهان وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات أنه لو انتفى شيء منها لم توجد الحوادث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا.
1: أمين.
2: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما أمين علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين.
1: يا رب.
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنبدأ الحديث عن صفة جديدة من صفات الكمال والصفات الواجبة لله تعالى، من صفات المعاني، وهي صفة القدرة. حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والقدرة التي يثبت بها. ويمكن أن يكون إعراب هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: والقدرة هي التي. يعني الآن سيبدأ بتعريف القدرة. ما هي صفة القدرة؟ طبعا صفة قديمة قائمة صحيح بذاته تعالى، يثبت بها تعالى أو يعدم ما أراد من الممكنات. طبعا هذا متن للمبتدئين
1: صحيح،
2: يجوز فيه التسامح والتجوز. وإن أردنا مقابلة الشيء بضده من حيث الاصطلاح، فنقول التي يوجد بها أو يعدم.
1: نعم.
2: لأن الوجود يقابله العدم، والثبوت يقابله النفي. فإما أن يقول التي يثبت بها تعالى أو ينفي، أو يقول يوجد بها تعالى أو يعدم، لكنه هنا جعل العدم

0: كذلك ألف في الصيام، وألف كذلك في
1: الزكاة
0: الزكاة والحج،
1: وما يسكنون.
0: ليجمع هذا معناها، ألف في العبادات مع الأخلاق، لأن هذه خليني أقول بين قوسين ما هو معلوم من الدين بالضرورة
1: بالضرورة.
0: لهؤلاء الشباب،
1: نعم.
0: كما فعل سيدي ابن أبي زيد القيرواني من قبله في
1: نعم.
0: القرن الرابع الهجري، ألف الرسالة.
1: بما أنها وضعت للمبتدئين، وغالب المبتدئين في ذلك الزمان كانوا صغارا في السن،
0: نعم
1: مش كما توا يعني، للأسف الواحد
0: أي
1: ما يتذكر
0: يبدأ
1: إنه باش يطلب العلم
0: في
1: كان ما
0: سن
1: ياخذ
0: متقدمة.
1: رترات. لا، وقتها يعني تقع في الكتاب
0: نعم
1: قبل راه متن ابن عاشر اللي هو مقسم لثلاثة أبواب، باب في العقيدة
0: صحيح،
1: وبعض الأبيات في أصول الفقه وباب في العبادات وباب في التصوف والأخلاق، كان الصغار يحفظونه في الكتاب،
0: نعم
1: ويبدو عمره 6 و7 و8 سنين حافظ متن ابن عاشر الكل، يعني ما شاء الله،
0: هو ليس
1: ويحفظ ويفهم
0: هو
1: ويفهم.
0: سيدي ليس قديما إلى زمن قريب، لأنه
1: قريب
0: أدركته
1: نحكي
0: أنا
1: لك
0: في
1: على
0: الكتاب،
1: جدودنا. اي نعم،
0: أنا أدركته في
1: ما
0: الكتاب
1: شاء الله.
0: يعني، كنت أحفظه ولا أفهمه،
1: اي نعم،
0: ونبدأ نقول يا قول، وإحنا نردده كما الأغنية أو
1: اي نعم،
0: الأنشودة
1: كل الشعر. وهو ما هو مش مشكل يعني،
0: أي
1: الصغير بما انه عنده ملكة الحفظ،
0: نعم،
1: هات يبدأ الحفظ، ومن بعد اول ما
0: وبعد
1: يبدأ
0: ثم
1: يميز ويفكر.
0: يشرح هذا
1: نعم،
0: نعم
1: يعني لبني
0: صحيح،
1: على موجود.
0: هذا هو
1: فطبعا هذا المتن وضع للمبتدئين، وأصل المتون التي وضعت للمبتدئين يكون فيها تسامح، تجوز عبارات قليلة يعني حتى لا يتشوش ذهن ذلك الطالب.
0: نعم
1: فهو قال: القدرة يثبت بها تعالى أو يعدم ما أراد من الممكنات. إيجاد، القدرة في كلمتين، إيجاد وإعدام. باش نزيدوا، بما أنه توالو خيان يسمعوا فينا ما شاء الله يعني بكامل الأصناف والشرائح الاجتماعية، يعني مش نزيد نبسطه
0: بسطون موظف
1: للتقريب.
0: حول الله.
1: وكأن صفة القدرة في المصطلح متاعنا هكا توا في الحادث، كأن هي التنفيذ، كأنه المرحلة التنفيذية. واضح؟ هذا للتقريب فقط باش انت
0: بالضبط.
1: تفهم. إيجاد وإعدام. علم الله أن هذا العالم سيخلقه، وبما أنه ربي سبحانه وتعالى عالم، تكون إرادته منذ الأزل مطابقة لعلمه.
0: لعلمه، هذا أشرنا إليه في الحصة
1: نعم،
0: الفارطة. نعم
1: فأراد الله خلق هذا العالم.
0: نعم
1: فإذا حانت تلك اللحظة التي علمها الله وأراد سبحانه أن يخلق فيها هذا العالم،
0: نعم
1: خلق هذا العالم بالفعل بقدرته سبحانه وتعالى،
0: سبحانه وتعالى.
1: وقدرته قديمة أزلية.
0: نعم
1: هذا الإيجاد والإعدام، احنا قلنا وجود وعدم، وما يطرأ عليه الوجود والعدم هو ماذا؟ ممكن،
0: نعم
1: يعني
0: صحيح،
1: حادث.
0: حادث
1: أي شيء يطرأ عليه الوجود والعدم يصح وجوده وعدمه، فهو من قبيل الممكنات. وبما أن القدرة إيجاد وإعدام، لابد أن تتعلق بالممكنات فقط،
0: صحيح،
1: لأن الواجب موجود لا يقبل العدم، ثابت لا يقبل النفي بحال، والمستحيل معدوم لا يقبل الوجود، منتف لا يقبل الثبوت بحال. ما هو الشيء الذي يقبل الوجود والعدم؟ هو الممكنات. إذن القدرة تتعلق بالممكنات فقط. قل ألا يتعارض ذلك مع قوله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير.
0: نعم.
1: الشيء هنا يقصد به ماذا؟ الممكن والجائز.
0: نعم.
1: ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لو قلت لي أن الله قادر على كل شيء، بمعنى قادر على إيجاد الواجب وإعدامه، وقادر على إيجاد المستحيل وإعدامه، وقادر على إيجاد الممكن وإعدامه، قلنا لو اعتبرت أنه عقلا يجوز لله أن يوجد الواجب ويعدمه، لا تنسى أن الواجب هو الحق سبحانه، فهو واجب الوجود. فهل تقول أن الله قادر على أن يوجد نفسه؟ إذا قلت الله قادر على أن يوجد نفسه، أقول لك نفسه موجودة بلا بداية، وهذا تحصيل حاصل،
0: صحيح.
1: وتحصيل الحاصل مستحيل. وإذا قلت أن الله قادر على أن يعدم نفسه، الله واجب الوجود، واجب بلا بداية، موجود بلا بداية ولا نهاية، فكأنك تقول الله قادر على أن يميت نفسه أو أن يعدم نفسه، هذا لا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم. إذن لا يمكن للقدرة أن تتعلق، لا يجوز عقلا. يعني من قال لك الله، هل إذا جاءك سؤال سئلت هل الله قادر على أن يوجد نفسه أو أن يعدم نفسه، هل الله قادر على أن يظلم الناس، هل الله قادر على أن يتخذ ولدا، فتقول هذا سؤال فيه مغالطة منطقية لأنه يجمع بين

0: نقيضين. إذا قلت لي أن الله يوجد نفسه قلنا هذا تحصيل حاصل، وإذا قلت أن الله قادر على أن يعدم نفسه قلنا هذا مستحيل عقلا جمع بين نقيضين.
1: نعم.
0: وقلب للحقائق. وإذا قلت بالنسبة للمستحيلات هل الله قادر على أن يوجد المستحيل، قلنا من جملة المستحيلات مثلا بالمثال شريك المولى، هل الله قادر على أن يخلق شريكا له في ملكه؟ تش معنى شريك؟ يؤثر في ملكه استقلالا أو بالمشاركة، هذا لا يقول به مسلم، لا يجوز، لأن الشريك مستحيل لا يقبل الوجود،
1: وإحنا فندناه في الحصص الأولى لما تحدثنا عن الوحدانية.
0: نعم. نعم. ثم تقول طيب هل الله قادر على أن يعدم شريكه؟ تقول هذا تحصيل حاصل لأن شريك معدوم.
1: نعم.
0: يعني كأنه أنت سي هيثم أنت جالس، قل لك يا سي هيثم اجلس، تقول لي أنا جالس، قلت لك أريد منك أن تطبق الأمر اجلس، يودي هذا مستحيل. نعم. تحصيل حاصل. لا يمكن، لا يمكن أن توجد شيئا موجودا أو أن تعدم شيئا معدوما، فبطل تعلق القدرة بالواجبات وبطل تعلق القدرة بالمستحيلات، بقيت الممكنات. الله على كل شيء قدير.
1: نعم.
0: أي كل ما من شأنه أن تتعلق به القدرة فالله قادر على إيجاده وإعدامه
1: سبحانه وتعالى،
0: قادر أنا على أن يجعل هذه السماء تحتنا والأرض فوقنا، وقادر على أن يفني هذا العالم في لحظة، يقول لشيء كن فيكون. هذا شيء يجب أن يكون من الممكنات، وإلا لا تقول إذن هو عاجز. لا. نعم. العجز هو عدم القدرة على إيجاد شيء أو إعدامه ما من شأنه أن يوجد ويعدم. نزيد بسط أكثر. طبعا الأمثلة هذه لا تناقش في جميع تفاصيلها لأن المثال يؤتى به للتقريب،
1: للتقريب فقط.
0: نعم. نعم. نعم. وبين قوسين حفظنا من مشايخنا قالوا ليس من شأن الرجال مناقشة المثال.
1: نعم.
0: يجي تعطيه مثال باش يتفهمه، يقول لك لا ما هو هذا، وثم يقول لك لا ما هو، وإذا قال يهودي المثال لا يؤتى به لتقرير القواعد، إنما يؤتى به لحسن تصوير المسائل.
1: بالضبط.
0: نعطيك مثال، أنا لو كان نمشي مثلا الجزار، نجي للسيد الجزار نقول له بالله قاعد نبني في دار، نجمش تجي تركب لي الألمنيوم في الدار؟ يقول لك نعم. قل نحبك تركب لي الألمنيوم في الدار، تقول لك يا ودي راني جزار. ايه وشني المشكل؟ قل لي لا لازمك تركب لي. لا ما لا انت ماكش جزار. ودي كيفاش ماكش جزار؟ انت طلبت مني حاجة من مشمولات الجزارة باش انا نجي نقول لك لا انت. فهل هذا ينفي كونه جزارا متقنا وكونه متقن لجميع ما يتعلق بالجزارة؟ لا، لانك طلبت منه شيئا ليس من شأني. اذا قلت ان نفي القدرة أو أننا نقول أن القدرة لا تتعلق بالواجبات والمستحيلات وأن لازم هذا القول نقص، نقول ليس نقصا لأن القدرة ليس من شأنها أن توجد وتعدم الواجب والمستحيل أصلا.
1: نعم.
0: وقتاش تقول نقص؟ إذا أتيتني بشيء ممكن ويقال أن الله عاجز عن إيجاده وإعدامه غير قادر، وقتها هذا نقص. الله على كل شيء أي على كل ممكن قدير مهما كان هذا الممكن. قال وبرهان وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات أنه لو انتفى شيء منها لم توجد الحوادث. ما هو الدليل على أن الله متصف بالقدرة أصلا؟ إن أردت الدليل النقلي من القرآن والسنة ما شاء الله الآية الطافحة
1: كنا نذكر فيها وهو
0: والله على كل شيء قدير، ويقول سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الإمام البيهقي في التفسير القوة هنا بمعنى القدرة وغير ذلك. لكن نريد دليلا عقليا، ديما نعاود نذكره نقول ما دخل الأدلة العقلية في الإيمان؟ لا لا، القرآن علمنا أن نستأنس ونستدل بالأدلة العقلية. سيدنا إبراهيم مع النمرود ما قالش يعني قال الله تعالى، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر. فلما رأى الشمس بازغة، هذا كل ماذا؟ استدلال عقلي.
1: نعم. يبين لنا نحن في الطريقة. نعم.
0: نعم. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وهذا منهج الأنبياء أصلا، منهج الأنبياء أنهم يقيمون الحجة على غيرهم بماذا؟ بالدليل النقلي وقابله بالدليل العقلي.
1: نعم، لأن المسلم إذا جاءك شخص يعني لا يشتري
0: لا يؤمن بالكتاب والسنة
1: هو ما يؤمنش بهم ويقول لك هذا مثلا أساطير الأولين هذو مكتبات تاريخية ما عندهم لا تبلة لا تعل عنده هو حاشا
0: نعم.
1: ليس هذا كنح فقط
0: نعم نعم مثال. ننقل
1: ننقل ويجي أنت يقول لك أعطيني دليل على أن الله موجود هذا ما اللي تعبدوا فيه أنتم تقول له قال الله تعالى في لا لحظة يقول لك لحظة أنا لا أقرك
0: يقول لك هذا في علم المنطق والمناظر يقول لك هذا تحكم
1: أنا لا أقرك أنا
0: تلزمني بما لا أعتقد أصلا
1: أيوة
0: يعني ما هو الدليل على وحدانية الله ما قلت لكم واحد من المشايخ الذي عفى الله يحرم علم قالوا ما هو الدليل على وحدانية الله قال ولم تسمع قوله تعالى قل هو الله أحد هذا اللي يسأل فيه يرى وعنده شبهة إلحاد ويعني نصر كيفاش يعني هذا أصلا صحيح. يضعف شوكة الدين يقول لك أنتم دينكم صار مبني لا لا يا سيدي ديننا نستدل عليه بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية
1: كذلك.
0: ما هو الدليل العقلي على أن الله قادر أنا وأنت وهذا العالم كلنا أدلة على قدرة الله
1: ربنا
0: لماذا تعالى. لأننا إذا تأملنا في هذا العالم وربنا أمرنا بذلك
1: صحيح.
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أفلا ينظرون أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا التدبر أنت إذا تأملت في هذا الخلق وجدت هذا العالم من فرشه إلى عرشه من السماوات إلى الأراضين وجدته يتصف بصفة مشتركة وهي ماذا؟ التغير
1: نعم.
0: متغير ليل نهار طويل قصير حي ثم يصير ميتا موجود ثم يكون معدوما معدوم ثم يكون موجودا
1: نعم.
0: متحرك ثم يكون ساكنا يكون فوق ثم ينزل إلى تحت يكون أبيض ثم تغير
1: صحيح
0: كل شيء في هذا العالم متغير
1: نعم.
0: العالم متغير وبالمنطق والدليل العقلي
1: نعم.
0: كل متغير حادث
1: أي.
0: لماذا؟ لأن التغير انتقال من حال إلى حال.
1: حال
0: الحال الذي انتقلت إليه الثاني صار موجودا والحال الذي كنت فيه صار معدوما
1: نعم.
0: إذن انتقال من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود ومن كان هذا شأنه يجب أن يكون لوجوده بداية
1: صحيح
0: إذن هو حادث وكل حادث يفتقر إلى محدث كما رأينا
1: أكيد. نعم.
0: لأنه بالدليل العقلي لا يمكن لهذا الحادث الذي سبق بعدم أن يوجد نفسه بنفسه لأن فاقد الشيء لا يعطيه
1: صحيح.
0: ولأنه معدوم والمعدوم لا يفعل فيحتاج إلى مرجح لأن الترجيح بلا مرجح باطل
1: نعم.
0: هذا دليل عقلي كل حادث يحتاج إلى محدث فلما علمت أن هذا العالم موجود أن نشوف فيه حس أنا جزء من هذا العالم وهذا العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث ثبت بالدليل أن هذا العالم يحتاج إلى محدث وهو الله الذي في شرعنا اسمه الله,
1: الله.
0: يعني بعد أنت تقول لي والله وعليش اسمه الله أنت اعتقدت أن هذا العالم يحتاج إلى محدث نعم كافي تو بعد نمشيه ما هو الدليل على أن اسمه الله سبحانه وتعالى صحيح. إلى غير ذلك
1: هذا هو ولذلك
0: نعم.
1: ولم يدعي أحد أنه هو الذي قام بخلق هذا الكون حتى الذين ادعوا الربوبية ما قالوش أنا خلقت هذا الكون على مر التاريخ
0: نعم.
1: والذي يقول لي أن الطبيعة هي التي خلقت هذا الكون قل أنت هي حطتك أنت متحدث باسمها الطبيعة خليها هي تتكلم
0: نعم.
1: خلي الطبيعة تبعث لنا رسول
0: نعم.
1: خلي الطبيعة تبعث لنا نبي تتكلم
0: نعم.
1: ما هكا ولا لا يصير
0: نعم.
1: لماذا تتكلم أنت باسم الطبيعة عندك أنت دليل أنك أنت مناطق باسمها إذن يعني هذه حاجات بسيطة نقول إحنا مزلنا مش نحكيه في الجانب العوام تو
0: نعم.
1: مش نحكيه في الجانب الأهل الاختصاص وهذا ربنا نحن لما وصلنا له بالجانب العقلي أرسل لنا الأنبياء الذين هم بلغون كلام ربنا سبحانه
0: وهي سبحان الله رحمة بنا
1: نعم.
0: احنا راه كان ربي سبحانه وتعالى قادر أن يكلفنا بمعرفته بعقولنا دون أن يرسل إلينا رسولا
1: نعم.
0: أو كالعالم وبرا حلل وناقش وبعد أصل إلى نتيجة
1: صحيح.
0: أن الله ومن آمن به سيخلد في الجنة ومن كفر به سيخلد في النار وبعقلك فقط لكن سبحان الله رحمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول رغم ذلك ورب يعطيك العقل اللي تفكر به وبالطريقة المنطقية توصل إلى وحدانية الله ووجود الله وقدرة الله أرسل لك
1: نعم.
0: رسولا يلهمك ويرشدك إلى الصواب. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان.
1: الحمد لله. بارك الله فيكم سيدي محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين.
0: سيدي وجميع المستمعين
1: يا رب. إن شاء الله هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني، نحيي معاني التوحيد، ونغوص في صفاء، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية، رحيمة وواضحة، وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: أفضل وأجمل وأروع.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
2: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي أرجو لها من الله حسن الإمداد والإسناد والقبول، وهي عقد الزبرجد من الأدب المفرد. سائلا الله تبارك في علاه أن يودع قلبي وقلوبكم محبة سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، إن كان حالي وحالكم التقصير والتفريط جنب سنة المصطفى، فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تفريط جنب سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، واكتب لنا ولكم النجاة دنيا ودين، آمين آمين. ولازلنا مع ذلكم المصنف البهيج للإمام البخاري، وهو كتاب الأدب المفرد، وتلكم العنوانات البهيات التي عنون بها الإمام البخاري مصنفه هذا في عنونة بديعة فريدة اختص بها حضرة الإمام رضي الله تعالى عن الإمام البخاري، نفعنا الله وإياكم بعلومه آمين آمين حتى يوم الدين، وجمعنا الله به في جنات عدن ونهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا مستهل هذه المقالة بالدكتور عمر شبلي أستاذ الحديث في جامعة الزيتونة. شيخ عمر السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة لك شيخ ماهر والسادة المستمعين الكرام، ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
1: أمين جاه النبي. والله قلت في الدعاء سبحان الله توديت، قلت الله يجمعنا به إن شاء الله
2: أمين
1: على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خاصة العباد، من خاصة عباد الله الذين يرجو المرء لو أن عينه لمحته في الدنيا، لو وقعت عينه على الإمام البخاري، هات ساعات الإنسان يتخيله ويتخيل شكله وسمته. أي والله سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: يعني ما بورك فيه
2: المرء مع من أحب. شيخ ماهر
1: والله
2: المرء مع من أحب.
1: نعم. أحسنت. أي والله ما بورك في أثره الرجل.
2: نعم.
1: وفي سيرته حتى يوم الدين، إلا لعجب فيه ولإخلاص فيه.
2: نعم. شوف شيخ ماهر، من بيني نقول كرامات، لكن نقول يعني سبحان الله إشارات على أن الرجل مبارك فعلا. الأستاذ الدكتور بشر عواد محقق معروف عراقي، يعني حقق كتبا كثيرة، يعني تاريخ ابن عساكر، دمشق، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، عفوا تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، وكتب المزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وسير أعلام النبلاء، يعني مجموعة كبيرة من الكتب حققها الرجل، معروف في مجال العلم ومجال تحقيق المخطوطات. فيتحدث أنه سبحان الله يعني قدر المولى عز وجل أنه يتأخر إنجاب الولد بالنسبة له.
3: هي.
2: فكان في شهر رمضان من 30 سنة تقريبا كان يشتغل هو الشيخ شعيب الأرناؤوط في عمان على يعني مخطوط معين، كتاب معين في العلم. قال فلما غفى رأى رؤيا، رأى رجلا أتى إليه هو والشيخ شعيب يشتغلان، وأتى هذا الرجل قال عليه وقار وهيبة وكذا. فقال لهم ماذا تفعلان؟ قالوا هما يشتغلان على صحيح البخاري، هما يشتغلان على تحقيق صحيح البخاري بالضبط نسخة مؤسسة الرسالة. فقال لهم ماذا تفعلان؟ قالوا له نحن نشتغل على صحيح البخاري. قال فتبسم فقال من تعرفاني من مشايخه؟ قال له أنا أعرف محمد بن بشار شيخ من شيخ البخاري. فقال له هذا الرجل، قال له أنا البخاري، وقال له سيأتيك محمد قريبا.
3: هذه فما اليوم بشرى بالولد
2: بالضبط.
3: شو سبحان الله،
2: ففي الصباح
3: وفهمها أنه بشرى بالولد
2: ليل 27 في الصباح أتته البشارة بالولد وولد بعد ذلك ابنه محمد.
3: نعم. سميها
2: محمد ابن بشار عود. نعم نعم
3: سميها محمد. شوف جاته بشارة مناما من نعم. الإمام البخاري.
2: نعم سبحان الله. يعني من إشارات وعلامة صلاح الرجل رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه. إذن الشيخ ماهر هو الإمام البخاري طبعا عقد بابا بعد ذلك هو باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد
3: الأسبوع الماضي
2: نعم.
3: دعاء لأخيك عن ظهر الغيب.
2: بالضبط بالضبط. هذا الموضوع لابد أن نتحدث فيه. يوجد كثير من أهل العلم والباحثين وغيرهم والصالحين وغيرهم كتبوا واجتهدوا كتبوا صياغا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصلاة هي دعاء، يعني في النهاية هو دعاء

0: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. أي نعم، هذه الرواية الثانية. ثم الرواية الثالثة وضع فيه حديث أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثة الاثنين رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، يعني فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بمطهرة فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا، ورفع له عشر درجات. من صلى عليك واحدة صلاة يعني صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات.
1: عشر درجات،
0: أي والله. نعم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثوابها أنه يصلي عليك عشرا فقط، لا، بل يرفعك عشر درجات.
1: عشر درجات،
0: أي نعم. الله. نعم. نعم. والحديث حسن بطبيعة الحال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم الحديث الذي يليه سيدنا أنس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. ما لا تعنى ثلاث حاجات: أول حاجة يصلي الله عليك عشرة، ثاني شيء يرفعك عشر درجات، ثالث شيء يحط عنك عشر خطيئات،
1: عشرة سيئات.
0: بالضبط. ثم قال: باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد. سيد المستمعين، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث جابر بن عبد الله معروف، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة،
1: يا لطيف،
0: فقلت آمين. قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي، ذكرت عنده ولم يصلي عليك،
1: فقلت ذكر آمين. اسمي بين يديه فلم يصلي علي.
0: بعض الناس تتكاسل. نعم، يعني هو يعني أنت كيف ستسعد إذا سمعت اسم الأسعد ولم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستسعد بذلك إذا سمعت صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، عفوا. فهذه طبعا يعني هنا انتقل الإمام البخاري إلى تعليم المسلم آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة
1: أفردها في باب جديد.
0: نعم، هو باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه.
1: في ذات الباب.
0: بالضبط، حتى يعلق المسلم
1: بربه فلم يصلي عليه صلى
0: بالضبط.
1: الله عليه وسلم.
0: بالضبط. نعم.
1: وضع نفس في وضع أقول أحنا عنوان فرعية آداب الصلاة عليه.
0: لا، هو هي الحديث كل في سياق آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب.
0: ثم وضع طبعا روايات مختلفة في نفس السياق، وكذلك عن حديث محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة قال: سمعت قريبا أبا رشدين عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث، طبعا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: أم المؤمنين رضي الله تعالى،
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أي والله، فسبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج الحياة، في أوج يعني سبحانه، وينزل الوحي، عرفت يعني، حتى بالأذكار، والأذكار هذه تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
1: سهرية المفعول. نعم. إلى يوم الدين.
0: أيوة. بالضبط. به. ثم وضع أيضا في نفس الباب هذا باب من ذكرت عنده، من ذكر عفوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم
1: فلم يصلي عليه.
0: وضع حديث أبو هريرة

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذه وقتاش تقال شيخ ماهر؟ في التشهد الأخير، صح ولا؟ بعد ما يكمل التشهد نقولوا هذه. ليش؟ يعني بعد التشهد سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم نقول هذا الدعاء. لهذا وضعها الإمام البخاري في هذا الباب. ثم ماذا قال بخاري؟ الباب اللي بعده طول، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باب يعني من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، قال بعده: باب دعاء الرجل على من ظلمه.
1: باب دعاء الرجل على من ظلمه.
0: أي نعم.
1: حتى والباب هذا من تفريعات الدعاء. شوف تدرج الإمام
0: بالضبط
1: البخاري في العنونة به
0: بالضبط،
1: نختم به إن شاء الله.
0: إن شاء الله نعم. به وضع في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. أي نعم، هذا
1: انصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. يعني اقتص،
0: نعم أرني فيه،
1: اختص مني، اختص له مني يا رب
0: يا رب بالضبط. نعم، هذا هو وضع هذا الحديث. ووضع أيضا حديث سيدنا أبو هريرة، هو نفس قال
1: فيه اختص لي منه يا الله.
0: نعم. قال سيدنا أبو هريرة: اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي، وأرني منه
1: صلى
0: ثأري.
1: الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم وضع أيضا حديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا مهم جدا. هذا سعد بن طارق بن أشم الأشجعي قال: حدثني أبي قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. أو فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. اغفر لي وارحمني للآخرة، واهدني وارزقني للدنيا. عرفت؟ هذا الدعاء أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما تنسوش أيها السادة المستمعون الكرام، تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمعت لك دنياك وآخرتك. إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. ثم طبعا هذا الباب شيخ ماهر، يعني سبحان الله، إنسان شوف هو قال باب دعاء الرجل على من ظلمه، وفي الأخر يضع حديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أين هي الإشارة إلى الدعاء على من ظلمه؟ طبعا هو في الرزق، أن يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا، من أبواب الرزق في الدنيا أن ينصرك على من ظلمك. وأيضا الرزق، النصر والانتصار هو رزق. أي والله، يسوق الله إليك، لأن كيف سيكون الرزق؟ سيكون بأخ فاضل، واضح ولا؟ سيكون بمن سيسخره الله تبارك وتعالى لهذا
1: يعينك على ذلك، نصر على ذلك
0: بالضبط. نعم
1: الله صلى الله لنا ولكم نيل المآرب وتحقيق المطالب. أي والله، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر الأمة على من بغى عليها. اللهم انصر الأمة على من بغى عليها، وانصر إخواننا المرابطين بغزة الحبيبة، واجمعنا بهم يا رب، يعني جمعا طيبا مباركا يليق بلطفك وحنانك. اجمعنا بهم عن قريب في بحات وساحات أقصانا المبارك. عظم الله الأقصى المبارك في قلبي وقلوبكم، آمين، حتى يوم الدين. بارك الله فيكم شيخ عمر، حتى نلقاكم بإذن الله وسائل المستمعين في حلقة مقبلة أستشرفها ونستشرفها سوية بإذن الله من عقد الزبرجدي في الأدب المفرد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب. ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عرض الزبرجد من الأدب المفرد، نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عرض الزبرجد من الأدب المفرد، شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتسوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس. لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا وفي برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما يصلكم صوت برامجنا، وين ما تسمعونا، وين ما يتواصل معاكم برنامج الزيتون والناس. معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، رافقنا زهير المسعودي، تحية طيبة لي في الإخراج ولمسات الفنية الجميلة، ربي يبارك فيه إن شاء الله. أحمد الطبيبي معنا في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحسن. ذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا باتصالاتكم الهاتفية، مرحبا باستشاراتكم، باستفساراتكم تقدمها لكم وتجاوبكم عليها كوتش نسينا البرج الاستشارية التربوية والأسرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورتنا، مشكور على الحضور معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لي أختي الغالية، تحية لكل حاضرين في الاستوديو، تحية المستمعين في كل مكان، في كل مكان بلدنا الغالية اللي اسمه
1: ربي
2: الكل.
1: يحفظ الجميع إن شاء الله، إن شاء الله دائما في الاستماع، إن شاء الله دائما نقدم لكم الإضافة الإفادة، إن شاء الله زادة دائما نسمعوا الإشكاليات اللي تعيشوها ونحاولوا دائما نجاوبوا عليها، على الأقل نقدم لكم الكلمة الطيبة، نقدم لكم الحلول اللي على الأقل تعاونكم، راهو حتى تعاونك 1% 2% تعاونك شوية، أنت بيدك بعد تجتهد باش تلقى الحلول أكثر. المفيد إنه الإنسان تكون عنده ديما كما قلنا الإرادة، ديما تكون عنده الفكرة إنه هات نبدأ نطبق النصيحة اللي سمعتها اليوم، تزيد فيها، تزيد في علاقتي بزوجي، تزيد في علاقتي بأطفالي، تزيد في علاقتي في البيت تكون أفضل، هات نحاول نطبقها، نصبر عليها بطبيعة الحال. ديما كما تقول أنت كوتش نسرين ومع كل المدخلين معنا، قولك اصبر عليها شوي، اعطيها حقها بطبيعه الحال، ومع التكرار بقدره ربي تنجح ان شاء الله. فهذا شاء الله. اللي محتاجينه انه تكون بيوتنا كلها توازن نفسي، تكون العلاقات طيبه فيها باش تنعكس على المجتمع وتكون العلاقات فيها افضل. واليوم الحقيقه الموضوع يمس كل العائلات التونسيه، واحنا على وقع الامتحانات، ربي يوفق الجميع ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله تصير الامتحانات في ظروف طيبه بالنسبه للطلبه للتلامذه، كيف كيف للبكالوريا ان شاء الله بعد يعني ايامات قليله تقريبا 3 جوان ينطلقوا في الدورة الرئيسية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. فهو على وقع المراجعة، على وقع الامتحانات، ربي إن شاء الله ينجح الجميع وكله زاد يفرح العائلة التونسية، لأنه عام كامل تعبين مع الصغيرات، فكانت النتائج هي تفرح. هذاك علاش اليوم باش نحكيوا على النجاح الدراسي. النجاح الدراسي هل يكفينا باش يصنع لنا إنسان متوازن؟ لأنه ساعات برشا ناس تربط النجاح الدراسي، الشهادة، الأعداد، التميز، تربطها بالنجاح فقط، وكأنه النجاح هو نجاح الإنسان أو التلميذ هذاك أو الطالب هذاك، نجاحه فقط في التوجه في السنة الدراسية، وكأنه الباقي مغيب. يعني أحيانا نحكيه على أنه ناجح في دراسته وأعداده باهية وشهيده ممتازة، لكن ما نحكيوش على الجانب الأخلاقي، على الجانب التوازن النفسي متاعه، على قدرته أنه ينجم يتصرف أو يتحدث مع الناس، على علاقات بشكل أوسع، على أنه القيم اللي يحملها. ما نشنا نقصه من قيمة للنجاح ولا الشهائد ولا الأعداد، هذا جهد وهذاك نجاح طبيعي جدا، أنه ربي إن شاء الله يوفق الجميع وكل حد ناجح في دراسته، هذاك جهدك وتعبك وكل. لكن كيفاش نجمو نوازنه باش نجمو صغيراتنا يعني اليوم وغدوة ما نفكروش، ما نخليهمش في بالهم أنه نجاحهم هو نجاح التميز، الدراسة، العدد، هذاك أنت تمثل العدد، لكن أنت كإنسان بكلك، بأخلاقك، بالقيم متاعك، بالكلمات اللي تنجم تقولها، بالأدب دب متاعك سواء داخل البيت ولا في المدرسة ولا في الشارع، هذاك زاد نجاح، نجاح ليك أنت يا أب ويا أم، ونجاح لي هو أنه يعني مشى خطوات في هالسياق هذا. يعني ما نجموش نحكيه على نجاح تميز في الدراسة بدون ما نحكيه على أخلاق، بدون ما نحكيه على تربية، بدون ما نحكيه على قيم، بدون ما نحكيه على مهارات، بدون ما نحكيه على تواصل. يعني هي كلها خلطة مع بعضها البعض باش تخلق لنا إنسان متوازن كما قلنا من البداية.
2: نعم هو كذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحكي على إنسان بصفة عامة؟ الإنسان هو مجموعة أشياء.
1: نعم.
2: إذا اجتمعت يعني في شخص واحد فالأكيد بش يكون شخص متوازن.
1: نعم.
2: يعني أكيد جدا أنه الدراسة مهمة وهي جزء يعني من حياة أي إنسان.
1: نعم.
2: ثقافته، يعني شهيده، أكيد نهار آخر زاد في سوق الشغل يلقى مكان يعني أو ربما يعني يفتح مشروع. كل حد والهدف متاعه، ولكن أبدا ما نستغنيهوش على الأخلاق. يعني اللي هي يعني هي في كفة خلينا نقوله، والباقي كله في كفة. خاطر إذا باش نحكيه على الأخلاق فنحكيه على التربية على أسس صحيحة وصلبة من البداية. نحكيه على قدوة حسنة في بيوتنا، نحكيه على تصحيح سلوك في الوقت المناسب وتدخل سليم من غير ما نخليه أثار سلبية عند وليداتنا. نحكيه على حوار داخل البيوت. ونقبل ونناقش صغيراتنا في كل المواضيع مع احترام المراحل العمرية متاعهم. ديما نأكد عليها خاطر ساعات يقول لك نحكي معهم يفهميش، ربما ديما نقول راجع نفسي أنا كأب
1: أو أسلوبك أو كلماتك. نعم
2: أسلوبي كلماتي، أو ربما نحكي معاه أنا بعمري أنا بلغتي أنا، وما ننزلش المستوى العمر بتاع ولدي، فولدي مش باش يفهمني أكيد جدا، أو ربما باش يطيعني ويرضيني فقط لا غير، وبعدك يعني مش باش يفهم توصل له المعلومة كما يلزم. فينا أيضا اللي يعني يخاف فيهم صغارنا اللي يخاف من والديه، وهذه طبعا علاقة ماهيش علاقة سوية وماهيش متوازنة. المفروض أنه العلاقة الطبيعية ما تكونش علاقة خوف بين الوالدين وآبائهم، وتكون علاقة حب.
1: نعم.
2: علاقة تواصل، حوار، إنصات، يعني نسمو بعضنا، نصغي جيدا لبعضنا البعض، هذا الطبيعي في العلاقات. وكيف نقول قدوة حسنة، يعني احنا مسؤولين على اي سؤال نقوم به كآباء وكأمهات.
1: نعم، انت قلت جملة مهمة جدا، قلت الدراسة والتفوق الدراسي هو جزء من برشا حاجات. يعني اليوم نكون واعين انه تفوق ابني في الدراسة هو جزء من برشا حاجات لازم نخدم عليه. يعني اليوم إذا كان نجم نلقاه تلامذة بسم الله ما شاء الله ممتازين، فنجي نشوف في الدراسة ممتازين، نجي نشوف في الباقي هل صحيح. أنا كيما خدمت معاه في الدراسة باش خذ 18 أو جاب معدل ممتاز، هل قاعدة نخدم بنفس الطريقة على الأخلاق، على القيم، على السلوك، على المعاملات؟ أحيانا تلقى من المتميزين لكن تلقى علاقته ربما مع المربين متاعه ما تلقاش فيها احترام أو فيها تقدير أو فيها ربما تلقى أحيانا فيها تعدي، فيها عنف، أحيانا عنف لفظي. يعني تقول شنو كيفاش نجم نخلق هنا هالتوازن؟ إذا كان أنا ممتاز فلازم يكون على الأقل نحاول أن يكون في الجوانب الأخرى متوازن، على الأقل حسن، على الأقل قريب من الحسن. يحاول دائما الإنسان.
2: هو ساعات يعني ما تقوليش أن متحصل على شهادة في كذا اختصاص. السؤال هنا يعني أخذ في الأخر الشهادة هذيك هي يعني نتيجة تعب قدش من عام في اختصاصك، هو اللي هو اختصاص واحد ينجم يكون فقط لغير، ولكن سؤالي على باقي يعني الاختصاصات أنت تعرف عليهم، سؤالي على طريقة تحاوركم على الآخر، طريقة التواصل متاعك، سؤالي على ضبط انفعالاتك، سؤالي على التحكم في المشاعر متاعك، سؤالي في ما يخص علاقتك بالكبير ومعاملتك للصغير، سؤالي فيما يخص القدوة متاعك في الحياة، سؤالي في احترامك حتى الشارع ونظافة الشارع. يعني ساعات تقول أمور بسيطة ولكن مهمة بالنسبة لي أنا. ما تقوليش مهما كانت المهنة، يعني سبحان الله نحكي وقبل كل شيء على الأخلاق.
1: صحيح.
2: فالأخلاق شوف نقطة مهمة جدا نحب نوضحها. ربما يقول لك إنسان يقول لك هذيك أخلاقيات المهنة، وإحنا زلنا نحترم أكيد جدا مما لا شك فيه. ولكن صدقوني راه الأخلاق نبنيوها من الدار من الأول. فإذا أنا من الأول تربيت تربية متوازنة كما يلزم، الأخلاق فيها رقم واحد، المعاملات الطيبة رقم واحد، فالأكيد أنا من بعد نخرج بها للروضة، نخرج بها للمدرسة، للمعهد، للجامعة، لسوق الشغل فيما بعد.
1: في مهنتي نعم.
2: مين جبت هالأخلاق هذيك؟ مش ما جبتش معي في الشهادة متاع الاختصاص متاعي، راهو جبتها من الدار. صحيح. تربيت على أسس صحيحة وسليمة ومتوازنة. بابا وامي بالنسبة لي هم الأخلاق خط أحمر، التربية ما فيهاش كلام قبل القراية، احنا نشوفوا التربية والتعليم.
1: والتعليم علاش قداش يتكاملوا هذا؟ ما مش تحكيوا زاد على دور المدرسة اليوم، هالقاعدة زاد ماشية في الجانب التربوي، لأنه احنا اليوم وكان نشوف في المدارس متاعنا كان جانب تعليمي فقط، يعني شوفوها من أولادنا اللي يقرأوا. يعني فما جانب تعليمي، لكن هل جانب التربوي اليوم قاعده تخدم عليه المدرسه؟ انت تحكي هكا ذكرتني ساعات في مهن مثلا نقولوا الطب. احيانا تمشي للطبيب سبحان الله تقول الجانب الأخلاقي والقيمي موجود عنده بدرجة كبيرة جدا، يعني إلى جانب المهنة متاعه يكون ممتاز في مهنته ويشخص المرض وكل، لكن الجانب القيمي والأخلاقي يقول لك ربما يداويني قبل حتى ما نمشي نهبط للصيدلية ونشري الدواء
2: بكلمة يعني برك.
1: صحيح. الكلمات الكلمات في محلها، التحفيز، التشجيع، الكلمة الطيبة، ما يحسكش لي أنت فيزيت ما يحسكش اللي انت هك 80 دينار ولا اللي هو لا يحسك اللي انت انسان وعندك الام وعندك اوجاع وعندك يعني هذا اكيد فما تربيه تلقاه لانه يعني نعرفوا ما شاء الله يعني اكيد باش يكون ناجح ممتاز وفي دراسته ممتاز فالى جانب التربيه او الى جانب سامحني التعليم فما تربيه أكيد. فما اخلاق اذا كان اليوم في اي مهنه من المهن اذا كان ما تكونش الاخلاق رقم واحد فالمعاملات باش تكون على اساس الماديات فقط
2: نعم
1: وكان نرجع شوي لل هو ما نقارنوش لما ما نجموش نقارنو لكن فما شعوب اليوم تخدم من يعني في التعليم نتاعها سواء في نحكيو مثلا في اليابان او في الصين او غيرها او في البلدان الاسكندنافيه وفي فما التربيه او ماده او كما تحب تسميها الاخلاق او اللي هي
2: موجوده
1: اي موجوده اليوم الناس اللي تبحث نجم تلقاها تعلم الاخلاق يعني تخيل انت اليوم علم كم المواد اللي عندنا في في البرنامج وفما حاجه من عاش نسميها ماده او نادي او اللي هو معناتها اكيد نجموا نخدموا عليه تكون الاخلاق يعني فيها من ديننا من اخلاق ديننا الكلمه الطيبه الحاجات البسيطه باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام تعلم الاطفال يعني احيانا حتى من رياض الاطفال فما شكون قاعدين يخدموا عليها حقيقه فما ناس قاعده اليوم تدرس في هذا علاش اليوم ان شاء الله علاش لا وزاره التربيه تدرس ان تكون فما هالنوادي هذه باش نعزوا الجانب الاخلاقي الجانب القيمي باش اليوم تكون عندنا يعني جانب تربوي تعليمي جانب تربوي وجانب تعليمي
2: مهم جدا هو الاخلاق ديما كيف قلت لك راه رقم واحد فعلا هي الاولى يعني في حياتنا المفروض نربيو عليها صغارنا ونصلحوا انفسنا زادوا انفسنا في مرحله معينه كنا كبرنا وربما لاحظنا لبعض السلوك يعني انا عندي كنقيم نفسي ساعات لا لازم نعدل السلوك هذاك لازم نغير من اسلوبي نتحكم في غشي نعرف شنو نخرج انا كي نتكلم في مواقف معينه انا لازمني يعني نختار الصمت يعني شويه ما نتكلمش مباشره هذا راهو ندرب عليه وقتاش كيف نختار اني نصلح روحي فعلا ونخدم كما قلنا على الاخلاق وهذا يوصل للصغيرات فيما بعد يتعدى للصغار كان نحكي على المدرسه والله صدقا يا مريم انا كي باش نحكي لك مثلا على في المرحله الابتدائيه مثلا وكيف قرينا يعني نحكي حقيقه ماني 10 سنين تقريبا التالي بالحق راهو مريم كانت الاخلاق ديما حاضره والقيم ديما حاضره للامانه
1: اجتهاد من المربي
2: لا محاور موضوعه موجوده ولكن شوف اش كان محله يعني تلقى المحور نفسه محور اللي باش تقريه العلوم واللي باش تقريه يعني العربيه مثال حتى الفرنسيه نفس المحور يتخدم تخيل انت شهر كما او شهرين يعني او اشهر طبعا محور يتخدم بطرق مختلفه تلقاه في الحوار المنظم تلقاه في التواصل الشفوي تلقاه في الانتاج الكتابي تلقاه في نصوص القراءه تلقاه في التربيه الاسلاميه شفتك التواصل هذاك التسلسل هذاك مهم جدا
1: تسلسل وتكامل معناتها يكمل بعض البعض
2: صحيح هذاك من بعد جي في الاخر مع مطالعه قصه في نفس المحور تلقى الصغير تشبع فما نتيجه اي مش نوع يلزمو يخرج للدار كي يروح للدار يلقى في الدار شكون يكمل باش نبدا واضحين زاد انا مثلا نقول لك نخدم المحور انا في القسم وبعد في الدار يجي شكون يفسخ لي ما عملنا حتى شيء او من الافضل شكون اللي ينجح معاه الاسلوب هذا او الطريقه هذه واحنا عندنا كلام ذا تلقاهم ما شاء الله متوازنين علاش خاطر في الدار حاضرين مخدومين بالحق القيم والاخلاق والمبادئ
1: متشبعين
2: بهم يجي للقسم
1: في البيت.
2: يجي للقسم المحاور هذه موجوده يعني فيما يخص الاخلاق والقيم والمبادئ فالصغير يزيد ترسخ عنده تغرس القيم هذه الارضيه جاهزه من البيت
1: حاضر.
2: يتم الغرس في مرحله التعلم من بعد اكيد باش نخرج في مرحله المراهقه انسان متوازن نفسيا انسان يعرف يتصرف مع الغير يحترم الغير
1: صحيح.
2: يختار كلماته يضبط انفعالاته يحترم الكبير والصغير هذوما الكل راهو يتخدموا ولكن مع احترام المراحل اللي يزمي يمر بها الصغير علاش قلت لك انا تخيل معايا انا نعلمه مثلا انه نختار وننتقي كلماتنا وفي البيت مثلا عندهم فما كلام معين يتقال عادي ايش عملنا وجميع احنا
1: صحيح
2: ما عملنا حتى شيء والعكس بالعكس نجم نربيه في الدار سامحني وفي القسم الدرس ما ياخذش حقه مثلا ما يعني سبحان الله ما يوصلش كما يلزم للصغير
1: ما يتشبعش به كما يلزم
2: صحيح يعني دوب الامتحان يعدي الامتحان واخر العام يقطع الكراسه وكانما الاخلاق والمبادئ وفات مع الكراسه هذيك وانتهى
1: للاسف
2: يعني هي هي هي يعني قلت لك هي تسلسل وتكامل نعم نكملوا اما فما راهو احنا نحضر الارضيه كاولياء والمعلمين والمربين لهنا مهمتهم انه فعلا يغرسوا هذه القيم هذيك من خلال الدروس اللي تلقاها صغيراتنا باش فعلا نخلقوا جيل ما متوازن إن شاء الله
1: يكون بين النجاح الدراسي وبين النجاح الاجتماعي والأخلاقي والتربوي. ذكركم بال 71-136 ألف، مرحبا بكم في الموضوع هذا أو في غيره من الاستشارات اللي تنجم جاوبكم عليها كوتش نسينا البرجي. مرحبا بتفاعلاتكم على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. مش نخرجوا فاصل، راجعين معكم بعد وإن شاء الله مع فقرة أولادنا في عينينا مع تسنيمي ما بقى ومعنا، راجعين إن شاء الله.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين. مرحبا باتصالاتكم، نذكركم على 71-136-1000، نستقبل استفساراتكم واستشاراتكم إن شاء الله. مرحبا بكم سادة على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. معنا مباشرة تسنيم إمام أستاذة مدارس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تحية طيبة ليك
1: وليك عزيزي مريومة والكافة مستمعين على إذاعة.
0: أما شوف لنا مكان ممتاز للصوت لأنه قاعد يتقطع صوت تسنيم باش نسمعوك بالباهي.
1: باهي إن شاء الله.
0: اسمع أعمل زاوية باهية في الدار، قول كي كلموني الزيتونة لهنا باش الرزو يكون واضح.
1: نعملوا زاوية باهية باش إذاعة الزيتونة بإذن الله.
0: وقت اللي كلموني الزيتونة يكون الصوت واضح. ربي يبارك لك إن شاء الله. اليوم مع عنوان الفقرة أن يكون العلم طريقا للنور لا طريقا للاحتراق.
1: أي نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة
1: والسلام. ونحب تشاركوني فيه الكل. نحن اليوم ولينا نعيش في زمن وليت فيه الأعباد تتعلق بالحيوط والشهائد تتعلق على الجدران، وكأنها هي وليت التعريف الوحيد للإنسان. يعني ولينا نعيش في زمن الأولياء يسألوا أولادهم قديش جبت، أما ما يسألوهمش شنو حال قلب. فصار أظن مريومة وشكرا على هالموضوع المهم هذايا، ولا من الضروري أنه نناقشوا نسلوا بعضنا. هل النجاح الدراسي وحده يكفي؟ هل الشهادة تصنع إنسان متوازن ناضج؟ هل المتفوق دراسيا مش يكون ضرورة فرحان ومتزن أم لا؟ إحنا في فترة امتحانات سبحان الله والديار مملوءة بالتوتر، خليني أنا نقولها بأعلى صوت. أصوات المقارنات، الطاولة اليوم اللي في الدار واللي تحت بها ضغط، وكأن أولادنا خلقوا ليكونوا أرقاما تمشي على الأرض. هذا معدل 18، هذا لولو القسم، هذا نجح هذا فشل. في وسط الضجيج هذه الكل فما سؤال موجع يطرح نفسه، قديش من طفل نجح دراسيا ولكن فقط أخلاقي؟ قديش من طفل نجح دراسيا ولكن عنده اختلال نفسي أو انحراف أخلاقي أو عقلي؟ كم من شاب اليوم يحمل شهادة عالية لكنه عاجز عن حمل قلبه؟ قديش من متفوق تلقى تبسيم تقدم الناس لكنه منهار من داخل؟ يعني ولينا نصنع ونحسن صناعة المتفوق لكننا أحيانا نفشل في صناعة الإنسان. برشا ناس تظن أنه النجاح الدراسي يعني فقط معدل مرتفع، شهادة، رتبة، تفوق. لكن الحقيقة الأعمق أنه كل نجاح يكسر الإنسان من الداخل ليس نجاح. شو فايدة في ولدي اليوم، أنت كولي اليوم، شو فايدة في ولدي عنده عقل مليء بالمعلومات لكن قلبه مليان بالقلق مليان بالخوف؟ شنو حتى نحن ككهول شنو فيت شهادات ننالها، دكتوره ماجستير ماستر، شهاده باش نعلقوها على الحيط وصاحبها يعيش احتراقا نفسي او خوف دائم او انطفاء روحي او اختلال او انحراف اخلاقي. الانسان راهو ماهوش ماكينه تاع قراي. الانسان راهو روح وعقل وقلب وجسد. وإذا اختل جانب انهارت بقية الجوانب. علاش التوازن بين النجاح الدراسي والصحة النفسية ما هيش رفاهية؟
0: صحيح، لأنه ينجم يسمع يقول كلام وكانوا مبلغته شوية، لا هي ما هيش رفاهية،
1: لا ضرورة. ضرورة تربوية وضرورة إيمانية وضرورة نفسية. لك علاش نقول الروحي يقول اليوم واحد لازم تفهم قيمة نفسك وقيمة ولدك وتفهم أنه قيمتهم ما همش في المعدل فقط. أخطر ما يدمر اليوم نفسية صغيراتنا أنه نربط قيمتهم الإنسانية بالنتائج،
0: وهذا حاصل للأسف. وأنت أدرى أكثر لأنه في التعليم وتعرف الشديد. حاصل بدرجة كبيرة ومخوفة
1: اللي حاولنا نعمله توعية للأسف. وإذا التلميذ اليوم شعر جه شعور أنه هو إنسان باهي في الدار لمجرد المعدل متاعه باهي، وإذا أخفق راهو فاشل أو مش مرغوب فيه، هذا راهو خطير جدا. ربي سبحانه وتعالى ما ربطش قيمة الإنسان بالأرقام. مش ربط قيمة الإنسان رب العز. ربطها بالتعلم. ربطها بالإخلاص. ربطها بالصبر.
0: صحيح.
1: وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. وكان لازمني نعلم ولدي القاعدة هذية. ساعات تصير المعدل متاعه متوسط لكنه متوازن نفسيا، يكون نافع للإنسان ونافع للناس وقريب من الله وقادر على الاستمرار. وهذا أنجح عند رب العزة. والحياة ما تطلبش منا ناس متفوقة دراسيا ومحطمة داخليا.
0: نعم سبحان
1: الله. منا خير الناس أنفعهم للناس.
0: أنفعهم للناس.
1: باش نكون أنا أنفع للناس بصيغة التفضيل. صحيح التفوق الدراسي مهم جدا.
0: صحيح. وإحنا مش منش نتفه لا من قيمة التفوق ولا من الشهائد ولا من المعدلات. بالعكس.
1: بالعكس.
0: نثمن.
1: لكن معاه لازم يكون الإنسان والتلميذ والطالب والرجل والمرأة متوازنين نفسيا حتى ينجموا يمروا النفع هذا للناس ويكونوا قريبين من ربي سبحانه وتعالى.
0: سبحان.
1: فرقم واحد لازمني نعرف قيمة ولدي ما هيش بالمعدل.
0: ذكرتني سبحان الله مشهد جاء في بالي من سنة الفارت آخر يعني الثلاثي الثاني أول، شاهدت تلميذ قدام المدرسة يبكي بحرقة شديدة، بالحق يبكي يبكي يعني شد انتباهي، فكرت أنه ما جابش معدل أو فكرت ما ربما ما البكاء والهستيريا متاعه
1: شديد.
0: كيف سألت قالوا لي راهو جاي في المرتبة الثانية، والله العظيم التو ما نسيتش وجهه.
1: هذا كل عام تقريبا
0: والله ما نسيت وجهه التو من البكاء والهستيريا لأنه فقط ما جاش الأول. أي
1: بالعكس أنا عشت حالات مؤلمة أكثر من هذا، فما تلميذ قريته عام من العوام عمري ما ننساه، متميز أخلاقيا متربي عاقل، جاب 16 معدل خارجة أنا من المدرسة بكل صدق والله، خارجة من المدرسة نلقى في أمه تضرب فيه في الشارع عطاته تريح قدام باب المدرسة
0: خاطر
1: جاب 16 معدل.
0: نعم موجود للأسف.
1: معناها كعليش قلت أعرف قيمة ولدك مش في المعدل. والحاجة الثانية اسم الولي يعرف أنه النجاح الحقيقي راهو يحتاج نفسا هادئة، نجاح في المجالات الكل مش كان في الدراسة.
0: صحيح.
1: حتى نجاحك أنت مع أولادك.
0: صحيح.
1: وباش تمرر النفس الهادئة لأولادك باش ينجموا ينجحوا. راهو العقل المتعب ما ينجمش ينتج، النفسية المضغوطة لا تنجم لا تبدع لا تحفظ لا تنجح. حتى علم النفس اليوم يتحدث برشا على أثر القلق المزمن على التركيز وعلى الذاكرة وعلى القدرة على الفهم وتعليش الراحة ما يستطيع وقترة
0: ما هيش رفاهية. أحيانا
1: الراحة جزء من الإنجاز. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يعمل، كان يوازن بين العبادة وبين الراحة.
0: صحيح.
1: بين الجدية وبين التروي. حتى الصحابة أو بعضهم لما بالغوا في العبادة صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفهم والمسار، قال لهم فإن لنفسك عليك حقا.
0: نعم.
1: هذه قاعدة عظيمة، النفس لها حق. الجسد له حق والعقل له حق.
0: نعم.
1: كأنا ما لازمنيش نجعل الدراسة تتحول إلى خوف أو إلى عبادة متاع خوف. وعنا بارشة كلام ذا اليوم في مراحل مختلفة من الدراسة. قاعدين يقرأوا مش حبا في العلم، مش طاعة لله الذي أمر بالعلم، بل خوفا، خوف من الفشل، خوف من كلام الناس، خوف من خيبة الأهل، خوف من المقارنة. يعني تلامذة قاعدين يعيشوا في تحت ضغط دائم متاع خوف. وهنا قاعدين نحاولوا في الدراسة من رسالة بناء إلى مصدر استنزاف. قلت لقرايه مصدر استنزاف لأولادي. تغملي العلم في الإسلام نور. العلم في الإسلام رسالة. بهواش تجن نفسي. لذلك كان العلماء يجمعون دائما بين العلم والسكينة في كلامهم. يتحدثوا على العلم يتحدثوا معها على السكينة. وهيك عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار.
0: والوقار صحيح.
1: وممكن هذا يهزنا لأسباب اختلال التوازن اليوم. أكيد اللي نعيشوا فيه من اختلال بين الصحة النفسية والنجاح الكامل وبين النجاح فقط في الدراسة عنده أسباب. ونظن أنه أهم أسبابه بالنسبة لي أنا هو ممكن نحصرهم أنا في ثلاثة أسباب. المقارنة المستمرة وغياب المعنى والكمال المرهق. معناها المقارنة المستمرة، وسائل التواصل اليوم خلت التلاميذ يراو نجاحات الناس ما يراوش تعبهم، ما يراوش انهياراتهم، ما يراوش ظروفهم، فيحس روحه ديما هو مؤخر. حتى الأم ترى في ديار غيرها تحس روحها أقل من الناس. أنت كاميرا وأنا كاميرا نتفرجوا مثلا في تيك توك ونتفرجوا في التواصل الاجتماعي على نجاحات غيري، فرى أنه أنا أقل منهم.
0: أو ربما ساعات أي ساعات يقولك ما عنديش نجاحات أصلا، أنا شنو اللي عملت شنو اللي حققت.
1: أنه ما عندهاش نجاحات أصلا. علاش؟ خاطر تعيش في مقارنة مستمرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. اثنين، غياب المعنى. اللي يقرأ فقط من أجل الأعداد، وهذا أغلبنا هكا للأسف وأغلب الطيارات هكا، راهو يتعب بسرعة. أما اللي يقرأ بنية النفع واللي يقرأ بنية خدمة الناس واللي يقرأ باش يكون أكثر قوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة راهي تنجم تكون جسدية، نفسية، عقلية، علمية.
0: صحيح.
1: فطلب العلم من أنواع القوة للمؤمن.
0: نعم.
1: هذا ربي يعطيه البركة ويعطيه قوة الاستمرار. أما اللي يقرأ المجرد أنه يجيب عدد به ويتعب، يتعب بسرعة ويفشل بسرعة. النقطة الثالثة هي الكمال المرهق. يعني برشا أشخاص يحبوا يكونوا مثاليين ويحبوا أولادهم يكونوا مثاليين.
0: صحيح. هو الولي اللي يهز صغيره أنه يزم يكون مثالي وكمال مفرد في كل شيء.
1: يحب ولده عنده أعلى الأعداد، يحب ولده في أفضل صورة، يحب ولده في أقل أخطاء. كعليش تدير لنا إحنا كمربين، وخاصة المربين اللي ما نجموش يمسكوا بلجام الأمور، باش أولياء يجي ويقول قداش ولد تلف تجاب معد. لهذا لازم تتحط حدود. هذا وأنا من منبر هذا النادي الأولياء والمربين أنه فما حدود لابد أن لا تخرق.
0: صحيح.
1: يعني أنت لازم تعتني بابنك فقط، ما تقارنوش بغيركم. عندكش الحق تعرف معدل ولد الفلانة قداش ولد فلان قداش. هذا بشي مرة رسالة خايبة جدا لعقلك ولولدك.
0: مش تقعد ديما في دائرة المقارنة، لازم ديما هو متفوق.
1: مش بالضرورة تكون أنت في دائرة الكمال. يعني مش بالضرورة يكون أولادك أحسن الصورة بالصورة الظاهرية متاع أعلى عدد وأفضل صورة وأقل خطأ.
0: وهذا تشوفها ساعات معناتها خاصة في السنة في الأول العام أكل يهزوا صغيراتهم من يديهم لازم يقعد في الطاولة الأولى. ما فهمتهاش هذه لحد الآن. يعني علاش أنا ولدي لازم يدخل الطاولة الأولى؟ أي يدخلوا للقسم وتشوفهم، وعلاش غيره لازم يقعد في الطاولة الأخيرة؟
1: ويخترقوا حدودهم. ورغم اللي لو كان نعملوا قوانين، نحن مثلا عشت تجربة محلاها من أول العام، نعلم الأولياء أنه الصغير ما عندوش بلاصة. كل يوم ندورهم على البلايس الكل ويجربوا البلايس الكل باش رقمته ما تأثرش، باش الفيزيون تاعو ما تأثرش. فكل يوم يعملوا دورة على البلايس الكل، نعمل
0: وما يحسش نفسه انه فما شكون مستأثر بالطاولة هذيك وغيره لا ما عندوش الحق فيه.
1: حتى واحد ما يستأثر يستأثر بالطاولة الاولى، ولازم يجرب المقاعد الكل. وذي تجربة نجموا تبعوها برشا مربين. اليوم قعدت على اليمين، غدوة تقعد على اليسار، وهكذا نعملوا دون درول ونجربوا البلايس الكل. ما فماش حاجة اسمها بلاصتي، ما فماش حاجة اسمها عرك على البلايس. وذي راهي من التوترات اللي عيش فيها مربي يوميا.
0: صحيح.
1: رانا نلقاو عنف في الصف،
0: وهي سهل فيها الولي راه كي تسمح خارج خارج الباب لازمك تقعد في البلاصه الاولى وكانه حط
1: في البلاصه الاولى.
2: مدام تسنيم
0: استاذه نسرين تحب تفعل مع
2: عسام. مدام تسنيم عندي شكون قال لي قبل، قال لك بابا حطني في الطاوله الاولى هكا.
1: لا بس يقولوا لك بابا. هذه نسمعوها وهذه نخرجوا من الازمه زي اول العام. لازم كيما الام تعلمنا تحط قوانين في دارها، المربي لازم يحط قوانين في القسم.
0: صحيح.
1: ما عندكش الحق تقول لي وين قاعد التلميذ الا اذا كان عنده مشكل بصري.
0: صحيح.
1: نعالجوه، نمشيو لطبيب العينين، نمشيو لطبيب المستوصف من الطب المدرسي ونعالجوه. هذا فقط اللي عنده، فقط اللي عنده ضعف بصري او مشكله بصريه يكون عنده امتياز. غير هذا الصغيرات الكل كيف كيف.
0: صحيح.
1: ولازمهم يجربوا الاماكن الكل، والتمييز السلبي لازم يتنحى من الاقدام. وممكن هذا يهزنا الحاجه مهمه في حوارنا اليوم. عمليا اليوم ما يكفيش أنه نتحدث على الأخطاء ونتحدث على أسباب فقداننا واختلال التوازن. أما لازمنا حلول عملية كيفاش نحقق التوازن. أنا عمليا اليوم مع أولادي ومع تلاميذي.
0: صحيح.
1: كيفاش نحقق التوازن باش يكون فما تفوق دراسي ونجاح أخلاقي ونفسي وعقلي ومعنوي. واحد، أنا ننصح روحي أولا قبل الناس الكل، علم صغيرك ينظم وقته. وإياك تستنزف له نفسيته. مش المطلوب أنه يقرأ 15 ساعة بلا روح. وعندي تابع أنا في سنة خامسة يقرأوا أكثر من 15 ساعة. نفاجئك. يقرأوا نهار كامل في المدرسة ويقولوا لي ساتي مباشرة ترنا مش مشوا نقرأوا دروس خصوصية. عنا تلامذة تقرأ أكثر من 15 ساعة ويروح للدار زي ترجع له أمه.
0: أنا ذكر فما ولية دخلت معنا مرة قالت إن الصغير يلزم أي امتحان باش يعديه نطبع له 20 نسخة من الامتحان هذاك. معش كنت تذكرها كنت نسرين 20 نسخه باش على امتحان واحد لازم يعدي 20. يعني تخيل قداش من ساعه باش يقعد يقرا في الدار. مرهقه جدا. هو انسان كبير وما ينجمش يخدمها. يعني
1: المهم هي جودة التركيز مش عدد الساعات فقط. يعني ساعات تقعد مع ولدك ساعة واحدة تبين له أهم النقاط في الدرس. مثلا نقريو قواعد لغة باش نبين له أنا أنواع وأصناف الأفعال، والفعل المعتل شنية الأوصاف نتاعو، والآخر شنية الصفات نتاعو.

0: والأكل الجيد حق من حقوق ولدك. النفس المتعبة أحيانا السبب نتاعها جسد مهمل.
1: يعني ساعاتك اللي تجي الامتحانات يعني فما برشا أولياء يقولك لأن نخرجوا من نادي مثلا ولا من سبار ولا من الحاجة اللي يعمل فيها كان عنده حاجة منعرفش أنا هواية نشاط لا كله تولي الوقت كله مسخر للامتحان
0: يخرجوا أحيانا من الحياة. صدقني راني نشوف في العشاب والله قولك أكاهو باش نتجند أنا تو حتى هي تقطع علاقاتها وتقطع الزيارات وتقطع التواصل مع الناس وتقولك تو باش نتجند لأولاد الامتحانات كل شيء ينقطع أو كيرقدوا كالسوايع هذوك ما ونقوموا ربلوت نهار كامل مراجعة قراية لتود المدرسة وإذا باش يخلي التلميذ ينعزل ما تعزلوش لازم تتحاور مع لازم تخليه في وسط الدائرة متاع الأهل لازم تخليه في وسط الدائرة متاع الأصدقاء الصالحين وأنت ما تعزلش نفسك كمربي وكولي خليك في دائرة الأهل والأصدقاء والمربين وهذا يخفف الضغط نفسيا جدا. ما تعزلش روحك وتحبس روحك وقت الامتحانات وترى أنك مجندة باش يجيب أعلى معدل وكفاء. خلي روحك مساحة روحانية رهو نحن وولادنا اليوم حتى أثناء الامتحانات علاش تقطوا على نادي القرآن بالعكس هو محتاج للقرآن وقت الامتحانات وفي غير الامتحانات محتاج للصلاة محتاج للدعاء محتاج للذكر هذو ما هوش فقط عبادات هذا ما يزرع فينا طمأنينة داخلية
1: صحيح.
0: خلي التلميذ نفسيته تتغير قديش من تلميذ تتغير نفسيته فقط لأنه عاد إلى الله بصدق
1: نعم سبحان الله
0: فاجعل ولدك في فترة الامتحانات وفي غير الامتحانات مساحة روحانية يعيش بها ويطمئن بها الصغيرات راه ما تراش الامتحانات كيفنا نحن راهي
1: يشوفوها بمنظور آخر
0: راهو يراو في غول قدامهم راهو في صغيرات السنة الأولى مرعوبين من الامتحانات والسنة الثانية وحتى السنة الخامسة والسنة السادسة خايفين كيفاش باش يكون الامتحان كيفاش بتكون نظرة الأم والبو كيفاش باش تكون النتيجة ويمكن هذا هي النقطة الرابعة مروا لأولادكم اللي انتم تنجموا تتقبلوا التعثر ليس كل سقوط النهاية
1: هذا اليوم ربما الأصعب على الولي أنه ما يقبلش التعثر حين حتى التعثر
0: يقبل.
1: البسيط رأو ساعات المبالغة متاع الولي هي اللي تسبب
0: إذا يحب
1: صدمة
0: يحمي أولاده لازم يقبل التعثر ليس كل سقوط النهاية أحيانا التعثر يعلم الإنسان أكثر من نجاح نفسه حتى العلماء الكبار مروا بلحظات متاع ضعف وتحل وتعب لكنهم استمروا عارف الجمعة اللي فاتت نعمل في وقفات مع الرسول صلى الله عليه وسلم نقري في طالبات موقف الطائف مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه رفض من القبائل
1: موقف صعب نعم
0: موقف صعب جاء بعده شنو جاء بعده الإسراء والمعراج اي بعد التجليات اللي صارت لسيدنا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عاد إلى الأرض أم لا هل كي عاد إلى الأرض قال اللي دايرين به الكل تغيروا ليه ما لقى حد شيء متغير الرفض مازال لكن هو تغير وحاول من الأول جديد ويعمل في الدعوة من الأول جديد ودعا ومشى للقبائل مرة أخرى هذه رسالة لنا نحن يعني الرفض اللولاني اللي صار ولو أنه مشى للسماء وكلم ربي سبحانه وتعالى وأعرج به وشاف الجنة وأم الأنبياء لكنه عاد إلى الأرض وعاد إلى السعي وعاد إلى المحاولة يعني الفشل ما يعنيش أني ناقص برشا أولادنا برشا من أولادنا اليوم راهم مش محتاجين دروس دعم فقط راهم محتاجين يشكون يقول لهم راك أنت مهم حتى كان فشل راني نحبك حتى كان أخفق راو قيمتك أكبر من المعدل متاعك أنا قلت لك في أولى الحلقات مريم أنا نقول لتلامذتي قولوا لرويحكم عملوا تيرابير لرويحكم أنا راني مانيش معدل أنا راني مانيش عدد الورقة وقول لهذا لأمك وبوك أنا مانيش معدل وعدد في ورقة أنا إنسان فضروري جدا أنه نمروا لأولادنا أنه قيمتهم أكبر من المعدل برشا
1: هذا لازم يتشبع به الولي قبل ما لأنه إذا مش متشبع به ما ينجمش يوصله ما ينجمش يقوله ما ينجمش يكون صادق فيه
0: لا سبيل إليه صحيح. بل بالعكس قاعدين برشا صغيرات يسمعوا في برشا كلمات قاسية
1: للأسف خاصة في الفترة هذه يكثر فيها التهديد ويكثر فيها
0: التهديد والكلمات القاسية تو ينجم راهو يصنع متفوق على الورق لكنها مش تجرح روحه لسنوات عدة التوازن ما يعنيش أنه نهملوا الدراسة وكلامي هذا ما يعنيش أنه نضيعوا القراية لا التوازن ما يعنيش أنه نستسلموا للراحة أما يعني أنه ننجحوا من غير ما نخسروا أولادنا ومن غير ما أولادنا يخسروا أنفسهم إيش معناها يعني نبني مستقبل ولدي أما من غير ما نهدم له روح العلم يكون طريق للنور في كل شيء ما هوش طريق باش أني نحرق روح ولدي أو

0: نحرق له أعصابه أو نحرق له نفسيته أو نخرجه طبيب وهو ما نجمش يتواصل مع غيره. عنا برشا أطباء فاشلين في العلاقات ما يعرفش يكون أسرة ما يعرفش كيفاش يتواصل مع زوجة
1: منعمموش دائما منعمموش
0: طبعا ليه حالات شاذة لكن موجود هذا في واقعنا لازمنا نعترفوا به باش نجم نصلحه. يعني التفوق الدراسي ما يعنيش أني باش نكون أنا
1: ناجح
0: سليم نفسيا أو ناجح في العلاقات
1: في كل المجالات وفي كل الاختصاصات. يعطيك الصحة تسنيم عنا فاصل ربي يبارك لك إن شاء الله. مشكورة جدا على هالكلمات الطيبة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاصل وراجعين مكملين معكم. ابقوا معنا إن شاء الله.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتون القرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: إلى القلب.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للفنان.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للفنان.
8: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم من القلب إلى القلب ومصير معكم لقائنا المباشر. مازلنا نحكيه على هل أنه النجاح الدراسي يكفي باش نصنع إنسان متوازن. سي سفيان في التعليقات قال في فترة الامتحانات نحاولوا أنه نتسلوا أكثر من باقي الأيام. والله ممتاز
10: جميل اسمه الكلام. حاجة كيما هكا حاجة باهية برشا.
1: اي خاصة انه الاجواء تولي في البيت
10: هو ذاك اللازم.
1: أي.
10: هو ذاك اللازم
1: هو في الاصل اجواء تولي متوترة شوي امتحانات. أي. وضغط ومراجعة فانه الولي هو يحاول انه يدخل هكا نوعا من البهجة والسرور وانه الاجواء اخف. هذا ممتاز
10: ممتاز على الاخر خاصة اذا كان المراجعة تكون يومية ما تكونش كان ليلة الامتحان فاكيد باش يكون هو مرتاح وصغاره مرتاحين
1: يخفف اكثر.
10: اكيد
1: نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية على 71 136 1000. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي الغالية.
11: وبيك عايشة.
1: ذكرنا بالاسم.
11: معك مريم من بنزرت.
1: مرحبا بيك يا مريم. تحية الأهلين في بنزرت. تفضل نسمعوك.
11: باهي. أنا عندي زوج صغار ما حارك بأولادي مش صغار برشا. أنا بنتي شارع مجيبك.
1: إن شاء الله
11: ما شاء الله عليها في القراية ما شاء الله على بنتي.
1: ولدي
11: تعبني ما حبش القراية وما نجمش.
1: فانا سنة هو فانا سنة
11: هو توا وقت لي في الـ في الـ في السابعة
1: أساسي
11: الثامنة تعدى الثامنة نجح لكنه نفسيته تعبة في القراية.
1: علاش شنو عنده صعوبات معناتها كيفاه أعطينا شنو السبب اللي يخليه عنده
11: ما يتفهمش ما يتفهمش مع مع الأستاذ ما يحبش العياط ما يحبش شكون يعيط مثلا أستاذ يعيط ما يحبش يروح لي يقول لي راني أنا مخنوق ما نجمش صدقني ولا كي يخرج حب يمشي يقى وليت أنا خايفة لي يمشي أي حاجة يعمل شنو جينا بريود وقتها قلت لبوه قلت له ولدك كذا وكذا قال له إجا لهنا جمعة عدوا الامتحانات ومن جمعة الثانية السلاح خلعيني قلنا له ما تمشيش وبعد عطلة قول فكر شنو اللي في مخك. جينا نهار النخرانين متاع العطلة قال راني معش راجع علي كيفاش شنو باش نعمل قال لي أنا نحب نعمل حاجة ننجح فيها القراية مش تنجح بها.
1: واضح.
11: نفسيتي تعبة، نفسيتي راني أنا ما نجمش، مخنوق. الناس لامت عليا بك الوقت هذا، كيفاش أنا طوعت ولدي، لكن أنا طوعت وفي نفس الوقت أنا شجعت الحاجة اللي عرفت ولدي باش يمشي
1: قدم فيها،
11: خاطر احنا رانا الوالدين، رانا احنا نقدموا بولادنا واحنا نطيحوهم التالي راه. اذا كان انت، اذا كان انت ولدك ما سمعتوش وما فهمتوش، واحنا كنا اربعه من الناس في الدار، لكن ديما طاولتنا مفروشه، كل حاجه عندك انت لازم تتفس على الطاوله هذيك، ما لازمش واحد يخبي على الاخر شنو اللي تحس بشنو اللي عندك. بوك قالوا به شنو اللي حس، قالوا نعمل مشروع نتاع هوايش ما شاء الله، قالوا ندز معاك ونقف معاك.
1: هو مغروم معناتها بالفلاحة
11: هذيك، بالفلاحة وكل شيء، قالوا ندز معاك ونمشي معاك وما تكون انت مسؤول. ما شاء الله على ولد، ما شاء الله اخته ناجحه في قرايتها، وهو نجح لي في الحاجه اللي حب عليها هو. لكن انا طوعت ما طوعتوش وقدمت بيه وديته للليبر، وقعت ممكن مشاكل اخرى انا وصلت لها. توا ولدي الناس الكل تقول باخلاقه، انا مش معناها نشجع الناس باش يبطلوا على القرايه، لان توا مغيظني اللي بطل ولدي. انا بكيت على القرايه، اما لكن قيت انا ربحت نفسيه ولدي ارتحت. أبسط حاجة هي ضحكة ولدي أنا.
1: صحيح.
11: قبل ما كنت تراها راح وكي يجي خارج مش يقرأ ما يضحكش ولدي.
1: يحس
11: ولدي إنه يدخل ديما مكيشش، ديما متغشش، ولا تراه في ضحكة ولدي، ولا تراه اللي يعمل في كل حاجة هذيك بقلبه. ما شاء الله من حاجة ولات حوايج، ومن بقرة ولا وخمسة وستة وسبعة.
1: ما شاء الله
11: مشروعه كبر، ما شاء الله ناجح فيه، لقي روحه بالقدام. مش معناها أستاذة عراني الناس ما تقرأ.
1: واضح. لا واضح. انت تحكينا على التجربة الخاصة بيك، مش تشجع ولا
11: التجربة الخاصة بي مش تشجع. راهو اللي يقى ولدهم عنده ميل لحاجة أخرى، ما ترغموهش على حاجة ما ينجمهاش يولي يمشي في حاجة أخرى.
1: واضح.
11: هذيك اللي قصدت.
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك. شكرا، تحية ليك ولأهلنا في بنزرت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجربة أختنا مريم، تجربة مع ولدها، قالت كانت عنده صعوبات في الدراسة، وبعد دازوا معاها بشوية بشوية للي عمل فكرة المشروع اللي هو مغروم بها، والحاجة اللي راها تنجح معاه معناتها في حياته، في المستقبل متاعه. ربما هو رؤيته هكاك،
10: هو ربما خطر لقاء الظروف الملائمة باش ينجح المشروع متاعه، يعني زيد على أنه أم وبو كانوا متفاهمين، وكما قالت هي يعني بوه يدز معاه، معناها يبدأ معاه المشروع، شجعه، ولكن قالوا أنت اللي باش يقف عليه. هي ليتك التفاصيل الصغيرة هي المهمة، كان ينجم مثلا يبطل القرايه، ولكن الله لا يقدر المشروع ما ينجحش، ولا ما يكونش قد كلامه، ولا ما يكونش قد كلامه، ولا ما فماش دعم، فينجم شي ينجم وقت على قد يخسر الاثنين. ولكن لهنا الحمد لله لقى دعم الاسري. مهم جدا وقفة ابوه لهنا، وقفة امه هي اللي شجعته وخلته يكمل يعني في المشروع هذية. هذا يعني هو اختيار اختيار الأسرة هذه، يعني صحيح. خاص بها،
1: خاص بهم هم.
10: نعم، كما كان ينجم يكمل يقرأ ويتوجه ويكون بيطري مثلا ويكمل في نفس الاختصاص، ولكن هو اختياره كان بالطريقة هذه ونجحه الحمد لله. إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله
1: يا رب. إن شاء الله ذكركم بال 71 136 1000، ونستقبل بطبيعة الحال اتصالاتكم. لكن قبل هذا الكل نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت. ربي يتقبل صلاتكم، وراجعين كمان معكم باقي مشوارنا حتى الماضي ساعة. راجعين إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
12: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.
13: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: أنا صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. نذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا زادة بتعليقاتكم تفاعلاتكم معنا على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. كما قلت استشاراتكم جاوبكم عليها كوتش نسينا البرجي. رجعنا من جديد نحكيه على النجاح الدراسي يكفي باش نصنعه إنسان متوازن. خلنا نرجع معك شوية كوتش نسرين، أهمية القيم، ثقة بالنفس، المهارات الحياتية باش نكونوا إنسان يعني مع ما شاء الله النجاح الدراسي والتميز. ما نخفلوش إنه صغيراتنا يبدأ عندهم مهارات نكونوا متفطنين لها، نخدموا على ثقة بالنفس بشكل تميز، هذاك يكون مع ثقة بالنفس اللي ما توليش غرور خيط مهم. نخدموا على إنه زاد كيف كيف القيم نكونوا مشبعين بها أولادنا، يعني هذا الكل خدمة مهمة جدا الولي لازم يقوم بها وهو في رحلة إنه يحب صغيره يكون متميز. فيكون متميز في
2: كل شيء،
1: حاول قدر الإمكان، مش المثالية
2: طبعا،
1: نحاولوا أن نكونوا خاصة في الجانب القيمي والأخلاقي والمهارات نوازنوا بين هذا وهذا.
2: هو أكيد جدا مش باش يكون متميز كما قلت في كل شيء، ولكن كل
1: هذه باش نحيوها من البداية،
2: فمش منها لك المثالية هذيك خيرية الحقيقة. يعني يلزموا يقرأ ويجيب العشرين، يلزموا يتميز في الأخلاق يكون متأدب ويعرف يتكلم ويعرف يتواصل مع الناس، يلزموا يعرف يقد روحه مع أصحابه، يلزموا كلمة يلزموا فماش منها جملة،
1: وهي تصير عادي كلمات التعثرات تصير.
2: ولازمة لازمة هذيك التعثرات هذيك هي اللي تعمل لنا توازن في الحياة، هي لازمة. فاحنا من دونها راه ما نتعلموش، اذا ما نتعثروش ما نتعلموش
1: بطبيعه الحال.
2: فهني قلنا احنا اذا كان ماشي في بالي يزمو وما يعمل حتى غلطه، راه ساعات والله للبارح نشوف فيهم يعني الاولياء قدام الكوليج يستناو في صغارهم باش يخرجوا بعد الدوار باش يقولوا اي شخدمت يلقاش عنده غلطة عملها وقتها عاد مسكين ثنية كاملة يعتعمل فيها أو يعمل فيه.
1: وشوف الدفار اللي بعد صار إحباط إذا كان احنا الدفار اللي وقفنا عنده
2: وقته؟
1: بالسؤال يعني ما عملنا شيء،
2: هو ما خدم ولدك وسعى وعمل اللي عليه، شاء ربي سبحانه يوفقه بإذن الله. خليهم يتحملوا مسؤوليتهم ويعرف قيمة القراية ويعرف قيمة مجهود والديهم وتعب صحيح. والديهم زده ويعرف قيمة التعب اللي بإذن الله إن شاء الله يلقى به إن شاء الله ثمرة طيبة ونتيجة، واللي حتى كان تعب ترى النجم ساعات سبحان الله تصير أمور خارج عن النطاق متاعي. أنا سبحان الله هاي مرضت سبحان الله نسيت خفت عطلت صارت حاجة في ثنية سبحان الله خلتني نوصل ما متأخر شوية. روحنا بشر في الدنيا هذه، فالمثالية رو حاجة ما فمش منها جملة.
1: نعم ناخذ مكالمة هاتفية. ألو السلام عليكم.
3: ألو وعليكم السلام ورحمة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شكون معنا؟ أختي الغالية الريزو عندك يتقطع، كنت شوف مكان أفضل باش نسمعوك بالبيه.
3: معك أم أمل.
1: أم أمل مرحبا بك أختي الغالية، تفضل نسمعوك.
3: ليش قدم تحية ليكم
1: إذا تحية زادة طيبة ليك زادة أختي الغالية، ربي يبارك لك إن شاء الله.
3: بلي حبيت نسأل الدكتورة على موضوع حكيتوا فيه انتم افضل،
1: قلي
3: موضوع العقاب العقد الصغير
1: حكينا فيه نهار الثلاثاء.
3: نطلب فيكم مرحبا.
1: مرحبا نسمعوك اليوم، مرحبا بيك تدلل تفضل نسمعوك.
3: بلي هي انا عندي بنتي باش تقرا في السيل عمشي
1: باش تقرا في الليسي؟
3: تمهيدي. لا تمهيدي.
1: سامحني تمهيدي يعني خمسة سنوات عمر.
3: اي خمسة سنوات
1: ما شاء الله ربي يحفظها.
3: عايش الله ينور. اذا
1: ضاع عليك الكلام ما يسالش نسمع. اوكي قلتي في العقاب انت شنو تعقبها كيفاه شنو حكينا؟
3: والله الحق ما نكذبش عليك صح تضحكوا عليا. انا عندي عقاب ونقول لها محسوب تعمل لك الحاجه نعمل لك الفلفل الحم هكا فهمت الحق تخاف وما تعملهاش وما عادش تحاول تعملها مره اخرى.
1: واضح هي تخاف من الحاجه الحاره
3: كيفاش؟
1: طبيعي في عمرها تخاف من الحاجه الحاره معناتها.
3: اي حتى ما كنت ما نعملهاش حاره على انها هي تخاف.
1: انت عملت لها مره ولا لا؟
3: عملت لها عندها اختها زادت تعمل نعم ديت الحصيل ومره بعد بالديش كنت مش وكل ديما ديما وعد توفي وليت نسمع فيكم وليت نسمع فيها ونحاور فيها يعني نحكي معها بشوية بشوية حسيتها تفهمني حسيتها حبتني أكثر يعني نزلت لي برشة فهمت
1: تغيرت معناتها العلاقة بينك وبين؟
3: تغيرت برشا العلاقة هذه.
1: الحمد لله.
3: كنا ونصبحنا الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: ثم قعدت مشكلة صغيرة.
1: أي.
3: ما تقشش عليها، حاجة بسيطة ما تقشش عليها. تقول لي نقود بيك البابا.
1: تعرف بوها يجيب لها حقها.
3: لا ما هو بوها كان حسبت تقول له يقولها يقول لي يعني يا اخي علاش تعيط عليها ولا علاش تيجي معاها. يجي معاها وساعات تجي ضدها زاد. اما مقصري والدي ما تقول لي فيها هي واختها قود بيت البابا يضربك حتى مع ان العنف ما عندناش في الدار الجمله.
1: معناتها هما ولاو يقلبوا الايه كانوا هما ولاو يهدوا فيك هكا.
3: صحيح. هو اللي يهدد فيها.
1: اختها اكبر منها ولا قدها ولا اقل منها؟
3: اقل منها.
2: انت قلتها لهم مدام؟ سامحني خصيت على مهل. انت قلتها لهم قبل مدام؟
3: على شنو؟
2: نهدد فيكم معناها نشكي بكم لبوكم مثلا؟
3: اي ساعات نقول لهم تعملوا حاجه مو بهم ما يحبوش يمشوا حكايه. نقول لها تمشي حكايه ولا نقول بك البابا ما تعرف عاد بابا.
2: اي هم يرجعوا
3: فيها. ولو هما كان يعاودوا يقولوا لي فيها الدراما ما فهمت.
1: ولو هما بيدهم يعاودوا فيها في نفس الطريقه.
2: صغار مش فاهمينها خاطر.
3: اي حاجه نقولها لهم يرجعوها لي. نحب نعمل حكايه باش ما عادوش يرجعوا لي كلمه قود بك البابا ولا حتى عقد العباد يقولوا لي قود بك البابا.
1: ولات حتى قدام الناس يعني ولات تقلقك قدام الناس خاصه.
3: صحيح. وانه والله بنيتي عقلين ما حبيتهم يعني ما حدوش يقولوا لي قود بك بابا ولا يضربوك حتى يضربك بابا حتى.
1: برغم هو ما فماش عنف ما شافوش حتى مره عنف في الدار.
3: لا لا لا لا لا لا ما عنديش العنف حتى في نتناقش انا وابوهم نحاول اني ردها شده. قلت لي ماما يا اخي بابا يعيط عليك. لا ماما راني قاعدين نحكوا قهوة ما تسميش يا ماما يا.
1: واضح واضح اختي الغالية.
3: المشكلة طيب. الوحيدة.
1: واضح ابقى اسمعنا ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يحفظهم الفتيات طيب. الجميلات ربي يحفظهم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي قلدتوا الام عودوهم ربي يحفظهم.
2: نعم وهيك كما قلنا هم زالوا صغار يعني أربع سنين وأقل.
1: خمسة سنين وأقل منها.
2: خمسة هم الأكيد كما قلنا سمعوها ورجعوا لها نفس الكلمة. هي حتى كانت تتفاهم مع زوجها. يزمها يعني تكون مفاهم بينها وبين الزوج
1: تشاركوا في الموضوع. أي
2: وحدهم بعيد على البنات. إنه وين ما يجيوك البنات يقول لك راه أمي عملت وعملت تقول لهم لا بعمرنا ما نشكيو بامنا. يزم البوي يرجع لهنا
1: يصلح المفهوم عند الصغيرات.
2: لهنا البو هو يرجع والام ما لازم عادش تهددهم بالطريقه هذيك ما تخوفهمش من بوهم. يجي بوك تو نقول له يجي بوك تو نشكي له هذه تنحيها الجمله الكلمه. فهما ينساوها ما عادش يسمعوها والبو يرجع ليصحح السلوك لهنا اللي هو ما يصيرش. الكلمه هذه ما عادش نحب نسمعكم تعاودوها جمله. برشا محبه مش بعنف طبعا. ما نجموش نقولوا راهو امي ما نشكيوش بامنا فهمت. بشويه بشويه مره في مره بالصبر وسع البيت تنحى العاده هذه.
1: هي كما قلت صبرت عليهم قلت كنت قبل تهددهم تقول لهم كان عملتوا هكا باش نعمل لكم.
2: قد نرجعوا في كل حاجه عملتها.
1: اما شوف قلت كي نحيت العقاب والكلمه هذيك معش قلت قربنا من بعضنا ولا يحبوها اكثر والعلاقه ولات احسن. فما يساش تزيد تصبر في الباب هذا.
2: صحيح كمل قلها كمل بنفس الطريقه الهادئه اللي اعتمدتها انت مع بناتك. زيد توا امشي مع احكي لزوجك
1: بعيد عنهم هما ما يسمعوش بها الموضوع
2: بالطبيعه انك يلزم هما كي يجيو يشكيو بيا انت ترجعهم. بالطريقه هذيك نحصروا بالمشكل وباذن الله نتخلصوا منه
1: باذن الله ان شاء الله. اختنا اسماء قالت كيفاش نبنيو شخصيه متوازنه للمراهق. الحقيقه موضوع
2: كبير
1: جدا لكن في نصيحه على الاقل كوتش نسري.
2: الشخصيه المتوازنه للمراهق راهو تبدا من هو صغير. تبدا من 7 سنوات الاولى. تبدا من طفل نخصصوا له وقت ونحكيوا معاه. طفل يتسمع نتحاوروا معاه كما قلنا عنده القدوه
1: المثال
2: الاي قدامه في دارهم. طفل نسمحوا له بالخطا خاطر قاعد يتعلم. طفل ما نستعملوش معاه للعقاب المفهوم العنف والالم. بل بالعكس
1: من البدايه نحكيو على 7 8
2: صحيح من البدايه نحملوه المسؤوليه انه حاجه كان باش تقوم بها وش ينجم يصير. فانت باش تبدا واعي شو اللي يستنى فيك انت اخطات او انت ما استمعتش الكلام نتاعنا. فلهنا بالطريقه هذه يكون مسؤول ويلتزم كما الميثاق في الدار احنا يكون بين بيننا وبين بصغيراتنا صغيراتنا الكل يلتزم به البول والام والصغيرات القوانين هذيك اللي احنا نرسموها في الدار الكل نلتزموا بها بالطريقه هذيك لو حتى مهما كان الصاحب صاحب في مرحله المراهقه
1: والمحيط
2: المحيط والى غير ذلك وبعض التحديات ربما في الدراسه الى غير ذلك
1: نجم تعملنا شويه تعثر
2: اما نرجعوا
1: ثم جوهر خدمنا عليه
2: أي. حاجة ثابتة
1: واضح ناخذ مكالمة هاتفية أخرى ألو السلام عليكم
4: ألو عسلامة
1: عسلامة مرحبا
4: يعيشك أم رنيم المطوية
1: أم رنيم منين تكلم فينا
4: المطوية
1: المطوية قفصة هكا ولا
4: جابس
1: جابس تحية لأهلينا في جابس
4: يعيشك
1: ربي يحفظكم إن شاء الله
4: حبيت نشكر إذاعة الزيتونة
1: ربي يبارك لك إن شاء الله
4: اللي ديما تعطي فينا في نصايح وان شاء الله ان نمشوا بهم يا ربي يعني نكونوا نمشوا بهم
1: يا رب ان شاء الله هو ديما نقولوا الاراده موجوده الواحد يصبر مره واثنين واكيد ان شاء الله تنجح في النتيجه
4: ان شاء الله يا ربي
1: تفضل اختي الغاليه نسمعوك
4: صغيرات معناها كيف باش نقول لك يعني بيناتهم الفرق بيناتهم عقل
1: هما قد ايه العمر
4: معناها 12 و13
1: 12 و13 ربي يحفظهم
4: بنية ولية أختي البنية في الأول كانت كالم عاقلة هذه طبيعتها في الأول سويتها بدت يعني تعاند ما تسمعش الكلام نحسها أنها اللي كيما أخوها بالضبط
1: هي الكبيرة سامحني ولا أخوها الأكبر
4: لا لا لا أخوها اللي أكبر
1: أخوها 13 سنة واضح
4: أيه أختي أخوها ترجع لي في المعدل عنيف عنيد على الاخر ما يسمعش الكلام نتعامل معاه بالعرس ما يكذبش عليك معناها يخليني اني نلتجئ للعنف يعني لكن الله غالب معناها من ما نجيبش نسيطر معناها
1: تضربه معناها
4: نضرب نضرب زادة معناها خاطر الأسد الكل يتشكوني منه إنه تشويش نعاقبه يقول لي باهي أوكي هي نفس الحكاية يعاود
1: يعاودها نفس الغلطة يعاودها
4: يعاود وحتى أكبر من الغلطة هذيك عنده غرام آخر معناها أني خايفة منه ومانيش مقتنعة به
1: اللي هو؟
4: اللي معناها الموتورات
1: الموتور
4: طيب يشد موتور معناه
1: متاعه هو ولا متاع أصحابه ولا؟
4: لا لا لا لا متاع أختي متاع بوبا يعني
1: واضح
4: يحل ويحب يصلحه ويرجعه أنت كيف معناها هذا لكن أهم حاجة هذه
1: أنت علاش خايفة منه هو يصلحه ويرجعه كما كان مثلا كي حلو
4: يحله ويصلحه كما كان أيه هو يفهم التعرفي المقطايع ممكن اللي في الموتور يفهمها أكثر من قرايته أكثر من درس
1: وأنت علاش خايفة من هنا
4: نحب يقرأ
1: يعني تقول أنت هذاك بوابة باش نجم هو ربما يقولك مثلا نخرج من قرايتي باش نمشي في في السياق هذا
4: ومازال معناها مازال ما عندهش المستوى إنه اللي نجم يمشي به معناها باش يقرأ باش يمشي يدخل في الدومين
1: في تكوين مهني ولا اللي هو
4: مازال معناها
1: هو تقريبا نفيام هكاكا
4: سابعة يعني عملوا البلي فيها أختي بس كيف كيف معدلة ما هوش معناها
1: ينجح السنة ولا لا حسب المعدل يتعدى ولا لا
4: والله ريتي تصور اني صعيب شوية بحكم ان يعني راهو قادر يقولوا لي راه الاسر ذا يعني واضح. قادر يجي 13 و14 لكن هو موش حاب
1: باكي تحكي معاه انت على القراية شنو يقول لك
4: يقول لي باهي يقي وهاني جبت اليوم وهاني بس روحي وهاني وهاني لكن لا
1: البو حاضر معاه يحكي معاه ما عارش يعني علاقته به باهية كيف
4: والله بوباه يوسع في باله على الاخر اكثر مني ساعات ساعات يخرجها من فهمتي يعني يلتجا حتى هو للضرب راهو ما نضربه الا راهو سيء يعني وصلنا لمرحله ما عاد
1: اكثر حاجه تضربوا عليها مثلا كي نجيو هكا تلخص انت تقول اكثر حاجه تتكرر حالات العنف فيها انه ما يقراش انه مثلا نتائج انه مثلا نعرش شنو اكثر حاجه ترى روحك انك انت والاب تحاول يعني تعنفوه فيها
4: أكثر حاجة هي الحقيقة على القراية وعلى المشاكل زادة ياسر يجبد مشاكل يجبد
1: مع أصحابه معناتها في الما في الـ في الـ في الليسا في الكوليج
4: إيه نقول أني بلغتنا إحنا معناها يظلم وما يجدش راحة فهمتي كيفاه يعني مثلا ما يجدش راحة
1: وترسلوا بعض ربما تصير له مشكلة
4: ولا شفتي زادة سمع حاجة أخرى حكيت لي عليها الأستاذة المرة الأخرى قلت له هو قادر يجيب معدل 12 13 بالساهل معناه خاطر عنده في مخه لكن شنو قالت لي انه يعمل ضحكه بالقوي بشان اصحابه يضحكوا. معناه ما فهمناش كيفاش الطريقه سنين باش نعملها معاه.
1: واضح واضح. اخته ماشيه في نفس السياق قلت لي من البدايه.
4: اختي محلاها كانت تعلم على الاخر معناها لسه زين كانت تعلم يعني حتى فين تلقي فين محلاها. وانت كي شافت فاها ما مش فاها كاكا يعني باش نقولها اعني كل حاجه تعملها لكن يعني علاش انت معناها تامريني اني وما انت كيفاش تعرفي راحه بفاها.
1: واضح.
4: ثم حاجات اخرى في بنتي اللي اكتشفتها المره دي ما تحبش مثلا اكل اللي مثلا انسان باش ياكل ماكله معناها يعمل لك التمثيق ولا
1: الصوت هذا
4: هذاك الصوت هذاك مشكلة. مشكلة شلاكة زد حشاك كي تمشي بها تعمل الحس مشكلة. أي برشة برشة حاجات معناها
1: في دراستها كيفية متوسطة ممتازة؟
4: لا لا متوسطة متوسطة متوسطة أما تحب القراية.
1: واضح.
4: عكس هو يعني
1: عكس خوها معناتها
4: لا عكس تحب القراية.
1: واضح واضح أختي الغالية. أبقى سمعنا إن شاء الله. شكرا ربي يحفظهم إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو تنجم تنصحها خاصة للوليد اللي عمره 13 سنة واللي قاعد يعني قلت يعنفوا فيه يعمل برشا مشاكل قادر إنه حسب كلام الأساتذة بتاعه إنه يكون عنده معدل به مقبول متوسط
2: ولكن
1: هو ما يخدمش وما يقراش ما يحبش يقرأ ما يحبش بذل مجهود تقريبا.
2: هو شوف نجعل حتى لهي الأصحاب ربما ولا ربما المكان اللي فيه هو أو ربما العائلة الموسعة لو ساعات نتحدث في مشكلة كيما هكا وأقوى حتى من الوالدين إنه مثلا كيلعب مع حد من العائلة تأثير ما نعممش ولكن موجود أو أصحاب ساعات اللي يخليوه يقولك تقرأ من بعد وين توصل بالقراية يولي يشوش في القسم يولي يعملك شغب باش ما يركزش
1: قالت مثلا يعمل نكتة باش تحبهم
2: يضحكوا باش ما يركزوش والأستاذ يتقلق لهنا ويولي هو حتى شوف لاحظت ذا حاجة اللي هو يحب يجلب الانتباه لهنا ربما فما مشكل من الصغرى تعرضش للعنف ملي هو صغير تضربش على القراية برشا ملي هو صغير
1: هو التو قاعدين يعنفوا فيه
2: وهو هي ردة فعل طبيعية راهو جراء العنف اللي قاعد يتعرض له التو باش تقولي باهي كان هي باش تواصل معنا تقول لك باهي أكلنا ما نضربوش راهو ما بيغير شيء يبقى كيما هو قولها حاول تعاود تكسب ولدك من جديد شوف انت ولدك علاش ما يحبش يقرا شوف علاش يعني يعامل شغب في القسم اخته راهو باش تبعوا هذه حاجه طبيعيه جدا طول ما هو يجي في الانتباه حتى بالخايب مش كان بالباهي نجيب له الانتباه طول ما بالنسبه ليه هي هو شخصيه مؤثره طول ما هو عامل مسيطر بالنسبه ليه هي على ابوهم وعامل اللي يظهر له او من قوسين بالنسبه لاصحابه هو يعني كما وكانما هو اللي مسيطر على في القسم غاديكا عامل الشغب هذاك فهو يتشاف
1: مؤثر بتحكي عليه
2: صحيح
1: تحت الاضواء نوعا ما
2: هو هذيك الشخصيه اللي قاعد يلوج عليها اللي يحب يخلقها في نفسه باش يكون يقول انا موجود في وسط المجموعه هذيك او في المكان اللي أنا فيه فمشكلة جلب الانتباه هذه تعني أنه فما مشكلة كبيرة
1: حقيقية
2: في نفسيته وفي شخصية الوليد هذية يعني أنا ديما يعني كان حب نسمع أكثر معلومات فماذا بيا نسمع على المرحلة
1: مقبل
2: 13 وهو صغير كيفاش كانت المعاملة متاعه شكون هم أصحابه نوعيه أصحابه تضربش على قراية كيفاش يعني في علاقة بولدك أنت كأم أو هو كأب كيفاش تعاملتوا معاه وقت اللي
1: قالت الأب أهدى مني صراحة كان قصيت عليك قالت الأب أهدى مني في المعاملة يحاول يخرج ويحاول يحكي معاه معناتها ربما في الموضوع متاع الدراسة
2: وكذا ربما أهدى منها ممكن صحيح ولكن قدش هو حاضر في حياته عطينا البو قدش حاضر في حياة ولده والأم قدش حاضرة في حياة ولدها وبنتها بتبيع الاثنين لهنا وقت اللي تولدت أخته شنو ردة الفعل متاعه وقتها هم عام بيناتهم يعني عبارة
1: عام من الغيرة يعني. معناتها تقريبا
2: مازال صغير خلنا نعرفوا برشا تفاصيل باش نجموا نجاوبوا بطريقة يعني طريقة أفضل الحقيقة
1: تقريبا في المجمل قلت لها صح ارجع عاود العلاقه مع ولدك عاود صاحبه عاود اقرب
2: الثقه بينك وبين ولدك من جديد اقعد مع ولدك احكي اسمع ولدك الاشكاليه وين
1: يعني الفكرة. تسمع سماح يعني مهم برشا انه تسمع من غير ما نعطي احكام. هي تحكي لي وانا باش نسمعك لا فما عنف لاني باش نضربك
2: بعيد على القرايه.
1: صحيح بعيد على القرايه. شنو المشكل معناتها؟
2: هو توا شي رافي روحه يرافي روحه بالنسبه ليهم كما كانت تحكي مدام تسيمة ربي يبارك فيها ان المثل مثل الوالديه قعدت هكا انا اكل النوت هذيك اللي في البلتان تاعو فقط لا غير مش هذيك. عاود وضح له لولدك اللي راهو محبته محبه لا مشروطه اللي راهو القرايه في جهه ومحبتك يا ولدي ثابته في جهه اخرى. اسمع ولدك احكي مع ولدك تواصل مع ولدك عاود ابني علاقتك علاقه ايجابيه مع ولدك فيها برشا ثقه فيها برشا امان وعاود يعني جدد بالحق جدد علاقتك بينك وبين انت وابوه مهمه جدا خاصه الابو. ساعات احنا الامهات يتهيينا اللي تدخلك مره في القداش
1: تاع الاب
2: تاع الاب كانما الاب درش عمل معنا حاجه كبيره الحقيقه هو تقول لك هكا كي يحضر هو الناس كل شد بلاصتها مش هذاك اللي حاجتي بيه ما نحبش يخافوا منه وين راه
1: صحيح
2: نحبهم يضحكوا معاه يلعبوا معاه يخرجوا معاه يحكيوا معاه اسرارهم ما يخبيوش على على على والدهم هو مصدر الامان ومصدر الطمانينه
1: قريب لهم.
2: صحيح مش هو يدخل الناس كل شد بلاصتها وحد ما يتكلم وحد ما يغلط والناس كل تعس على رواحها مش هذاك البول اللي حاجتي بيه انا راه البول اللي يصر وكهو وكحضور ويسيطر على الدنيا الكل مش هذاك اللي حاجتي بيه
1: يسيطر على العيوب اما بعد تظهر الام العيوب والمشاكل والضغوطات
2: وتروح للام عاش تنجم تقولي حتى هي تقف في اعذار لزوجها
1: يعني هي تو اختنا ام رنيم تحيه لها من المطويه واصلة وكأنه فما مشكلة كبيرة أو واصلة فما يعني كأنه فما حاجة ما عاش العلاقة وكان وصلت للأخير هي ولدها فتقولها أنت باش نجم تعاود يزمك تعاود من أول جيت تفهم العلاقة لأنه وصلوا سيء للنهاية معناته ديما عنف يعني قالت هيك نحكي معاه
2: تضرب فيه
1: توصل للعنف
2: 13 سنة
1: ما عاش يحب يمشي يقرأ حتى يقرأ يولي يهرج في القسم مغروم بالقالت هي بالموتورات ويركب ويفصل مهارة هي باهية وممتازة أما هي ما تحبوش يضيع قرايته نعرف ونستغلوها وكيفاش نجم ونوجهوها
2: أي والله سامحني قص عليك أختي مريم مهارة حبته هذه اللي يعني الدرجة النارية
1: يركب ويعاود
2: والميكانيك والكل نجم نستغلها برشا طرق يعني احنا كنا نتذكره مثلا هو حكاية نجم تفيدها مثال نوع معين من السيارات باسم الشخص هذية ونتذكر قريناها قبل حتى في نصوص قراءة في عهدنا احنا وقت اللي كان ياخذ الساعات متاع دارهم يكون يفزدها
1: صحيح.
2: مرة يصلحها مرة لي مرة يقدر روحه مرة ما ينجمش لين تعلم يصلح لأي ساعة تطيح بين يديه معناها فاسده يرجع يصلحها بشويه بشويه مشى الاشياء اخرى ما اكبر من الساعات الى ان جاء في وقت معين ولا يعني صاحب اكبر الشركات نتاع السيارات في العالم نحكيه ولكن هذا مع القرايه يعني تنجم تكون حكايه كيما هكا تحفزه حافظ على قرايتك باش توصلك لحلمتك اليوم انت مغروم بالميكانيك ومغروم بالموتورات
1: ما شاء الله 13 سنه ويسمي القطايع نتاع
2: اكثر من القرايه
1: الدراجه ما شاء الله معناتها
2: ما نغرموها احنا ناخذوا هذيك نقطه ايجابيه ننطلقوا منها
1: ننطلقوا منها عندك حلمه اقر على روحك شنو الساعد باش نجم توصل لها
2: وراهي القرايه تنجم تعاونك على حلمتك برشا تنجم تعرفك على اكثر من اللي انت تعرفتها الى حد الان من خلال برشا مواد تقرا فيها كي تعرف تستغلها بالصحيح علاش ليه
1: واضح ان شاء الله توصل معاه الحل واذا تحب توصل معاك بطبيعه الحال نجم تاخذ ورحمك تحكي لك اكثر تفاصيل يعني انت قلت برشا تفاصيل مهمين. اختنا سميه سالت على طريقه المراجعه خاصه السنه الاولى معناتها قالت ولدها دوبه تبدا هي معاه هما يقلقوا هو يقلق سامحني معناتها دوبه تبدا باش يخطبوا في المراجعه هما يقلقوا من عشت زميلتي زهره حكاوا عليه الموضوع هذا المراجعه والاستعداد للامتحانات باين ميساج نجاوبوها مثلا اختنا سميه في دقيقه ان شاء الله لأن الوقت قاعد
2: نعم
1: سنة أولى هو يوهق الصغير يوهق
2: هو
1: من المراجعة
2: والله حتى السنة أولى شوف هو المفروض الصغيرات نتوفى خاصة في السنة أولى والسنة الثانية راح نخدم معهم كل يوم بيومه والامتحان بالنسبة ليهم يعني يسمع بيسمع الامتحان
1: قال تسنيم داخل قال تسنيم خايفين
2: أي يدخل المفروض يعدي معنا كانوا تمرين عادي ما نعملوش الخوف هذيك من السنة أولى
1: يعني أخذ ما تقول أنت ما تخوف ما توهقوش
2: ما تخوفوش ليه ما تخوفش صغيرك أنت ما عنده كراسة وعنده الدروس متاعه راجع من الدروس الدرس نتاعو انت لاقنا بالدرس
1: عباره شوف ولدك تلعب شويه
2: معناتها صحيت من خلال بعض التمارين شوف ولدك شنو اللي فاهم وشنو اللي مش فاهم على حاجه نحفظوها مش نحفظوها ونعتمدوا برشا طرق نجم نعتمدوها باش ولدي يحفظ يحفظ الدرس نتاعو كانوا ايقاظ علمي مثلا او تربيه اسلاميه او مهما كان الدرس
1: هما ما عندهمش برشا مواد تقريبا
2: مش برشا مواد ولكن ما تخليهش يكره القرايه
1: لانه اذا هو يقلق معناتها تنجم
2: ليه ما نطولوش
1: يعني ساعتين وثلاثه باش يقلق
2: طبيعي لا ساعتين تلميذ بكالوريا هو ليه ولا
1: اي فما اولياء يقول لك باش نقعد قليل ساعه وساعه ليه ونص وساعتين
2: ليه ليه
1: تنصح قد ايه تقريبا
2: ست سنوات ست سنوات باش تقول لي نجم في كل ماده نقعد مع ولدي نص ساعه نطير ربع ساعه ونطيش راحه شويه ونعاود نرجع مع ولدي بشويه بشويه
1: يعني نعطيوه مثلا 15 دقيقه راحه
2: بشويه بشويه
1: خمسه ولا سبعه دقائق
2: تمرين في الرياضيات مثلا حلوا انت وياه بشويه بشويه شوف ولدك شنو فاهم شنو مش فاهم بسط الامور هكا بحاجات بسيطه حتى من الكوجينه من الادوات نتاعو اللي قدامك المهم يفهم بشويه بشويه وحببوهم في القرايه ارجوكم راهي ثنيه طويله راهي الرحله طويله مزيد. اذا من السنه الاولى باش يخاف ولدي انا من الامتحان وغدو نعمل له ستريس اش عملت اش نواجيك اش كتبت اش جديد وللبريون المسوده
1: المسود.
2: اي المسوده متيشش خليها لي عليه الرعب هذا كله بالك باك ولدك بشويه بشويه يهديكم ربي اكسبوا صغيراتكم وراحتهم النفسيه
1: أهم رحله الدراسه
2: اهم ولبس والله تخاف عليهم السنه الاولى باذن الله فما كان خير
1: ان شاء الله باش نصنع سن متوازن ناجح متوازن يعني بين التميز الدراسي وبين الجانب القيمي والاخلاقي يعني الولي هو اللي لازم يبذل معه جهد باش ينجم يوصل لهذا لن نعليه وكفت انه لازمك تكون متميز كما قالت استاذة تسنيم وكل كمال نحبك في كل شيء متميز ومثاليه مطلقه ولن نهمل الجانب القيمي والاخلاقي لانه لانه فما ناس تقول لك ما دام متميز ماشي نغض الطرف على ربما
2: سلوك غلط
1: او سلوك غلط او كلمات ينجم يقولها كلمات جارحه او كلمات ماهيش في الـ في الـ في الـ مع عمره يقولها لحد كبير فما تغضش الطرف وتقولها ميساج خاطره متميز لانه اليوم غضيت الطرف على حاجه بسيطه في نظرك انت بطبيعه الحال غدوه تنجم تكون حاجات ما اكبر وما تنجمش تغض الطرف عليه
2: هو راهو اعداده وانتاجه المتميزه ما تعنيش انه انسان يعني كامل في بقيه الحياه يعني في الاخلاق والقيم وفي اللي حكينا عليه كله رد بالك راهو سلوك غلط ولدي جاب 20 وسلوكه غلط يتصلح السلوك
1: مانيش نناقشوا في العدد
2: ما عندنا حتى علاقه هذا راهو ما يغضش على هذا
1: اليوم نقص انه نفصلوا شويه
2: بين يلزمنا نتعلموا نفصلوا راهو يهديكم ربي قرايتهم في جهه وحدها القرايه اجي احكي على الاخلاق والسلوك نتاعو وحده تاع احكي عليه وحده كل حاجه تيها حقها وحدها دخلنا الدنيا بعضها قلنا هذاك مثقف وهذاك عنده شهاده يعرف يتصرف شكون قال لك يعرف يتصرف شكون قال يعرف يتصرف او ينجم يتحط في موقف معين والدليل على ذلك يبداو يتقدموا في سوق الشغل يعني بعد ما يعني يتحصلوا على الشهاده نتاعهم تلقاه ما ينجمش ساعات يعرف يتواصل او يعرف بروحه
1: صحيح.
2: او يعرف يقنع على الشخص اللي قدامه ايش عملنا جمليحه شهادته فاش فدته راهي الشهاده هذيك تابعه الاختصاص نتاعو يهديكم ربي كي نحكيو على مهارات الحياه نحكيو على بحر كبير
1: صحيح.
2: المفروض صغير يعرف يغتنم منه ما يصلح اللي هو في حياته باش ينجم يقدم وهو نفسيته متوازنه والسلوك الخطا ما فماش منه راه ولدي قراي انا نغض انا الطرف ما يخليه يغلط
1: على سلوك خاطئ
2: يكذب مثال سامحني بكلمه يتنمر مثال هكا هكا قراي يجيب 20 بلاش منها هكا 20 ونعلم ولدي او ما يحترمش الصف او يمشي باش ياخذ حتى سامحني كسكروت وقت فطور يدز العباد كبار وصغار وما يحترم حتى حد ولدي انا يقرا مثلا في ليسي معين وجايب معادلات قويه على الاخر وما يحترمش الناس ويدز الكبير خاطر باش يفك له بلاصته وما يحترمش الصف ياخذ باش ياخذ وقت فطور كسكروت هذاك مش هذاك هو الشخص
1: اللي
2: مش هذاك لازم التربيه والتعليم الاثنين مع بعض يمشيوا
1: يا رب ان شاء الله يعطيك الصحه كنت نسنى البرج ربي يبارك لك ان شاء الله زهير المسعودي مشكور احمد الطبيبي شكرا شكرا زاد تفاعلاتكم وتعليقاتكم الطيبة على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم شكرا جزيلا لاتصالاتكم الهاتفية تحيات مريم فجيري حفيدكم الله ورعاكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: جميعا.
1: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
2: وشاهد ومشهود.
1: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

واتبع ملة إبراهيم حنيفا.

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين

آخرة. وكان الله سميعا بصيرا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

كيف غيره. إنكم إذا مثلهم.

ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك

0: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك؟ كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها فيها الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
3: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة أو خارجها، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم كل الخير في أيام الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم زهير المسعودي، وأمننا الإخراج الإذاعي للساعة الأولى من هذا اللقاء في بثه المباشر كالعادة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، لنرفع لواء هذا الركن الجليل والعظيم عاليا، ركن الزكاة. والتحية موصولة من القلب إلى أختي العزيزة سوسن الفرجاني، تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فهيا بنا أحبابنا أينما كنتم، من خلال هذا المصدح الطيب المبارك، مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. هيا أحبتي فالله تعالى نقول من شغاف القلب لبيك اللهم لبيك، نرفع لواء التكبير عاليا، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هيا نحرص على أن نكون أصحاب لسانا رطب بذكر الله تعالى، كيف لا، والذكر من خير الأعمال، خاصة في هذه الأيام المباركة. وها هي أحبتي فالله تعالى طبعا تمر سريعا، ها نحن في اليوم الرابع من ذي الحجة، فهيا نحسن الاستعداد لليوم التاسع واليوم النحر، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من الفائزين، من الرابحين. أيام تجارة رابحة بامتياز، فهيا أحبتي فالله نعرض يعني بضاعة طيبة حسنة يقبلها من الله سبحانه وتعالى. إذن رجاؤنا القبول، ورجاؤنا أن نكون دائما وأبدا في طاعة رب العالمين. ونحن نتحدث طبعا عن ركن الزكاة، وهو أمر من أوامر رب العالمين، فهنيئا لكل مزكي طبعا يوم إخراج زكاته في هذه الأيام المباركة، كيف لا، وهو سيمتثل لأمر الله تعالى ويقول من شغاف قلبه لبيك اللهم لبيك. فنسأل الله تعالى أن يرانا حيث أمرنا، وأن لا يرانا حيث نهانا. هيا الفوز الفوز، الربح الربح، الفلاح الفلاح في هذه الأيام التي تمر سريعا، وطبعا مجالات الطاعة متاحة لنا والحمد لله تعالى. فرجاؤنا بداية أن نكون من المفردين. من هم المفردون؟ هم الذين يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا، فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. هيا أحبتي فالله تعالى نتمم بإذن الله تعالى هذه الأنوار، أنوار الذكر وأنوار الطاعة وأنوار الزكاة كالعادة في بريدنا، بريد الزكاة. وسعيدة جدا اليوم بأن أستفتح حديثي عن هذه الفريضة بمعية سيدي فضيلة الشيخ الحبيب القلال طبعا، وهو المؤسس لهذا البرنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
5: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
4: بأنوارها وجمالها وبمقاصدها الرائعة، أحييكم سيدي الحبيب القلال، فضيلة الشيخ الحبيب القلال، مباشرة من صفاقس العامرة طبعا بأهلها وأبنائها، جزاكم الله عنا كل خير، وشيوخها الأجلاء وأساتذتها، ربي بركلنا فيكم وفي علمكم شيخ الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته على كل المستمعين الأوفياء بهذه الإذاعة الطيبة.
4: بارك الله فيك.
6: أهلا وسهلا بكم.
4: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، أسعدتني طبعا بهذا اللقاء الجميل شيخ الحبيب.
6: الله يبارك فيكم جميعا، بارك الله فيك،
4: ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله وفي علمكم الذي يخص طبعا هذه الفريضة طبعا. والحمد لله نحن نواصل المسيرة في بريد الزكاة، ها هو الموسم العاشر والحمد لله تعالى، ولا نتذكر آخر لقاء طبعا جمعنا بكم في استوديو إذاعة الزيتونة بالإذاعة التونسية بمعية الأستاذ الخبير المحاسب الأستاذ محمد أشرف بودية، واللي فرحني في ذلك اللقاء المفيد والنافع أنه حضرتك مطمئن على هذه الفريضة في تونس والحمد لله. بعد ما كنا نحكي على أنها كانت ركن متروك ومهجور، اليوم الحمد لله أعلنتها بصوتكم شيخ الحبيب أنه اليوم الحمد لله فريضة الزكاة حية في قلوب التونسيين، وطبعا هذا يفرحنا برشا شيخ.
6: الحمد لله رب العالمين. هذه فريضة كما هو معلوم ذكرها الله سبحانه وتعالى مقترنة بفريضة صلاة القرآن الكريم في آيات عديدة، فأردنا إذن أن نكون من خدام فرائض الله سبحانه وتعالى، نعرف الناس بفضائل الفرائض التي افترضها علينا، ومنها فريضة الزكاة التي فيها إحياء للنفوس وللعقائد الطيبة وللعادات الطيبة ولروح التعاون والتآزر بين المسلمين.
4: نعم جميل، طبعا رجاؤنا أن نكون خداما لهذا الدين العظيم، رجاؤنا أن نكون خداما لأركان هذا الدين ونوابا عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المسؤولية جسيمة ونرجو أن نتحمل لها جميعا على أكمل وجه. حديثكم الطيب عن هذه الفريضة يؤكد أنها فريضة حمالة لخير عميم وجامعة لخير لا حد له والحمد لله. يكفي طبعا هذه المقاصد المجتمعية التي نرجو أن تتحقق بإذن الله تعالى، لذلك نؤكد على مسؤولية المزكي شيخ الحبيب في هذا المقام من باب تحقيقه لهذه الأخلاق وهذه المكارم من تراحم وتوادد وتآخي وتضامن، خاصة في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة شيخ الحبيب.
6: نعم، وفريضة الزكاة ليست مرتبطة بموسم من المواسم، ولكنها فريضة تؤتي ثمراتها الطيبة في كل أيام السنة، ولأن المحتاجين يكونون موجودين في كل أيام السنة حسب الظروف، ولكن الصدقات بصفة عامة وأفعال الخير تتضاعف بتضاعف الأزمنة والأمكنة أيضا.
4: نعم.
6: يعني الثواب يكون أكثر لا محالة.
4: نعم.
6: لأن فيه إدخال الفرحة و إعانة الناس على شؤونهم في زمن أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا.
4: نعم.
6: إذن المسألة هذه حبيت نذكر أن المال الذي يبذله المسلم ليس الزكاة فقط، يعني يمكن أن يكون إعانة، أن يكون صدقة أيضا للمحتاجين زيادة عن ما افترضه الله. فهنالك كما نعلم العبادة قد تكون بصفة عامة، حتى لو كانت صلاة أو صوما، تكون فرضا وفيما افترضه الله، كصوم رمضان بالنسبة للصوم، كالصلوات المفروضة الخمس التي فرضها الله، كالزكاة التي فرضها الله أيضا على الأموال بشروط معلومة في كتب الفقه، وقد تكون أيضا نافلة زيادة خير على خير. فلماذا نقتصر على الزكاة فقط؟ يمكن لواجد المال لمن هو في سعة من حياته المالية أن يخصص أيضا مالا يدفعه عن طيب خاطر للمحتاجين زيادة عن الزكاة. هنا نحب نذكر أن الزكاة فريضة لا بد منها، ولكن لا يعوض العطاء النافلة، يعني صدقات لا تعوض الزكاة، صدقات العادية. يعني قل لي إنسان مثلا يسألني يقول لي أنا كلما قصدني شخص تصدقت عليه بمال ولا أقوم بحسابه ولا أعلم ما هو مجموع ما دفعته طيلة السنة،

0: حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: نعم.
0: كما
1: نعم.
0: رأيتموني
1: صلى الله عليه
0: يعني
1: وسلم.
0: ليش كل واحد يعبد كما يريد.
1: صحيح.
0: الزكاة نفس
1: كذلك
0: الشيء
1: الزكاة.
0: لها
1: نعم.
0: أحكامها كيفياتها متى تجب فيما تجب من أموال وهل تجب في كل الأموال أم لا، هذه كلها يجب أن يعرفها
1: نعم.
0: المزكي يؤدي ما عليه
1: طبعا
0: فيكون إن شاء الله بريء الذمة عند الله
1: يا رب.
0: له ثوابه وله إن شاء الله الأجور الكثيرة وله أيضا انعكاس طيب على ما في قلبه من إيمان ومن حب للخير ومن تهيئة للقاء الله عز وجل ومن ومن ومن. ولكن الصدقات شيء آخر، هو هي لرفع الدرجات للمساهمة في نشر روح التعاون
1: نعم.
0: بين المسلمين، الأخوة، محبة الآخر
1: نعم.
0: التي تنقصنا في بعض الأحيان.
1: نعم سيد الحبيب، ربي زينا بأخلاق الزكاة رب العالمين. حضرتك تأكدنا قد الجميل الحديث عن الزكاة، لأنه حديث طبعا عن فرد سوي، فرد مستقيم، فرد محب للآخر الفقير والمسكين، يعني وفرد يكون عنصر صالح في المجموعة، والحمد لله تعالى. وهذا من مقاصد هذا الدين العظيم، فالحمد لله.
0: نعم.
1: على نعمة الإسلام. شيخ الحبيب بعد إذنكم، يعني تأكد أنه هذا الركن ليس مرتبطا بموسم من المواسم، وإن ما كل مزكي له حوله عليه أن يلتزم به. كذلك تؤكد حضرتك أن الزكاة لها ضوابطها ولها أحكامها، فهي مدققة مقننة مؤقتة. لذلك بعد إذنك، يعني في هذه الأيام المباركة من باب الاستعداد لعيد الأضحى، يكثر الحديث عن الأضحية شيخ الحبيب. وفيما يتعلق بالمزكي، قلت هل ترى أن النجم بمال زكاتي نشري الأضحية لذلك الفقير أم لا؟ سؤال تكرر، فنريد أن بعد إذنكم أن نوضح هذه المسألة، حتى يعني كل مزكي يوفق بإذن الله تعالى في إيتاء هذه الفريضة شيخ الحبيب.
0: هذا سؤال هام جدا، ولو سمحت نبسطه أكثر.
1: أكيد.
0: أنه طرح علينا أكثر من مرة.
1: نعم.
0: يعني إنسان عنده مثلا تاجر أو موظف أو أي إنسان عنده أموال سواء كانت في البنك أو هي في بيته عنده، يقول أنا نحب نزكي، ولكن الزكاة هذه في العشر الأوائل من ذي الحجة موسم طيب، وأريد أن أشتري مجموعة من الأكباش مثلا وأوزعها على الفقراء والمساكين.
1: نعم.
0: نقول له هذا لا يجوز، لابد من نفهم هذا. لماذا؟
1: نعم.
0: أولا لأن الأضحية هي سنة مؤكدة على من؟ على القادر عليها.
1: نعم.
0: على القادر عليها المكلف، أي الذي بلغ سن الرشد، هي سنة ومؤكدة للقادر عليها وإذا بلغ سن الرشد. إذن هذا الفقير هو ليس قادرا عليها، إذن فهي ليست سنة مؤكدة بالنسبة له. ليس سنة مؤكدة لأنه ليس قادرا عليها. هو مستحق للزكاة. نعم مستحق للزكاة.
1: نعم.
0: له حاجيات كثيرة جدا كالأدوية في زمن قلت فيه القدرات على اشتراء الكثير من الأدوية والعلاج وما يسبق العلاج من تصوير بالأشعة وغير ذلك ومصاريف. هو محتاج أيضا لتدريس أبنائه، محتاج للباسهم إلى غير ذلك. فنقول له أنك إذا مخاطب بأن تقدم الأولويات التي أمرك الله بها.
1: نعم.
0: فالأضحية في شأنك ليست
1: من الأولويات.
0: الأولوية. نعم. هي أن تأخذ أموال الزكاة وأن تسدد بها الحاجيات التي تضمن لك عدم الاحتياج، وهذا هو المقصد الحقيقي من الزكاة.
1: ممتاز.
0: ونقول للمزكي أنك إن فعلت ذلك فإنك لم تزك. لم تزك.
1: واضح.
0: يعني البعض يقول لي أعطي مثلا قيمة ليست باهظة، نعطيه 600 دينار 700 دينار يشري كبش، والحجم متاعه هذا صغير جدا، يمكن لو توزنوا الكيلو متاعه يتكلف 120 دينار. الله أعلم. قل هذا يا حبيبي لماذا هذا؟ يقول لي نحب يفرح صغيراته. يا جماعة هذه كلمة فرح صغيرات أضحية تخرج نيتك من
1: نعم.
0: الشعيرة والنسك إلى أمر كأن

0: لعبة ستفرح بها أصدارك.
1: نعم.
0: مبقاتش عبادة. شو الفرع صارك معلوش يلعبوا بها. هذه من باب تحويل الشعائر الدينية إلى عادات ما أنزل الله بها من سلطان.
1: نعم.
0: حتى كي تشرب الضحية ما تقولش بلاي خلين ندورها مكة ونفرحهم في هذا العيد. لا يا جماعة، هذه من العادات التي تغير يعني المقصد الحقيقي الذي شرعه الله عز وجل من أضاحي عيد الأضحى.
1: نعم.
0: والله لم يعسر عليك أبدا.
1: صحيح.
0: حين مكنك من عدم التفكير في هذه الأضحية وأنت محتاج. إذن اشتري بعض اللحم كي تعم الفرحة بصفة عامة، ولنحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منا أنها أيام أكل وفرح وغير ذلك.
1: نعم.
0: أيام عيد.
1: نعم.
0: والسلام.
1: والسلام.
0: دين. نعم. يسر وليس عسرا يا أخي المزكي، بارك الله فيك، تخرج زكاتك ربي ثبت أجرك. إلا في حاجة واحدة لازم نذكر بها، من كان مطالبا بزكاة الأنعام.
1: نعم. أي.
0: يعني إنسان يربي في الغنم ووجبت عليه زكاة في هذه الفترة، فيمكن أن يخرج، مش يمكن، يجب.
1: يجب. نعم.
0: أن يخرج.
1: نعم.
0: هذه الزكاة من الغنم نفسه.
1: أكيد.
0: ويعطيها للفقراء، فهي. نعم. بالنسبة له زكاة مقبولة إن شاء الله.
1: نعم.
0: وهي للفقير أضحية.
1: أكيد. جيد جدا. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب.
0: طبعا.
1: نكون هكذا استوفينا بإذن الله تعالى كل ما يتعلق بهذه المسألة، وإن شاء الله ربي المعلومة هذه ربي يبارك لنا فيكم توصل لكل المزكين، عسى أن يحسنوا إيتاء زكاتهم، وبالتالي إن شاء الله مال الزكاة يمشي طبعا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في مصاريفه الصحيحة. ربي جزيكم كل خير شيخ الحبيب القلال. وأريد
0: بيكم.
1: أن أختم معكم بكلمة جامعة، ونحن طبعا ونحن في هذه الأيام المباركة من أفضل أيام الدنيا، إن شاء الله ربي يبلغنا يوم عرفة بإذن الله تعالى، وعيد الأضحى المبارك لعيد نصر وتمكين على الأمة المحمدية. المهم أن نختلف من معرفة الله تعالى في هذه الأيام لها مقصد جميل، ونحن نمرر ومضى بصوتكم عن الحج، يعني وفيها كلام جميل بإمضائكم شيخ الحبيب القلال، يعني تأكد العبار الكثيرة التي ينبغي أن نقف عندها وأن نحققها سلوكا بإذن الله تعالى ممارسة في هذه الأيام شيخ الحبيب.
0: الله يثبت أجر الجميع، وربي يصلح حال الأمة.
1: أمين.
0: ربي يكشف الغمة إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا، شكرا من القلب شيخ الحبيب، جعل الله تعالى هذه المداخلة النافعة في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين ولكم بالمثل.
1: نحبكم في الله شيخ الحبيب القلال.
0: أحبكم الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك.
1: في أمان الله، إلى اللقاء، في أمان الله تعالى وحفظه. إذن كان معنا فضيلة الشيخ الحبيب القلال مباشرة من صفاقس الجميلة، وربي يوفق كل التوانسة وين ما كانوا على أرض تونس أو خارج تونس يا رب العالمين، وكل من يستمع إلينا، عسى أن نحقق بإذن الله تعالى هذه المقاصد الرائعة لهذه الفريضة في هذه الأيام المباركة. بعد قليل نستقبل فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، نحييه من القلب ونرجو له كل الخير في هذه الأيام المباركة. ابقوا معنا، فقراتنا لازالت متواصلة في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: أحبتي في الله تعالى، إذن بالتكبير بالتهليل بالتسبيح نحيا هذه الأيام المباركة، وها نحن في اليوم الرابع من ذي الحجة. أدعوكم أحبتي في الله تعالى من القلب إلى الاستماع إلى هذه المداخلة القيمة، شهادة حية من مواطن تونسي، من السيد أمين، عاش حلاوة الزكاة، وعندما عرف فضلها ومكانتها وعظمتها اهتم بهذه الفريضة كما ينبغي، ودق أبواب العلم والمعرفة من الجمعية التونسية لعلوم الزكاة طبعا بنية الفلاح في تطبيق هذه الفريضة. نستمع مع بعضنا البعض إلى هذه الشهادة الحية، وهي إعادة أحبتي في الله تعالى سبق واستمعنا إليها على المباشر، ونظرا لما فيها يعني من خير وما فيها من فوائد وأثر جميل على نفوسنا سنعيد الاستماع إليها، ثم أتمم هذا اللقاء بمعية سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي والأستاذ الخبير المحاسب محمد أشرف بودية. ومع أخي الكريم أمين وهو صاحب شركة نكتشف تفاصيل قصته مع فريضة الزكاة. أهلا وسهلا أخي الكريم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بك. الحمد لله
1: سيدتي الفاضله، بخير
0: ربي يخليك كل خير. انا قبل كل شيء اشكرك من القلب اخي امين انك قبلت انك تحكي لنا قصتك، يعني هكا بكل حماس هكا ولله.
1: بكل حماس والحقيقه بكل صدق، يعني بكل اكثر صدق. من حماس هو الصدق
0: اكيد.
1: زكاه هي اتمام للطاعه، طاعه ربي سبحانه قبل كل شيء.
0: جميل.
1: ممكن في الحالة متاعي أنا ما اكتشفتهاش مبكرا، اكتشفتها مؤخرا. رغم أني نتبع لكن الاهتمام بذات ما كانش في مستواه المطلوب. ونهارت اللي بديت نخمم في الزكاة ونخمم، أنا صاحب شركة والحمد لله حليت تجارة وشركة 5 أو 6 سنين تالي. ربي كرمني وتفضل علي وفضل كبير، وكبرت شوية الشركة والحمد لله. في وقت من الأوقات بديت ما كمبيوتر، قبل ما كنتش نعرف اللي فما زكاة تجارة كريمة، نحكي على نعرف الزكاة
0: على المستوى الشخصي،
1: على المستوى الشخصي.
0: نعم
1: بالضبط، هذاك اللي نعرفه. لكن كزكاة شركة ولا زكاة تجارة الحقيقة ما كنتش عندي فكرة كبيرة عليها. فضل البرنامج متاعكم اللي نتبع فيه عندي مدة، بديت نتبع ونسمع
0: الحمد لله.
1: والله يعطيكم الصحة بالحق ومشكورين، مشكورين كلكم. بديت نفهم أنه لا، فما زكاة متاع شركة وفما مال وفما قاعد تجارة وفما مال متاع تجارة وبيع وشراء، فما زكاة وراها هي. بحقيقة على مستوى الإذاعة نسمع لكن ما نجمش نفهمكم الفوق، ولكن يجب تصلت بكم، تصلت بالجمعية التونسية
0: لعلوم الزكاة،
1: لعلوم الزكاة. تفكر وقتها على الفاجة بتاعكم في فيسبوك، جاوبتوني ودخلتوا معايا اتصال. دخل معايا أستاذ أشرف
0: بودية. نعم، باش يكون حاضر معنا بعد إن شاء الله.
1: هو معنا معكم
0: بعد إن شاء الله، باش يخلط
1: مازال
0: ما خلطش.
1: بالمناسبة نشكره برشا، بالحق نشكره برشا، إنسان باهي برشا وبرشا وثعبان معني وبرشا نصيحة. بالحق معنا كانت تجربة معاه في اللقاء، فهمت شنو الزكاة، حاولت ندخل في حتى في الديتاي في التفاصيل نتاعها باش نفهمها. فهمت وحسبنا مع بعضنا حتى الزكاة نتاع الشركة لمدة 5 سنين فات الكل من أول محل.
0: ممتاز.
1: وسع باله. وأنا على فكرة أنا بدي عامل نوع من سبيسياليتي من اختصاصي القريب للمحاسبة. دونك فهمت اللي فما محاسبة ما عادش تسميوها زكاوية صحيحة التسمية.
0: علاش ليه؟ محاسبة زكاوية.
1: اكزاكتومون محاسبة زكاوية. بديت نفهم، بديت ندخل، وكانت تجربة الحقيقة يعني نفهم بالباهي. وحسبنا مع بعضنا وخرجنا مقدار الزكاة اللي لازم على الشركة. والحمد لله وبديت وكلت على الله وبديت
0: ما شاء الله
1: نأدي في زكاتي. إن شاء الله ربي يتقبل، إن شاء الله
0: يتقبل
1: ربي يتقبل منا منكم إن شاء الله.
0: أمين خويا أمين. نحب نتفاعل معك بعد إذنك باش نحقق المقصد من هذه الفقرة. على أساس أنه كل مزكي يسمع فينا توا بالحق يعيش معك حلاوة هذه القصة، لأنه قصتك أعتبرها متميزة وناجحة بفضل الله تعالى.
1: هو والله والحمد لله قبل أن تتر القصة عليك
0: ميسيلش.
1: أنا قبلكم والحمد لله يا ربي تربيت في عائلة الوالد والوالدة رب يحفظهم. كنا برشا معناها الصدقة عنا حاجة كبيرة برشا،
0: الحمد لله.
1: مش زكاة حاجة، لكن وقتها وأنا صغير حتى تربيت في عائلة اللي ديما خلينا نسبيهم أصحاب الحق ولا المحتاج ولا اللي اللي اللي يحتاج، عمره من نرجع حد، عمره من بل بالعكس نبدأ نلوجوا باش نعملوا شيء هذايا.
0: نعم.
1: انسرت ماما وقت حملت شركة بالحق، معناها بديتها في ظروف بتاتر صعيبة شوية، في ظروف كيفاش نقولوا دي ريسورس، معناها موارد ماهيش كافية برشا، لكن الحمد لله يا ربي لقيت فضل ربي كبير برشا برشا برشا،
0: الحمد لله.
1: لقيت انه ربي معايا في برشا حاجات. سيفري كنت نقوم بالصدقة ونصدق، معناها في مواسم الصدقة وفي غير مواسم الصدقة، ساعات حتى بمقادير باهية، لكن ما كنتش نرى فيها زكاة، كنت معناها هكا في كثر وقتها صدقة صدقة. ما كنتش عندي علم بالزكاة، معناها بالزكاة التجارة، راهو ديما نحكي على زكاة الشركة.
0: واضح خويا أمين.
1: علم هكا ولي.
0: بالعكس إنه في نفس السياق، أنا خاطر الكلمة ديما ليك لأنك أنت بطل هذه القصة، وأنا نحب إن يعني نمرر قصص النجاح مع الزكاة من باب تشجيع المزكي المتقاعس، المزكي المتهاون، المزكي اللي ما عندوش علم بالزكاة خويا أمين. وحضرتك والحمد لله اللي لفت انتباهي أنك وقت اللي عرفت المعلومة وسمعت بريد الزكاة، هذا يعني دغدغ مشاعرك وخليك تمشي لخطوة أخرى. ما كفيش أنك أنت صحيح تلقيت المعلومة من الأول أنه الشيء أنت صاحب شركة وأنت الشركة متاعك معنية بالزكاة، فلم تكتفي بهذا، وإنما الحمد لله تعالى دقيت باب العلم بأنك تسأل أهل الذكر، تواصلت مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، الحمد لله أخذت موعد مع الأستاذ محمد أشربودية، عملت جلسات هاتفية، ومن بعد الأمر تطور إلى جلسات مع بعضكم.
1: إلى لقاء.
0: يعني ما شاء الله على أخويا، يعني ربي يبارك لنا فيك.
1: أنا بطبعي سيدتي الفاضلة ديما نخدم الحاجة لقاعدة.
0: جيد.
1: وقت خممت في الزكاة، شنو الزكاة وأنا ما عنديش علم، ندخل يوتيوب، ندخل نسمع فيديوهات، فقط أنه عندنا جمعية تونسية للزكاة لعلوم الزكاة، وهذا بالحق فضل كبير أنها موجودة. وقت دخلت باتصال مع أستاذ أشرف بداية، الحقيقة معناها لقيت إنسان اللي زاد أعطاني الثقة في أني نجم نحكي وأني نفهم بالحق وأني نقوم ونأدي الزكاة متاعي على قاعدة
0: ما شاء الله على بعلم
1: بالضبط. دخلت معها في الحساب الحق والله، تفكر جاء بحذية تلاقينا وجاء وقعدنا حتى أكثر من ساعتين ولا حتى تجاوز ساعتين وقعدة، وفسر لي بالباهي كما قلت لك أنا اختصاصي يقرب شوية للمحاسبة، دونك دخلت معها في التفاصيل وفهمت، وكانت لي نشوة كبيرة في أني نفهم علم جديد، علم اللي أنا نعرفه في الكوتيديان في حياتي اليومية متاعي. أنا نسير في شركة، دونك نعرف معناها كونتابيليتي وبيع وشراء وتبيع وكل هذا نعرفه، لأني نلقى علم آخر اللي هو المحاسبة الزكاوية بعلوم صحيحة ويتحسب بطريقة صحيحة، كانت لي نشوة كبيرة وفرحة كبيرة أني بديت نفهم فيه. توا كنت أدري مانيش فاهمه في الباهي، لكن
0: لكن مشيت الحمد لله خطوات، قطعت خطوات جميله والحمد لله،
1: خطوات والحمد لله لاني نفهمه بالجيد
0: ما شاء الله على اخويا. انت مستشعر انك قاعده تادي في عباده، والاوقات اللي عديتهم على الاستاذ اشرف في فك الحسابات، وجبت حسابات نتاع 5 و6 سنين التالي نتاع الشركه نتاعك، لانك اكتشفت انك عندك دين مع الله تعالى، ورغم هذا لم تتهاون وما وخرتش التالي، قلت ربما خاطر يكون المبلغ كبير هكا ولا اخويا امين، انا سالتك ما خفتش وقتها ما خليكش تدردع في المبلغ هذيك،
1: وكان مبلغ هذيك فلوس ربي، فلوس ربي سبحانه، ما يش فلوسي حتى كان يموزل، وحتى كانوا مبلغ كبير ما نتهاونتش حتى لحظة، ومانيش باش نتهاون حتى لحظة حتى في السنوات الجاية بإذن الله
0: ما شاء الله.
1: ألا أكون عبدا شكورا، ربي وقف معي، ربي تفضل علي، ربي كرمني، ربي بقى علي ستره في هالسنوات متاع الخدمة، ألا أكون عبدا شكورا؟
0: أي والله خير.
1: بل بالعكس أنا مقصر راني أبديت من عام لوليني لو كان جيت نعرف
0: كله خير، لكن وقت اللي عرفت لم تتردد لله. وإنما أديت والحمد لله تعالى، وحسبت حسابك وحسبت دين الله، وباش توصلوا لأصحاب الحق كيف ما أنت قلت، محليها العبارة الفقير هو صاحب هذا الحق، فربي اصطفيك باش تبلغ هالأمانة هذية، والحمد لله قلت لي مشيت راحة. وهوني نحب نختم
1: أنا معناها حتى بعد قعدت نسأل في الأستاذ أشرف بداية، معناها حتى في مصارف الزكاة باهي هي نحكي على مبلغ كبير شوية في الداتا نعتبره في الداتا كبير شوية كيفاش النجمو وين النجمو توقعات نتحرى معناها بالنسبة لي أنا ولات ولا أميني بروجي معناها إذا كان صح التعبير معناها مشروع صغير
0: مشروع مع الله
1: مع الله هالزكاة معناها عملته حتى الكراسة نتاعو اللي فيها الحسابات نتاعو وين لازم وشنو وين خرج وين باش يخرج وكل حاجة نخرجها بالذات بال بال بالواحد نتاعها ذات بالتاريخ نتاعها باش أنا بدي نقعد حتى بيني وبين روحي هذا دين مع الله سبحانه كلف إكس دينار هاو كيفاش خرج وهاو كيفاش حتى بيني وبين روحي هل الراحة الكبيرة للقلب وسكينة كبيرة للنفس الحق والحمد لله قعدت نتحرى حتى قعدت نسأل فيه كيفاش دونك خديت حتى لعافتي يعني مع بعض الثقات العبادة اللي نعرفها الناس ثقات أنه وين النجم دونك فما واحد من الأخيان وربي بارك له هو زادة أنا تواصلت معاه باش مشينا لبعض العائلات اللي ندخل حتى للديار متاعهم باش النجم نفهم خاطر التحري في مستحقيها زاد من اداب الزكاه انك تمشي بحق للمستحق بالحق
0: يعني اخويا ايمين سامحني وباش سامحني فقط انا اللي لمسته فيك فما دقه يعني من حساباتك لل يعني لمال الزكاه يعني فما دقه في تحري صاحب الحق ما شاء الله على اخويا فما اتقان حتى في كلامك يعني تعبر على نشوه تعبر على فرحه تعبر على راحه واللي لفت انتباهي انك حريص انك كل حاجه تعملها يعني بجوارحك يعني هكا ولا من جواجيك نحسك بالحق تحكي بالامر هذايا
1: اذا مش هو تخلص من المال
0: حبيت تعيش العباده بكل تفاصيلها
1: كما خلص سامحني في الكلمه مزود والا معناها اذا مش نخلص في مزود انا شايبه قد ايش يحبني طبعا في حقه وكهوى ولا نصحح له
0: انت تتعامل مع الخالق
1: نتعامل مع ربي سبحانه
0: سبحان الله
1: ما نجمش نتعامل بسطحيه وما نجمش نتعامل بطريقه اذا كان ما فيهاش تحري وما فيهاش نشوه وما فيهاش فرحه كبيره
0: ما شاء الله
1: معناها انك تاخو على عاتقك وتعمل برنامج وتقعد وتقعد تتحرك وتقعد تمشي تلوج ونسأل زادة فيها هنا إشكال أنك ما هيش الهدف متاع الزكاة أنك تعمل سمعة معنى متاعها وكمزكي لامي أنك تسأل بطريقة ما غير ما تعمل هيك السمعة وتشوف كيفاش توصل لأصحاب الحق اللي هما هذوما عندهم الحق اللي هما الزكاة مفروضة أنا نسميهم محتاج فما برشا ولا نسميه معنى كما يقول واحد من الخيال اللي نعرفه هما أصحاب حق
0: أكيد
1: حق في مال الزكاة
0: أكيد ربي
1: اللي هو
0: فيك.
1: الزكاة اللي هي تكافل اجتماعي وتراحم بين العباد وبين الخيان اللي عنده يعطي اللي ما عندوش واللي عنده بزيد يعطي اللي يقل شوية وهكا باش تهز بعضها الدنيا
0: صحيح صلاحا وإصلاح كيف ما قلنا مع الشيخ مصطفى حمودة منذ قليل قدش قصتك جميلة وقد قصتك تأكد أنه بالحق أنه الكلام اللي نقوله فيه على الزكاة راهو يطبق على أرض الواقع وانت لبيت أمر الله تعالى والحمد لله تعالى والسعيد باش تاخذ المعلومة من أهل الذكر
1: مع هذا الكل أنه ربي يتقبل منك
0: أمين أمين أمين ربي يزيدك ثبات أمين
1: الهدف القبول
0: أمين إن شاء الله أمين ربي يزيدك ثبات وربي يرزقك بركة الزكاة والزيادة إن شاء الله تعالى يعني في الصحة وفي المال يا رب العالمين ربي يسر لك أمرك وفتح لك باب الخير وبارك لك في الوالد والوالدة ختاما خويا أمين الأستاذ محمد أشرف بودية وصلها وبحذينا توا كان منعشة تحب توصل ورسالة
1: نسلم عليه برشا الحقيقة معناها شخص بالحق معناها قعدت معه ما تكلمنا في مناسبتين وقعدنا مع بعضنا في مناسبة عندي ليه كل التقدير والاحترام إنسان فاضل إنسان دقيق وهو صاحب مهنة ونحكيه على المحاسبة
0: نحكيه على خبير محاسب وإمام خطيب زيدة وإمام خطيب زيدة قالك اللي هو إمام خطيب
1: بالضبط الحقيقة نسلم عليه برشا ونحترمه برشا ونعزه برشا ونحبكم برشا ونعزكم برشا
0: بارك الله فيك شكرا ليك أنا تشرفت بمعرفتك يا إيمين صدقا ما شاء الله على أخويا
1: ربي يبارك لكم بالحق
0: ربي
1: ان شاء الله ربي يوفقكم
0: وكلمتك للمزكي عموما المزكي اللي متهاون اللي متقاعس اللي متردد انه يخرج امانة المال لصاحب الحق شنو تقول له امين بعد هالقصه الجميله هذه وذقت حلاوه الزكاه
1: والله العظيم اللي تخاف انك تخرجه من مال الزكاه نجم راه تفقده في اي حكايه اخرى في تجارتك ولا في غيرك ولا في غيره أنك اليوم تخرج مال اللي هو باش يعطيك بركة في المال، راهي حكمة كبيرة.
2: صحيح صحيح،
1: راهو سر كبير.
2: أي والله،
1: والله العظيم سر كبير. الحق اليوم نخرجوا اللي عنده واللي يستجيب للزكاة يخرج مال الزكاة، وما عنده بل بالعكس هو الرابح مش خسر.
2: صحيح،
1: فما تجارة مع ربي سبحانه تخسر؟
2: طبعا لا، كله ربح، كله ربح. ربي يجعلك من الرابحين، من الفائزين المفلحين دنيا وآخرة. يا أمين، شرفت معرفتك خويا الغالي، ربي كثر من أمثالك في تونس الحبيبة.
1: ربي يبارك لكم الناس الكل،
2: ربي يخليك
1: وربي يوفقكم في اللي تعملوا.
2: بارك الله فيك، نورتنا وشرفتنا في أمان الله تعالى وحفظه. عايش خويا الغالي، ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنقف وقفات جميلة إيمانية تزيدنا حبا للزكاة وتزيدنا حرصا على طبعا نشر هذه الفريضة وتحقيقها كما أمرنا الله تعالى تحقيقا لمقصدها الرائع.

0: الحمد لله رب العالمين. بهذه الأجواء الإيمانية نعود إليكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. كنا في رحاب مداخلة رائعة جدا تطبيقية من طبعا قلب مجتمعنا التونسي مع هذا السيد الكريم المزكي الحريص والأمين، اسمه أمين وهو أمين على مال زكاته، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه ونجم نتعلم الكثير من هذه المداخلة لأنها مداخلة واقعية بامتياز. طبعا بالتكبير والتهليل والتسبيح وبجمال هذه الأيام العظيمة والمباركة أرحب بسيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرايسي، أحييه بالسلام والرحمة والبركات. كل عام وأنتم بخير شيخ محمد نجيب.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي كل من يسمعنا. حسنا فعل المخرج زهير المسعودي، حللنا أبواب منازل المستمعين، حللنا قلوبهم بالتكبير.
0: نعم. مش وحده.
1: أي.
0: أنا معك.
1: فإن شاء الله معناها شعار هذه الأيام، هذه الأيام الفضليات المباركات، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة، ما فيها بأس أخي اللي تسمع فينا تو، أختي اللي تسمع فينا، ما تخسر حد شيء.
0: نعم.
1: لو تكبر والله لا تدري، والله لا تدري، قد يكون الإنسان على شفا حفرة النار.
0: نعم.
1: ومخبي ليها ربي خبيئة. وش هي الخبيئة؟ الله أكبر.
0: أي والله.
1: إن شاء الله. لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: ما جبتش من عندي الكلام، من عند حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث البطاقة. بطاقة فيها لا إله إلا الله، معناها 99 سجل من السيئات، ومعناها هلك صاحبها ومصيره إلى النار. قال أحد الملائكة، أمر الله عز وجل أحد الملائكة، قالوا عنده بطاقة جيبوها له هذا. فأحضرت البطاقة فوضعت في الكفة المقابلة فطاشت السجلات ورجعت البطاقة.
0: لا إله
1: الله. ماذا يوجد في البطاقة؟ لا إله إلا الله.
0: سبحان الله.
1: لا تحقر التكبير، لا تحقر التهليل، لا تحقر التحميد، احمد ربي،
0: الحمد كبر. لله الله أكبر.
1: وخاصة نعم، وخاصة في الأيام، في
0: نعم
1: هذه الأيام العشر، شعار هذه الأيام. فإن شاء الله الناس كل تشد الهمة، وما يسالش اليوم هو نهار زكاة ونهار كذا، ولكن لا تدري بما ينقذك ربي من النار، ايش مخبي لك ربي. الله اكبر، تخرجها صادقه
0: يا رب.
1: لا اله الا الله، تخرجها صادقه، تنقذك من النار
0: ان شاء الله. ربي يجعلنا من اهل هذه الخبيئه.
1: الله يعتق رقابنا من النار ان شاء الله.
0: اللهم امين امين.
1: اي، يقول لك ايش مخبي لك ربي، ان شاء الله ربي مخبي لنا التكبيره، وقلنا قلب صادق في العشر الاوائل من ذي الحج.
0: اللهم امين. بارك الله فيكم، ربي يجزيكم كل خير.
1: شكرا.
0: شيخ محمد نجيب، طبعا رساله تصل الى كل القلوب باذن الله تعالى، عسى ان نكون حيث أمرنا الله تعالى ونقول من القلب لبيك اللهم لبيك. طبعا وبهذه الأفضلية نرحب كذلك بسيدي الكريم أخي العزيز الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية، أحييكم طبعا بالسلام والرحمة والبركات، وأهنئكم بدخول هذه الأيام المباركة. كل عام وأنتم بخير سيد محمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي مليكة، وعلى كل المستمعين ذا عزتنا في القرآن الكريم في هذه الأيام الطيبة المباركة اللي هي أفضل أيام السنة الحمد لله، اللي ربي ضاعف فيها الأجر للناس الكل، ربي ضاعفنا الأجر احنا زاد إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا حديثنا جميل في بريد الزكاة كيف لا، ونحن نتحدث عن ركن جليل وعظيم وجميل، والحمد لله تعالى منذ قليل تفاعلنا مع قصة واقعية لمزكي تونسي خونا السيد أمين، اللي عبر على حلاوة رائعة بالحق. قال ما كنتش نعرف على الزكاة، ما كنتش مهتم بهذه الفريضة. هو صحيح تربى على الصدقة، وطبعا والديه كانوا من أهل الصدقة والحمد لله تعالى، وشأنها كبير قال في أسرتي، إلا أنه بعد الزكاة ما كنتش مهتم بها، لكن اهتميت بها والحمد لله، ودق الباب الصحيح، دق باب الجمعية التونسية لعلوم الزكاة وسأل أهل الذكر، أنتم كنتوا في عونه تحت الأستاذ محمد أشرف اللي نور له طريق هذه الفريضة، واليوم هو فاعل هذه الفريضة. شيخ نجيب، أنت حضرتك استمعت للمداخلة بكل انتباه.
1: هو من صميم روح برنامج بريد الزكاة، نحن برنامج تذكير. يعني صحيح فيه علم وفيه علم غزير
0: طبعاً،
1: ولكن بالأساس قاعدين نخدمه على ملامسة قلوب الناس، قلوب
0: نعم
1: الغافلين.
0: نعم.
1: الغافل المقضو فيه اللي معناها جاهل ياخذ في المعلومة، والكلنا مع بعضنا ومعنا ربي بإذن الله، كلنا بربي،
0: واللي يعرف يزيد يعرف.
1: نعم. قال نعم. كلمتين قال أنا فقت مؤخرا.
0: صحيح.
1: ما فقتش مبكرا. واداركت ريت لما ربي سبحانه وتعالى يريد بعبده خيرا أن أفيقه، فهمني. وقال أنا كنت في العائلة، علاش فيق؟ لأن الأصل طيب وما يشدش، إذا بيت طيب راو الغصن ديما يكون تاب على الأصل، فهمني. فبالتالي شوية تجذيبك، شوية شجرة ترجع لهم أي تلقمها عخوخ تطلع فيها طعم الخوخ، تلقمها على طعم اللوز تطلع لوز، خوخ الرطب هذاك خاطر منقب عشان بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ربي يكثر من أمين بصراحة معناها ورين، وخاصة هو على باب كبير من قال علم، قال من بعد ولا يحكي على علم وعلى التحري، قال قعد نتحرى ولا يتحرى السيد من الغفلة مشى إلى التحري ودقة الحساب، قال وفهمت أنا الخبير المحاسب الذي أفهم في برشة معناها ألفاظ محاسبية زدت الألفاظ الشرعية
0: الحمد لله.
1: فهمتني؟ ايه. فوين شوف المثال الجيد
0: صحيح.
1: مش بالضرورة معناه في أنه أنفق، لا لا، بأنه تعلم، وأنا متأكد اللي أمين نشر نوره ونشر علمه
0: أكيد.
1: عند زملائه المحاسبين وأصحاب الشركات
0: باش يكون خير سفير إن شاء الله.
1: نعم.
0: للزكاة.
1: نعم.
0: في مجاله.
1: نعم. والفضل الكل يرجع للأستاذ أشرف دل على الخير
0: كفاعله، كلكم قائمين على الجمعية
1: بما ننتشى له،
0: ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله
1: ينتشر.
2: واسمعنا من الإذاعة سيدي، هو الفضل الإذاعة في الأخير.
0: الحمد لله، فضل الله عز وجل والحمد لتعالى. وليكم وكلمة قالها شيخ الحبيب القليل نعود نجال له تحية، كان حاضر معنا في أدوار الزكاة، قال أحنا والحمد لله يعني خدام لهذه الفريضة، هنيئا لكم هذا المقام الجليل، تقبل الله منكم، وجميل أن نكون خدام لهذا الدين العظيم، فربي يبارك لنا فيكم وفي سعيكم إن شاء الله.
1: لو تقطع أطرافنا نرفع اللواء الزكاة بأسناننا بأي معنى
0: الحمد لله.
1: بإذن الله سنموت على رفع راية الزكاة
0: يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب العالمين تكون حجة لنا بإذن الله تعالى يوم الحساب. ومن باب الوصال مع كلام الشيخ محمد الجبرايسي وسيد محمد أشرف بودية، المعجم الزكوي، حتى أخونا أمين قال لي هل ترى يجوز أن نقول محاسبة زكوية؟ قلت طبعا يجوز لك أن تقول هكا، ولا المحاسبة الزكوية.
1: نعم.
0: الأخلاق.
1: نعم.
0: الزكوية. نعم. وهذا هو المعجم اللي تربى عليه التونسي من بريد الزكاة والحمد لله. واليوم التونسي نقولها بصريح وانتم لمستوا هذه يتقنوا المعجم الزكوي. هكا ولا سيدة شو
2: تعرف أنت المداخلة مع سيدي الحبيب اليوم فكرت في البدايات.
0: أي.
2: في البدايات كنا نحكيه على الفريضة المنسية
0: صحيح.
2: كنا نقوله اليوم سيدي الحبيب عرشو تكلم
0: تذكر في آخر لقاء معاك.
2: لا لكن اليوم عرشو حكى اليوم.
0: أي.
2: اليوم حكيش على الزكاة، أحكى على الصادق اللي ما دون الزكاة بالنسبة لي انتهى الأمر. أي الزكاة اللي الناس كل تعرفها. فقالك اليوم إحنا في فترة في مقدمين على موسم عيد وهي مباركة، يمدوا يديكم للصدقات. بالنسبة لي الزكاة التونسي ولا يعرفها بالقداء.
0: نعم.
2: من كنا نحكيه على الفريضة منسية، اللي نحكيه على نكثر من الصدقات. الحمد لله فما تحول كبير جدا هذا والحمد لله. فهو قال نكون خدام للفريضة، وبخلاف لما إنسان يشوف الأثر متاعه متاع العمل متاعه يفرح به يستبشر والحمد لله
0: نشوف فيه الأثر والحمد
2: فيه
0: لله.
2: لا نشوف فيه الحق
0: اللهم لك الحمد لله.
1: في موسك كيف ما هكا وتقرأ الآية معناها المنذرين بالويل شكون الذين هم يراؤون المراءات ويمنعون الماعون. يا أخي إيش بيه قطعة الحم، أنت ذبحت ميسر عليك ربي وعندك وشريت وفرحت معناها وقمت معناها الواجب متاعك، هي وجارك بحذيك إيش بي ثلث ماشو ثلث يا سيدي فهمني
0: المهم تذكروا
1: هي المعون. نعم. أي خرج. نعم. خرج. نعم. خرج معناها
0: أي
1: بإكرام
0: كما علمنا الحبيب
1: إن شاء الله لنا بيدير إن شاء الله يوم العيد معناها يكثر ربي أهل التبرع بيضون ونوصلوا لبيوت إن شاء الله الناس اللي إن شاء الله في جامع العباد للسبعة هكا ثم خيان باش يتولوا بيدر وأنا نجمعوا
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله من كل قدير وقدر شو يحب يعطي
0: يجي
1: يقول العزيز ذاك اللي يخرج السنة موالف تخرج الكتف السنة زيد شوي.
0: نعم. أي لا زيادة زي ما تتحقق
1: يعني خاطر غير أي عملة والناس كل معايدة الناس كل فرحانة والناس كل أدت الواجب أنت يعني أكطاع حب الطاع السنة مسكين في ضيق من عدم استجابته لقيام سنة ما نجمش يقدر باش يقيم سنة معناها سنة خلينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: وصلي إلى ربي فصلي إلى ربي كمان حرف القرآن الكريم
0: ربي قدر
1: فإن شاء الله إن شاء الله كل واحد إن شاء الله إن شاء الله يا رب
0: حضرتك الإمام الخطيب
1: إن شاء الله الإمام الخطيب أي وإن شاء الله إن شاء الله نوصل إلى 100 متبرع نكون.
0: نعم.
1: فرحة
0: يا رب ما هذه الدعوة ونداء طيب من خلال مصدح إذاعة زيتونة بجامع العبيد السبع بالمروج إن شاء الله
1: نخدم على نهار الجمعة بالقداء إن شاء الله نهار الحال نهار الأربعاء تكون يوم فرحة معنا نهار الخميس
0: هذا نداء طيب إن شاء الله يوصل للطيبين بهذه الولاية ولاية بن عروس طبعا تحديدا المروج إن شاء الله تعالى فربي يوفقكم تكونوا سبيل طبعا لإدخال السرور على قلوب المسلمين بهذه المناسبة. أستاذ محمد أشرف طبعا نحن تباعا سنمر هذه الرسائل لأنه حديث عن الزكاة وحديث عن عن أخلاق، حديث عن سلوك إيماني والحمد لله هكا ولا. لذلك طبعا بهالمناسبة السعيدة هذه حتى سؤال ثقافتنا الزكوية يندرج ضمن هذه المناسبة حتى نحسن إن شاء الله تعالى تطبيق هذا الدين كما ينبغي. نعم، إذن نرحب بمستمعينا في ثقافة الزكوية، نحن في انتظار طبعا الإجابات إن شاء الله تعالى على رقم 71-36000. نمرر بإذن الله تعالى هذه الفقرة ثم نقرأ على مسامعكم نص السؤال.
3: ثقافة الزكوية، ثقافة الزكوية.
0: إذن لك الكلمة سيد محمد أشرف، تفضل.
2: السؤال اليوم يقول: المزكي يريد إخراج زكاة ماله الواجبة اليوم، هو الحول متاعه في 14 ذي الحجة.
0: نعم.
2: قال نجوش يقدم زكاته هاي الأيامات باش يخرجها العائلة فقيرة حتى تشتري بها أضحية للعيد. الحول متاع المزكينها 14 ذي الحجة، يعني بعد العيد الرابع عيد. قال نجوش يخرجها اليوم باش يخرج العائلة تشري أضحية.
0: نعم.
2: للعيد إن شاء الله.
0: عنا مستمع جاهز سهيل المسعودي. اللي يسمع فقرة الوالد الزكي.
2: قال سيد الحبيب.
0: هكا ولا ينجم يجيوب بس.
2: ينجم يجيوب صحيح.
0: لكن الوضعية هذه موجودة هكا ولا لا؟
1: موجودة
0: بكثرة. هكا ولا شيخ نجيب؟ من باب التفاعل طبعا هذه الوضعية، يعني المزكي يوم حوله 14.
2: هو مش موجودة، هو السؤال جانا حقيقة، يعني جانا عدة مرات، يعني مش عدة مزكيين سألوا نفس السؤال جاوبناهم، فقلنا خلينا نعموا الفايده نجاوبوا الناس كل باش.
0: ممتاز، ليله ممتاز وفي وقته بالحق، ربي يبارك لنا فيكم. وطبعا هذا من باب حرصنا على تحقيق ايتاء الزكاه كما امرنا الله تعالى وفق مراده عز وجل، مش كيف ما احنا نحب.
1: هكا ولا لا؟ زوج عبادات التقاو، الزكاه والاضحيه. زوج شعائر، كيفاش تتصرف؟ ثم اللي يحب من باب وانه يضرب عصفورين بحجر، فهمتني، يمشي فيتلبس عليه الأمر. إذا ما يكونش عنده علم، شريعة ربي ما تمشي إلا بعلم
0: طبعا، وهذه الفريضة تستوجب علما. شيخ نجيب،
1: نعم.
0: ما نعود الوضعية بعد إذنك سيد محمد أشرف بالنسبة للناس اللي التحقت بينا في هذا الوقت. نعم.
2: قلنا المزكي يوم الحول الأصلي متاعه في 14 ذي الحجة.
0: نعم.
2: فيتسأل هل ينجم يقدم زكاته ويخرجها من الآن باش يعطيها العائلة فقيرة بتشري بها أضحية باش تنجم تضحي في العيد إن شاء الله.
0: بيه. هل ترى هذا يجوز أم لا أنه يقدم يعني إخراج زكاته باش يشري الأضحية لهذه العائلة الفقيرة؟
1: أساسا السبب هو المهم، لماذا قدم زكاته؟
0: بيه.
1: يركزون على الموضوع هذا.
0: بيه. بارك الله فيكم. سوس نربي بركلها السؤال موجود على صفحة الإذاعة، ونحن في انتظار طبعا اتصالاتكم على رقم 71-136-000. أم ثامر تسلم عليكم وتقول لكم: بارك الله في جهودكم، نعم تعلمنا منكم الأدب والعلم، وحديثكم يلامس قلوبنا ويشرح صدورنا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
1: رب العالمين. خاطر الحقيقة أنك توصل القلب بشر لها برشا صدق ولها برشا إخلاص.
0: نعم.
1: ونحن قلنا رأي الخبيئة هذه أساس وما يخبيه لك ربي هو الإخلاص.
0: ما شاء الله.
1: إذا أخلصت في شيء رأى ربي مخبيه لك كاك الحاجة الباهية النفيسة اللي أمي وجديتي ما يعرفوهم كان هم حاطينهم غادي لوقت الحاجة.
0: نعم.
1: يجي الضيف اشترى الليلة تجبد القديد وتجبد الحاجة ويتعشى ولا بيس. الحمد لله. ربي عز وجل ينقذ عبده من النار مخبي له خبيئة. الإنسان يقول هلكت، فهمني، ميزاني ما في حد شيء، كتابي ما في حد شيء، وهو يمسكه فإذا ويورق فيه ويلقى شحويجه، وإذا بربي سبحانه وتعالى يفاجئه فيكرمه كرما يليق بالمولى عز وجل.
0: يا رب اجعلنا من أهل هذه
1: الخبيئة. إن شاء الله ربي يخبينا تكبيرة ولا قطع الحم. هجيب الحم هذا تعطيه بإخلاص، تعطيه راضي النفس، فهمني، تشوف هذا كما يبقى. قالها بقيت كلها إلا كتفها.
0: سبحان الله.
1: لأن كتفها باش يأكلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما هذاك ما بقاش، هذاك باش ناكلوه ويمشي على روح، فهمني، استعملناه نحن. أما ما بقي هو ما استفاد به الفقير.
0: أي والله.
1: في ميزان وأمنه في صندوق الحسنات.
0: هنيئا لأهل الصدقة، هنيئا. نعم. من طبعا يوصل مال الزكاة للفقير. إيه. لأنه هذيك هي إن شاء الله تعالى الباقية.
1: وكان على عهد بداية الإسلام، بداية معناها فرضية الأضحية في سنة ثانية للهجرة، ما ثماش ادخار، ثماش ادخار له.
0: نعم.
1: لأن وقت المسلمين في خصاص.
0: أي.
1: لا
0: أعطي
1: تأكل العباد الكل ساعة، خلي العباد تأكل وتشبع وتتغذى. العوامل الأخرى نسخ الحكم ولا تنجم تدخل.
0: ممتاز. نعم. العطاء ثم العطاء ثم العطاء بإذن الله تعالى، وهذا ما تعلمنا إياه هذه الفريضة، فريضة الزكاة. نقول ألو السلام عليكم، أو الاتصال معنا، مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
0: يا مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
4: السلام عليكم، لاباس أنت وفضلة الشيوخ.
0: بارك الله فيك، نتعرف عليك خويا الغالي.
4: الله يعيدكم مبارك يا ربي.
0: وانت زيدا إن شاء الله، وكل السامعين وكل المسلمين إن شاء الله حيثما كانوا.
4: زهير من تطاوين.
0: مرحبا خويا زهير من تطاوين، أهلا وسهلا.
4: الله يبارك لك.
0: تفضل أخي العزيز، يعيشك. إجابتك على الوضعية اللي ترحش الأستاذ محمد أشرف.
4: الوضعية أنا أجيب على السؤال اللي كان الأخ، هذا ما لازمش يقدم الزكاة.
0: نعم، ما يلزمش يقدم الزكاة متاعه،
4: خاطر هي في حالة واحدة نجم يقدم الزكاة متاعه، في مثلا في عملية هي أكثر حاجات
0: من نعبروا عنه بالضرورة.
4: يعطيك الصحة، أكثر حاجات اللي في عملية مثلا، ولا حاجة كدواء، ولا باقي من بالنسبة لإضحة العيد من استطاع إليه سبيل.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي زهير،
4: يتقبل منا ومنهم إن شاء الله.
0: ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
4: اللهم أمين، وفقكم الله.
0: أمين، وأنتم كذلك، وربي وفقنا لتعظيم هذه الشعيرة. أختنا مروة تقول لا يجوز الأضحية، سنة مؤكدة ليست فرض، يمكن الفقير تكون عنده أولويات أخرى. نعم، هذه إجابة مروة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي العزيزة، تعرفوا على الاسم.
5: يفضلك. أمال من تونس.
0: أمال من تونس، مرحبا يا أمال. كل عام وأنت بخير يا أمال.
5: وانتم زيدة كل عام وانتم حيين كثير.
0: شكرا يا أمال.
5: يفضلكم.
0: يفضلك أنت زيدة. إجابتك على السؤال شو يعمل؟
5: حتى أنا نفس الإجابة، ما هيش ضرورة، هي كنا مؤكدة، معناتها اللي عنده يضحي واللي ما عندوش ما يضحيش. ما يعطيش الزكاة على خاطر واحد باش يشري عيد.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك، عيشك يا أمال،
5: ربي يجزيكم كل خير،
0: ربي يجعل هذا في ميزان حسناتك في اليوم الرابع من ذي الحجة.
5: وانتو ما زيدة.
0: شكرا شكرا، يعيشك لله، بارك الله فيك، في أمان الله. أختنا إيناس تقول لكم نحبكم في الله على صفحة الإذاعة، زادكم الله علما ونفع بكم وجعل كل ما تقولونه في ميزان حسناتكم. أمين أمين، عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله ربي، أيام عيد هذه تكون أيام نصر وتمكين الأمة المحمدية كلها إن شاء الله. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أخي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا، إنال الأجر بهذه التحية بهذا الرد.
1: أكيد جدا، أكيد جدا،
0: ما شاء الله.
1: السلام السلام.
0: هنيئا ليك خويا الغالية، مرحبا بيك. نتعرف على الاسم.
6: الاسم شعبان من قفصة.
0: يا مرحبا أخي شعبان من قفصة، إجابتك على السؤال.
6: ينجم يخدم فترة وجيزة مثلا 4 أيام 10 أيام، أما مش باش يصير الفقير اللي باش يعطيه، ما يهموش فيه، خذها بها عيد، خذها بها دواء، خذها بها اللي حد
0: ينجم يقدمها، لكن
6: ما يهموش مش بالضرورة باش ياخذ عيد، يمكن ياخذ الحم، ياخذ الكسوة، ياخذ حاجة ناقصها.
0: باهي باهي باهي خويا شعبين، بارك الله فيك، ربي يتقبل منكم.
6: وبيك عايش. عندي سؤال فيما يخص الزكاة، محيرني
0: السؤال. بعد اي، يعطيك الصحة خويا شعبين، بارك الله فيك. من بعد في ساعة الفقهية نرجع لك، سوس نسجل رقمك وتعاود تكلمك ان شاء الله.
6: ان شاء الله،
0: شكرا، في امان الله. نواصل. السلام عليكم ورحمة الله.
7: أهلا أختي مالك.
0: يا مرحبا أختي الكريمة.
7: لاباس
0: الحمد لله، نتعرف عليك.
7: ربي يبارك لكم أنت والمشيخة اللي معاك،
0: الشيخ محمد نجيب الرئيسي والأستاذ محمد أشرف بودية.
7: ربي إن شاء الله يبارك لهم في الأعمال، كل أعمال خير اللي تعملوا فيها إن شاء الله ربي ينوركم، وما شاء الله البرنامج ديما نتبع فيه ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
7: بالنسبة للمزكي ينجم يقدم وما ينجمش يؤخر، وهو ما شاء الله يعني 4 أيام ماشي على الحول نتاعه، ينجم يفرح بيه عائلات، يعني ينجم يقدم الزكاة نتاعه ويعطيها لهم فلوس، كان حبوا يشروا علوش اللي يعني الحاجات اللي معناتها
0: يستحقوها،
7: يستحقينها.
0: باهي يا لله، ربي يبارك لنا فيك يا لله، مشكورة. شكرا. شكرا، في أمان الله، إلى اللقاء. أخونا أحمد على صفحة الإذاعة، لا يجوز تقديم الزكاة إلا لضرورة، والأضحية ليست ضرورة. باي جيد. السلام عليكم ورحمة الله، معنا اتصال هاتفي.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، نتعرف على الاسم.
8: عبد الله من سيدي بوزيد.
0: خويا عبد الله من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا. تفضل سيدي عبد الله.
8: بالضرورة ينجم يقدم الزكاة، لكن العيد ليس من أبواب اللي نزكوا فيها.
0: بارك الله فيك خويا عبد الله، ربي يبارك لنا فيك ان شاء الله، تقبل الله منك. شكرا، سجلنا الاجابه وعليكم السلام. احليها رحله نعملوها ديما في بلد زكيه، تطاوين، تونس، قفصه، سيدي بوزيد، قاعدين نتجولوا في ربوع تونس الحبيبه، ربي يحفظها ان شاء الله وتكون عامره بالخير.
1: هكا بشرنا الاستاذ اشرف حتى في المغرب.
0: حتى في المغرب زيده.
2: حتى في المغرب. البرنامج عنده عده متابعين في المغرب
0: ما شاء الله.
2: عندنا صديقنا اخونا المنصف بن طيبي من المغرب يتابع في البرنامج وعجبه، معجب جدا بالبرنامج.
0: الحمد لله.
2: فقط قال انا نفهم اللغه اللهجه التونسيه فنتبعكم لكن ما نجمش نشارك، هو يتابع فيه على صفحه التواصل الاجتماعي. قال ما نجمش نشارك لان الاخوان في المغرب ما يفهموش. قال لو كان المغرب بالعربيه راني نشاركه كل يوم، خليه يحمل عمل خير غاديك. فمعجب كثيرا بالبرنامج.
0: السلام
2: عليك كتيبة ذات اختي
0: الحمد لله، ربي يبارك لنا فيها ما شاء الله. اخواننا من المغرب، من ليبيا، من الجزائر، والحمد لله تعالى من كل بلد يسمعوا فينا. طبعا نخص بذكر خونا سيد منصف
2: بن طيبي.
0: بن طيبي نحييك من القلب وكل عام وانت بخير اخي العزيز، ونحن نحاول نتحدث يعني باللغة العربية طبعا. هكا ولي إن شاء الله يا ربي شيئا ما. طيب ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله، نحبكم في الله، وربي يوحد شملنا ويوحد صفنا يا رب العالمين، رفعا لراية الزكاة حتى تحقق مقاصدها في الأمة الإسلامية جمعة. معنا اتصال هاتفي. شكرا يا زهير. السلام عليكم. مرحبا أخي أو أختي. مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أخي العزيز.
9: ومسيرة طيبة للجميع إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. نتعرف على الاسم؟
9: منصف الزيني من مدينة صفاقس.
0: من صفاقس، يا مرحبا. احنا بدينا لقائنا مع شيخ الحبيب القليل من صفاقس خويا منصف.
9: بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله. إجابتك؟
9: بحول الله إن شاء الله يجوز شرعا تعجيل إخراج زكاة المال قبل موعدها.
0: هي.
9: وذلك لمساعدة الفقراء على شراء أضحية العيد، ويعد ذلك من الأفعال المستحبة التي تفتح بابا للثواب العظيم. ومع ذلك يجب مراعاة الضوابط الفقهية التالية، وهي دفع الزكاة مالا، يعني ما تخسروش صاروخ تعطيه فلوس هو يصرف فيها. وكذلك نية الزكاة عند دفع المال للمحتاج، فلما تستحضر نية أداء الزكاة ولا يلزمك إخباره بأن هذا المبلغ هو من زكاة مالك.
0: طيب أخي منصف سجلنا إجابتك، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله. شكرا.
9: اللهم بارك. السلام عليكم.
0: بيقول لي
1: تفعلوا معه شوي زعم.
0: تحب تتفاعل معه؟ تفضل منصف، ما زلت معنا؟ تحب تتفاعل معه توا توا؟
1: يظهر أنه قريب من الميدان.
0: منين؟
1: من الميدان الزكاة.
0: اسألوا، تحب تسألوا معنا خويا منصف؟ منصف خويا معنا؟
1: أنت
0: معنا؟ أي تفضل. نحب يسألك الشيخ نجيب.
1: كانت تدقق لنا الوضعية، معناها لو أنت يقول لك أعطيني ما عنديش باش نشري الأضحية، أعطيني فلوس الزكاة نتاعك، تعطيه أم لا؟ ولا عندك ما تسأل؟
9: أنا نعطيه المال.
1: كي يقول لك أعطيني راني ما عنديش باش نشري الأضحية، تعطيه المال وتشوف في أنت زكاتك مجزئة.
9: لا يجب أن لا يعلم كون مشكلة الشيخ هو أضحية منها. أعطيه المال من غير ما نعرف اليوم
1: هي بأي صفة أعطيته زكاتك أنت؟ بناهي صفة ليشتري خروف العيد.
9: نعطيه
1: فقط.
9: بحول الله.
0: طيب خويا المنصف سنوضح لي المسألة، بارك الله فيك. اللي يسمع مداخلة الشيخ الحبيب القليل يعني باش يلقى فيها الإجابة الصحيحة. نختم بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
9: أهلا
0: وسهلا. مرحبا أخي الكريم، ختامها مسك مع من؟
10: مع ميناء جعمر المسير.
0: سمحني عود لي الاسم.
10: ناجي.
0: ناجي. ناجي، مرحبا يا ناجي، مين تكلم فينا؟ من المنستير. اهلا وسهلا.
10: اجابتك؟ انا اقول لا يجوز خاطر السنه مؤكده.
0: بارك الله فيك، لانه الاضحيه سنه مؤكده. شكرا، بارك الله فيك يا ناجي، وربي ان شاء الله يجعلنا من اهل النجاه. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن هذه الأيام فرصة غنيمة بأتم معنى الكلمة، نرجو أن نغتنم أوقاتها ليلها ونهارها. فما تفاعل رائع على صفحة الإذاعة. خونا شهير يقول ربي جزيكم كل خير، الزكاة صارت نمط حياة بفضلكم. ساعات يقول لي أصدقائي راني مانيش في جوي، نقول له عندك فلوس ما خرجتهاش، أعطي صدقات وتتفرهد.
1: قال أنفق يطلق الله سقيك، مش يتفرد في الدنيا، يدخل الجنة، يدخل الجنة ركضا.
0: الحمد لله.
1: قالوا رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة تحبون، جيبوه لي. جاء قال له يا عبد الرحمن مالك تدخل الجنة حبون نعم. وانفق يطلق الله ساقيك دلوا على الخير
0: الله قال الله
1: خبيئة دينا
0: يلزمنا نكون من أهل الخبيئة في الأيام المباركة إن شاء الله إذا ليحرص عليه شيخ نجيب في هذه الحصة. أم ثمر تقول الزكاة لها قوانينها الخاصة أن تكون مدققة مقننة مؤقتة يزمك الشهيدة يا أم ثمر هكا ولا سيدة
1: امتحانات آخر السنة
0: وقال تقدم الزكاة لضرورة كانعدام الأكل بمعنى الفقر أو لمرض لإنقاذ حياة هنا لا تجوز لأن الأضحية سنة. نحييك يا أم ثمر. طبعا لنا طبعا وقفة التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى مع هذا القول الكريم سننصت إليه بصوت القارئ عبد الكريم الطرابلسي ثم نعود لنواصل المشوار العلمي مع بريد الزكاة في الساعة الفقهية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما

0: أني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم. بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
2: إذن أحبتي في الله تعالى، ندعوكم من جديد للتواصل معنا في الساعة الفقهية مع شيخنا الشيخ محمد نجيب الرئيسي الإمام الخطيب بجامع العبيد السبع بالمروج، وكذلك أخي العزيز الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب بالمنزه جامع
3: بالحي الأولمبي، جامعة تقوى بالحي الأولمبي،
2: جامعة تقوى بالحي الأولمبي، الأستاذ محمد أشرف بودية. أنا باش نعطيكم هدية من مستمعة قالت أختنا كريمة بعد تحية الإسلام، قالت إن السنة خرجت زكاتي ويرجع الفضل لله تعالى وليكم أنتوما، زاد بربي زيدونا في معرفة ديننا وربي يبارك لكم. هدية ولا ليه؟ هدية تفرح ولا
3: ليه؟ هدية تثلج الصدر،
2: تثلج الصدر.
3: ولكن إن شاء الله تخلينا ساقين على الأرض ونزيدوا جهد ونضاعف ونشوفوا أخطائنا ونقدموا. طبعا والعام الجاي أبرك، الموسم هذا هو الحمد لله معناها
2: الموسم العاشر، والحمد لله
3: العاشر. إن شاء الله الحاج يكون خير
2: يا رب، يا رب، يا رب، القادم أفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله نكون على وصال دائم بربي العالمين. أستاذ أشرف، تحبش تقول حاجة قبل ما نستقبلوا الاتصال الأول؟ جاهز؟ تفضل سيدي.
3: ناخذ الاتصال الأول، جاهز قالك؟
2: جاهز الاتصال الأول؟ جاهز الحمد لله. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أهلا وسهلا أخي أو أختي، مرحبا، مرحبا بكم على رقم 71-136-1000 في البث المباشر بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. وفي ختام اللقاء نذكر برقمها إذا تحبوا تتواصلوا معها لاحتساب الزكاة فقط لا غير. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته،
2: مرحبا.
4: كيف عايش؟
2: نتعرفوا على الاسم.
4: الاسم شعبان من قفر.
2: مرحبا خويا شعبان من جديد، أهلا وسهلا. تفضل سؤالك، شو اللي حيرك خويا شعبان؟
4: تم سؤال محيرني، نقرا في مصارف الزكاة نجد لتجهيز الجيوش، النجم نبعث فلوس لغزة من الزكاة؟
3: اي طبعا، الجهاد في سبيل الله المقصود به في المصارف الزكاة هي الجهاد العسكري في، وهو واليوم احنا الجهاد المتعين علينا هو جهاد الدفع، اهلنا في غزة، فانفاق الارسال اللي يلقى كيفاش يبعث فلوسه لغزة، فبالعكس هذا من اكد المصارف اليوم.
4: انا نبعث لهم، لكن حبيت زيد نتاكد على الزكاه.
3: اي من الزكاه طبعا. نعم. من الزكاه، من الزكاه،
2: نعم،
3: من الزكاه. قال تعالى وفي سبيل الله، شنو؟ نعم. في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله، هما قاعدين يجاهدوا. فلسطين هي ارضنا الكل، ماشي ارضهم هما، هي ارض الاسلام.
2: نعم طبعا،
3: احنا غير قادرين باش نمشيو باش نجاهدوا احنا، فعلى الاقل نجاهدوا بالمال.
2: بالمال صحيح،
3: هذا من باب الجهاد بالمال فرضا ونفلا.
2: ربي يستخدمنا ان شاء الله. بارك الله فيك شعبان.
3: فقط يا شعبان، ثم باش توصل الفلوس الغزة عندها فري بتاع الوصول، هذيك معنى تكاليف نقل الفلوس خارج الزكاة، يلزم هذيك من خارج، يلزم الزكاة توصل كاملة.
2: نعم.
3: وتخلص على الفلوس هذيك من عندك.
2: نعم،
4: انا نعطيهم نبعث لهم وتوتو نخلص من عندي ونبعث.
2: ربي يستخدمك ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك. نعم تفضل.
4: انا مثلا انسان يكري ارض من عند مواطن على ملكه، ولكن انا نفلح فيها الجمح، على شكون الزكاه وقداش نعطي الزكاه؟ هل مثلا نعطي هو الاربع من الانتاج؟
2: انت صاحب الارض؟
4: لا، نكريها من عند واحد، مانيش صاحب الارض. انا نكري الارض ونزرعها ونعطيه الاربع، فاهمين؟ نعطيه الاربع. الزكاه على شكون؟ عليا ولا عليه ولا كذا؟

0: اما تكريها بالفلوس وقت انت اللي تزكي، انت لما تدفع الفلوس قال لك عندك الارض بليون ولا بعشرة ملايين ولا بمئة مليون وانا مش نزرعها واحد قمح، انا اللي زرعت انا اللي نزكي. لكن لو دخلنا في باب المشاركه، هو داخل بالارض وانت داخل بالجهد متاعك، ولات الزكاه المحصول الاصل محصول هو محصوله هو وانت شريك معاه فيه.
1: يجيز باش نكريها الارض،
0: هي ضوابط كراءها بما يخرج فيها، فيها ضوابط اخرين يعني انه يكون البذر من عنده، يعني الاصل انه في البذور يكون من عنده هو مش من عندك انت الزراع، من صاحب الارض لازم تكون من عنده، هذا الاصل في العقد. اما احنا نتجاوز المساله، خلينا في الزكاه احنا فقط باش نتوقفوا في تخصصنا احنا فقط. في العقد هذايا المنتوج الكل يولي زكي، حتى لو بعد قسمته ما فماش نصاب، ما دام المنتوج كله نصاب، لان في عقود المزارعه الزكاه كلها من حق الارض.
2: هو يشارك معاك في حاجه في الكريه ذي ولا انت تعمل كل شيء وحدك؟
1: كل شيء نعمله وحدي. قلت له انا تعطيني الزريعه ونبدو شطاره، ما حبش، قال لي ياخذ الربوع من الانتاج وما يدخل كم بالارض.
0: احنا سؤالك دقيقه دقيق، لا لا، سؤالك في الزكاه المحصول لو بلغ المجموع المحصول نصاب فالزكاه على على كل المحصول، وحتى لو قسمته ما فماش نصاب، هذا فيما يخص الزكاه.
3: طيب تفضل، عندك سؤال اخر خويا شعبان؟ تفضل.
1: عندي صاحبي يسلم على الشيخ ويسلم عليكم الكل، ويزرع في البطاطا، عنده موسمين في العام، كيفاش يخلص على زكاه البطاطا؟ قلت ما فيها زكاه، راهي زكاه اموال، ما نعرفش. قلت سلمني على المشايخ وسلم
3: سؤالك. يسلمك ويسلم اخي.
2: انت جاوبته بالصحيح، انت لا زكاه للبطاطا في عينها، ولكن زكاه ما يستفاد من مال بيع البطاطا.
1: اي خاطر هو ينتج في العام مرتين
2: اللي يبيع بيه ويدخر من هذا المصدر نتاع بيع البطاطا مالا اكثر من النصاب حولا كاملا، يزكي 2.5% زكاه مال وش وزكاه فلاح.
1: يرحم والديك
3: بارك الله فيك شعبان، تقبل الله منك وكل عام وانت بخير. طبعا تفاعلا مع سؤاله الاول، لا ننسى اخواننا المجاهدين المقاومين بالدعاء في هذه الايام المباركه، نسال الله تعالى ان يجبر اخواننا في غزتنا، نسال الله تعالى التمكين والتأييد والنصر لاخواننا المجاهدين المقاومين، اللهم امين يا رب العالمين.
2: والله لو تصورنا اللي شدتهم زالت، بل بالعكس شدتهم تضاعفت.
3: نعم الحرب لا زالت يعني متواصله،
2: خاصه الجوع.
3: نعم
2: خاصه الجوع
3: وجرائم هذا الكيان الصهيوني. نعم. لا زالت متواصله الى حد هذه اللحظه. فنسال الله تعالى الفرج القريب، ونسال الله تعالى ان يستخدمنا لنصرتهم. اللهم امين امين. معنا اتصال هاتفي سوسن، شكرا. نودع زهير المسعودي ونرحب باخي الكريم طارق التيبي، واصل معنا الى تمام الساعه الرابعه. اهلا وسهلا يا طارق، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا اخي الكريم، نرحب بك عبر اثير اذاعه الزيتون. الو السلام عليكم، اهلا وسهلا.
4: ناديا.
3: مرحبا ناديا، مين تكلم فينا؟
4: نابل من فضلك.
3: من نابل؟ تفضلي يا ناديا.
4: فضلك احب نسال على زكاه المال.
3: تفضلي. نعم.
4: اي عندي اقول وانا امي عندها بلغ النصاب ولا
3: الزكاة. سمحنا يا نادية الصوت تقطع، أمك عندها مال بلغ النصاب.
4: أيوة أكثر من نصاب، يعني كيفاش نخلص لها
3: الزكاة؟ كيفاش تخلص لها؟ ما سبقش به. تفضل سيد يعني. أشرف
0: انهارت اللي بلغت النصاب، تشوف بعد بحول قدش قعد منهم، تزيد ولا نقص، اللي تلقاه بعد الحول الرصيد هذك هو اللي تزكي عليه.
4: يعني قديش ناس يعني فوق النصاب المليون 25 فوق
0: الكل الرصيد تلقاه الكل، وما تنسى النصاب، النصاب يصلح فقط باش تعرف انت تزكي ولا ما تزكيش. يعني لما تلقى في نهايه السنه 50 مليون تخرج على 50 مليون كاملي، ما تطرحش منهم من النصاب.
4: سؤال من فضلك، معناها انا لاهي فلوس للوالده، فهم كيفاش؟ والوالده عندها مشاكل مع اخت، يعني هم يتسكوا في ولايه اخرى ما همش متفقين مع بعضهم، والأخت زي معناها مستحقة، ما عندها لكرن، عندها أرضيت، عندها حتى شيء، ظروفها صعيبة وعندهاش راجل، ما عندهاش أولاد، هي ما عندها في مخالفات مع أمي، نجم أنا نعطيهم لأختي من غير موافقة نتاع أمي؟
3: تعطي مال زكاة الأخت
0: البنتها معناتها بنت المستحقة
4: ما غير ما علم أمها، خاطر أمها ما توافقش، هما في مخالفات كبيرة.
3: فهمتك، يعني تعطيها المال الزكاة الوالدة
4: وأنا نعرف هي مستحقة.
0: إذا كان مستحقة تعطيها، شنو مشكلة ما تعطيهاش؟ إذا كان هي حقيقة فقيرة
3: تبدأ الأم مش في بالها.
0: لا شوف الأم هي أقصى ما عملت كون

0: كلتك باش تخرج لها زكاتها.
1: اي اي
0: هكا ولا الزكاه هذيك اصبحت مال حق الفقراء مش حق ما دام اختك توفرت فيها شرط الفقر تعطيها. بل بالعكس انا نقول لك حتى الاخت تقول لها قل لها راي من عندها باش على الاقل ولف بين قلوبهم على الاقل شويه
2: من باب سله الرحم.
1: ما تحبش لهم
0: ما تقولهاش لهم ما تقولهاش اما البنيه اما الاخت تقول اما اختك قول لها بارك على الاقل لين تلين القلوب اكثر ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله خاصه في هذه الايام. تقبل الله منك يا ناديه موفقه ان شاء الله.
1: أيسك سنعيدك مبارك.
2: وانت زيادة. أمين أمين أمين ربي يصل أرحامنا بإذن الله. أمين إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. الاتصال الموالي أهلا وسهلا.
3: لو عسلم.
2: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليك والسلام على ضيوف الكرام.
2: شكرا شكرا ليك. تفضل. نتعرف على الاسم بعد إذنك خويا.
3: عدنان من طول.
2: يا مرحبا يا عدنان. أول مرة تتواصل معنا عدنان.
3: لا اتصلت قبل الحق.
2: مرحبا.
3: السؤال على الزكاة هذا.
2: مرحبا يا عدنان. أهلا وسهلا.
3: ربي فضلك. عايش. مرحبا بيك وبدون فكرة.
2: شكرا.
3: عايش. أخت ملك أنا الحق عندي زوج أسئلة. سؤال على الزكاة السابقة وسؤال على إن شاء الله الزكاة جاية إن شاء الله كان ربي حينا.
2: ما شاء الله.
3: بالنسبة للسؤال على الزكاة السابقة أنا حق عندي يعني فترة بعد سنة يعني عندي زكاة واجب علي ما خرجتهاش على خاطر هو يعني واجب علي من 2019 ما كنت يعني ما كنت عند المعلومة اللي أنا يلزمها يعني لازم نخرج زكاة. هو هذا السؤال اللي نطرحه في ممكن نسيت. المهم عرفت يعني الضيوف وقتها خلي يزبط تعمل الحساب والفلت يعني بتعرف قديش قعدت شفت في كونت تاعي ليزكتري وكل اللي كان الكونت فكرته يعني حق اللي كان فيه الفلوس من وقتها يعني من وقتها فكرته وما قعدت نسحب على ليزكتري. المهم رجعت اللي لقيت انه يعني المونطون اللي عندي يعني احترته في مونطون معين اما مش اكزاكت اما حاولت ومع ذلك المونطون اللي لقيته زدت عليه يعني
2: لقيت انا
3: مونطون زدت عليه فعدتني السؤال متاعي هو لهنا يعني وخرجت بتبيع ذيك 2.5%
2: الحمد لله
3: فوالا هو لهنا يعني انا مانيش متاكد من المونطون اما مع ذلك زدت عليه لهنا يعني شنو هو الحكم ولا شنو هو إيش زكيتي يعني هل زكيتي صحيحة
2: ليه
3: يعني قعدت متقلق بالرغم ما قلت لك راني أنا الحسابات اللي عندي لقيتها من 2019
2: واضح يا عدنان وزدت إن شاء الله ربي يتقبل منك.
0: شوف الإنسان مطالب كونه يبذل يجتهد يعني كلمة اجتهد يعرفوها علماءنا يقولوا هو بذل الجهد معناها نجتهد نبذل جهدي نقول انا كو معاش النجم نبذل جهد ثاني اللي في وسعي باش نعمله الكل عملته لما ننتهي وقول انا كو هزيت يدي كو هذا اقصى ما وصلت له اني انا عليا 500 دينار زكاة هذا اقصى لما وصلت انتهى الجهد وفاء اصبح هذاك الواجب متاعك خرجته انتهى هذاك الواجب معاش تخمم في الموضوع مسألة القبول عند المولى سبحانه وتعالى ربي يقبل منها فهمت كلنا نرجو من الله سبحانه وتعالى تقول لي أنا ما خرجتش في وقتها إيه يا أخي احنا أخطأنا في حياتنا كثيرة يا أخي غلطنا في هذه وفي هذه وفي هذه في الأخر بكل ما نمد يدينا وندعو يا ربي يغفر لنا وربي كريم سبحان الله ما نظنش كون إنسان يدعي من قلبه باش ربي يغفر له ربي ما يستجيبش الدعاء ان شاء الله
2: ان شاء الله هكا ولا سيدنا نجيب
4: يقول التقدير هو لهنا في باب التقدير نعم. انا دقه الحساب احنا قلنا علم محاسبه الزكاه لانه قلنا مدققه مقننه مؤقته انا عندها ضوابط الشرع الحكيم عملها ضوابط كثير ولكن لما اخونا الغالب سام في 2019 ويصعب انك ترجع باش تلقى حسابات دقيقه لما كنت تملك عامله ولين وخمس سنين التالي وست سنين التالي فانت في باب التقدير
2: نعم.
4: قدر واجتهد واجبد جميع المعطيات اللي عندك اللي تقربك للحقيقة
2: وهذاك شامل
4: أي نعم وصلت الحمد لله
2: وزيد على المبلغ
4: فبالتالي إلى بد برد بالك من راو عمل وشيطان يخليك ديما موسوس اللي لربما ما تقبلتش وراقص وكذا لا أنت اجتهدت راو هذاك الكلفك به الشرع وقدرت ووصلت فأطمئن وإن شاء الله يقول يا ربي
2: القبول يا رب القبول إن شاء الله يا عدنان به هذه السؤال الأول
3: والموصل السؤال الاول وبعد ذلك السؤال الثاني مش بنطول سامحوني
2: تفضل
3: موصل السؤال انا كي خرجت الزكاه كما قلت لك انا عندي يعني واحد من أقارب يعني من أقارب من بعيد نعرف يعني حالته يعني محتاج فقير والكل فقير يعني أصلاً ما عندوش يسكن والكل يسكن فوق يقطر متأكد يعني من ظروفه وإذا متأكد منهم يعني ما فيهمش سيم والكل كي بديت له يعني نعرف ظروفه مش هو بشي يعني أما كي مديت له الفلوس يعني قلت له هذا من بنية الزكاة والكل قال لي افرح برشا وقال لي يرحم والديك هو كيما قلت محتاج محتاج فقير مش فقير قال لي يرحم والديك انا بنمشي بالفلوس هذه يعني هو عنده مشاكل مع مرض قال لي بنمشي نعطيها منهم والكل مديون بدي نمشي نعاود بها حياتي الحق انا بيني وبين انا نعرفه انه محتاج ونعرفه فقير ويستحق من الفلوس هذه اما كي اعطاني الغايه بعد ما مديت الفلوس كي اعطاني الغايه هو اللي هو هالمحتاج يعني يعني كنت نجم نعطيه من انسان يعني يمشي ياكل بيهم مثلا اما هو راهو الفقر يعني الشرط نتاع يعني تجب عليه الذكاء ولا كيفاش يقولوها يعني
2: موجود يعني موجود. هو فقير هو فقير
3: فقير هو أي. فقير اما كي مديت له فرح هو والكل قال لي يرحم تمشي نمد المراه عندي مشاكل معاها والكل يعني فاهم وفتلاق ومش نعاود
2: باش يتزوج مره اخرى
3: بالرغم طيب. من انا نعرف وين يسكن كوخ يقصر بالماء في الشتاء محتاج ما عندوش عمل مورد رزق
2: طيب
3: أصلاً.
2: يا عبي طيب يا عبي
0: هم زوج مسائل خويا عدنان المساله الاولى انه احنا حتى الفقير لو هو لو لا يحسن التصرف في ماله انت برئت ذمتك منه ما دام فقير انتهى الامر حتى لو هو ما احسنش التصرف انت برئت ذمتك منه هذه الاولى الثانيه الكلام اللي قالوا لك ما ادرك ان هو باش يعملوا الله اعلم فهمت يعني انسان جات في يده فلوس قال تو نعمل هكا وهكا وهكا وهكا بعد ما مشيت انت تو يعاود يعمل حساباته ويراجع روحه ويتفكر في التضول مش خالصه ويتفكر كذا ويتفكر كذا ويمكن قد ينفقهم في اشياء اخرى يعني اللي قالوا لك مش معناته بشرطه هو مش يعملوا فهمت قالوا وانتهى الامر اما انت حتى لو هو انفقوا في حاجه شفتها انت غير ضروريه انت ما دام محتاج اعطيته انتهى الامر لا
2: يعني
0: تكلف
2: عليك مسؤوليه المزكي في انه ايصال ذلك المبلغ لذلك الفقير وهو عدنان قال متاكد انه هو فقير والفقير له حريه التصرف في ذلك المال باهي عدنان يطمنك هذا باذن الله السؤال الثالث
3: الاخير هو يعطيكم الصحه وشكرا
2: بالعكس يا عدنان نحن في خدمتك تفضل
3: انا ان شاء الله يعني 16 سواد اللي فات يعني يعني دخلت لي فلوس من شهريتي انا يعني المصدر الوحيد تاع الفلوس اللي عندي هو شهريتي دخلت لي فلوس من شهريتي بلغت يعني بالفصل بلغت النصاب يعني انا 16 سواد الجاي ان شاء الله يعني حين ربي بخير 16 سواد الجاي تخرج 2.5% على المونتون اللي باش يكون موجود في حسابي 16 سواد الجاي والا الفلوس اللي دارت عليها النصاب دار عليها الحول سمحت يعني انا في 16 سوال ودخلت فلوس بلغت ولي 30 مليون عندي في الحساب مع العلم انه يعني انا بعد مده خرجت من يعني وليت عندي اقل من النصاب وبعد زادت وبعد وليت اقل من النصاب اما اول مره بلغت النصاب هو 16 سوال بعد حق مصروف والكل وعيد ندخل نخرج ندخل نخرج بالمصروف اما سؤالي هل 16 سوال الجاي
2: تحافظ عليه ولا
3: لا بقدرة ربي كان حافظت عليه 16 سوال جي نخرج من قيمة اللي موجود في 16 سوال عام الجاي وإلا أبرتين من اللي بلغت النصاب وما عودش تحت من تحت النصاب يعني هذا سؤال
2: بيه يعطيك الصحة عدنان واضحة
0: هو هو هو بعد أنا سأل فهمت حاجة بعد فهمت حاجة أخرى خلينا نعطيك نشتر الإجابة حسب ما فهمت أنا لو نهار 16 سوال شوال بلغت نصاب وقعدت عندك نصاب حتى 16 شوال الجاي في سواء 16 شوال الثاني تخرج على رصيد الموجود يوم الحول
2: كله بالفلوس
0: يعني بديت ب 30 سكرت ب 35 تزكى على 35 كاملين ما تقولش نزكى على 30 كا هما اللي دار عليهم الحول لا تزكى على اللي دار عليه الحول واللي ما دارش عليه الحول زاد ما دام النصاب طار عليه الحول اما يظهر لي فهمت انت كما اقول 16 شوال عندك نصاب مثلا 20 شوال ما عادش عندك نصاب
3: خرجت من
0: النصاب تعاود تقول انا 20 شوال ما عادش عندي نصاب نهار 5 ذو القعده ولا عندي نصاب ولا حولك الجيد هو 5 ذو القعده
2: ما عادش
0: لازم تقعد عندك النصاب ويقعد ديما النصاب موجود لازم يكون لما الانسان يسقط على النصاب يعاود من الاول وجديد
2: يعاود
4: التاريخ
0: يعاود
4: يتحول
2: في الحاله نتاع عدنان يولي بالتاريخ الجديد
0: يبدو كونه خلال يبدو كونه سقط على النصاب بعد 16 شوال
2: اي
0: تشوف وقت تعاود رجعت وقعت ما هبطش
3: واضح كيتي لا هو انا هو الزوز الاجوبه نتاعك هما هذاك المتسائل نتاعي هما الجزئين المتسائل نتاعي اللي انا 16 سويل الجاي قداش نخرج يعني حتى لو كان انا 15 سويل الجاي 15 دخلت لي فلوس باش تدخل في الزكاه نتاعي. وانا بعد 16 شهر اللي فات بلغت النصاب اصرف هبطت من النصاب، اما عاودت رجعت توا مثلا بعد ما صبت شهري تعاودت رجعت معاود. يعني هو الحول نتاعي اللي هو التاريخ اللي انا بلغت فيه النصاب وما عاودتش صح تحت النصاب.
0: يعطيك الصحه بالضبط.
3: واضح واضح واضح, واضح.
2: ما شاء الله عليك يا عدنان. عدنان قداش عمرك؟
3: انا عمري 37.
2: ما شاء الله عليك ولدي، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك ويثبتك ان شاء الله، جميل حرصك على طريقتك يا عدنان، ما شاء الله عليك.
3: امين. حاجه واحده بالله، تحيه كبيره لحجازنا الكل في الاراضي المقدسه.
2: نعم.
3: هما توا يعني في بلاصه يعني وعايشين يعني حاسين حاجه ما تتوصفش تتعاد، وان شاء الله ربي اجمعين يا ربي ان شاء الله يبلغنا غادي نعملوا حاجه.
2: ربي يكرمك ان شاء الله.
3: عايش ربي يفضلك.
2: ربي يكرمك، ربي يرزقك حجه ان شاء الله في اقرب الاجل.
3: ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور.
2: امين امين امين. شكرا لحسن خليقك يا عدنان، في امان الله. موافق ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا هنيئا لحجاجنا الميامين، ان شاء الله يؤديوا هذه الفريضه، وبدايه ما شاء الله الحج عرفه، بدينا نقربوا الحمد لله تعالى ان شاء الله بالتوفيق والسداد لكل حجاجنا.
4: بدينا بالتكبير بعد انت ثنيتي بالتلبيه.
2: نعم.
4: راه لبيك اللهم لبيك هذه عباره عجيبه غريبه.
2: والله
4: عباره عجيبه غريبه، معناها ما هي عباره استجابه فقط للمولى عز وجل.
2: اي والله،
4: يعني مشيش نهار انت سالتي واحد قلت له اعمل لي هاك الحكايه، قال لك لبيك، قال لك لبيك، قل له باهي ما يسالش. اوكي دكا عيني فهمني تؤبرني باش عبارات الاستجابه البشريه، هذه عبارات الاستجابه عندنا في البشر.
2: أي.
4: عبارات الاستجابه للمولى عز وجل، لبيك اللهم لبيك. قال لك شو السر هذه تاع لبيك اللهم؟ قال لك هي فيها استجابه، قبلت مع الخضوع والخنوع والتذلل والتعظيم.
2: الله الله.
4: لبيك
2: قبول مع خشوع وخضوع
4: وخنوع وتذلل. انت ما قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجال، أنت أمرت ولله على الناس حج البيت، أنت أمرت يا ربي بالحج، وأنا العبد الضعيف المستكين المفتقر لك، اللي أنت هو اللي ليست صحتي وليست ولادي وليست فلوسي هي اللي جابتني ثم، بل أنت من استضفتني.
2: نعم.
4: لذاك لبيك وما يش ميسالش وما يش به وما يش حاضر، لبيك لبيك. هذه اللي يلزم اللي يقولها يعرف قيمتها، اللي هي راهي معاها ممزوجه بالتذلل لله عز وجل
2: والخنوع.
4: نعم.
2: لله عز
4: وجل وتعظيم المولى عز وجل.
2: هيا مالا في الوقت هذا نقولوها الكل،
4: نقولوها في الطياره كاينها تقول باش باش
2: باش كاينها في الطياره.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
2: الله الله
4: لا اله الا الله.
2: لبيك
4: لا اله الا الله. ربي يرزقنا ان
2: شاء الله زياره يا رب العالمين.
4: ربي يرزقنا،
2: ربي يرزقنا زياره ان شاء الله قريبه. فلبيك اللهم لبيك نقولوها الكل مع بعضنا في هذا التوقيت من شغاف القلب، ونستشعر طبعا هذه اللحظات المؤثره في هذه الايام المباركه. معنا اتصال هاتفي نقول له السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا، نتعرف على الاسم.
5: طيب عمر يا مليك بني.
2: مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بابا عمر، شو احوالك؟
5: عايش بنتي يستحالك يفرحك يا مليك.
2: طمنا عليك وعلى صحتك.
5: عايش ان شاء الله لاباس وربي معانا ومعاكم وجميع المسلمين.
2: اللهم امين.
5: السلبي عام 2018 ما شاء الله ثاني مع الحجاج.
2: اي والله الحمد لله.
5: 2018 حجينا ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله يا ربي الحمد لله، رجعت لفك التاريخ يعني معه
2: ثم موجود. يتقبل منك ان شاء الله.
5: منه ومنك ومن جميع المسلمين ان شاء الله يا رب.
2: بارك الله فيك بابا عمر، كيفاش نجم نعاونوك قول لنا.
5: نعم.
2: كيفاش نجم نعاونوك قول لنا بابا عمر.
5: لا اله الله محمد رسول الله. بسم الله. فيما يخص عندي في الزيت بعته فلوس وحطيتها على دفتر الادخار وحدها على خاطر الجيراتي وحدها نخلص على
2: به
5: لما يبلغ الحول.
2: اي
5: هو هذيك الفلوس زكاتها ما الا ما يبلغ الحول،
2: يعني فلوس
0: ما حطيتهم في حساب وحده.
2: اي
0: فعند محاول نتاعها تزكين بعد حول قمري منهم.
5: نعم.
0: تحطهم في ما حطيتهم في حساب وحده.
5: وحساب وحده
0: بعد تعمل محاول وحدهم.
5: اي جيراتي في في في شعبان 14 شعبان ونخرجها عندي الفلوس نتاع الجيراي نتاعي نتاع التقاعد. وهذه نتاع بيع نتاع الزيت حطيتهم في دفتر الادخار.
0: وقتاش حطيتهم؟
5: عندهم شهر تو.
0: عندهم شهر تزكين بعد 11 شهر اخرين.
5: معناها كل واحد وحدها ولا يجي تعبان النجم نخرجهم الكل ما نخرجوا الكل.
0: انت بالخيار بك تجي شعبان تقول انت بالخيار بين في شعبان تزكي الكل
5: تقول انا جايز
0: كان كنت تزكي الكل قلت ما نقعدش نحسب اكل الكل من بعض ما عندي حول واحد واسهل لي واسلم لي ولا قول لا ما دام عندي زوج حسابات فانا عرفها مالا الحساب هذا وقتاش وهذا وقتاش ونزكي كل واحد على حوله انت بالخيار بين الشيئين
5: شاهد التاريخ كاك عامل تاريخ
0: كما اللي انت بالخيار اللي اسهل لك يا بابا
5: والله ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل وكان احيانا الله سبحانه وتعالى كنا منادب
2: يا ربي امين امين امين ربي يبارك لنا فيكم يا بابا عمر امين ان شاء الله
5: وعليك الخير يا مليك
2: ادينا ادينا اطلبوا منك الدعاء
5: يعيشك شكرا والله يتوع امين على خاطر الواحد ضايع على خاطر الزيتون وهالزيت ضايع
2: وقارب
5: كل نص رمضان نبدا غاديك في الحرم
2: خير ان شاء الله ربي يعطيك الصحه باذن الله وترجع في عوديت وعوديت يعيشك ربي يفرح قلبك ويربي يفرحنا ان شاء الله تعالى بتحليل اقصانا يا رب
5: امين وعاونك ربي
2: امين شكرا كل من يسمع فينا امين امين امين في امان الله بابا عمر الى اللقاء
5: في امان الله في امان الله
2: بارك الله فيك شكرا شكرا الى اللقاء اخنا نسائم تقول لك سيدي نجيب ان شاء الله العام الجاي تكون في البقاع المقدسه باذن السميع العليم سيدي نجيب هاني دعيت لك كذلك تقول له سيدي شوف حتى انت العام الجاي يجعلك تكون من الحجاج اما اختنا مليكة كان بعد العام الجاي ما تخليش برنامج بريد الزكاة وحده نقعدك نكون امين على بريد الزكاة ان شاء الله
4: من غير
2: هكا والله من ليلة
4: نعم سيديو في مكة غاد
2: اللهم امين ان شاء الله يا رب ان شاء الله اكيد ان شاء الله
0: كان السلف كان دعائهم كان يقولوا اللهم انك قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر
2: امين والله
0: احنا ممن حبسنا العذر
2: الحمد لله
0: ربي لا يحرمنا الاجر ان شاء الله
2: امين امين امين ربي يبارك لنا فيك ستشوف بارك الله فيك معنا اتصال هاتفي السلام عليكم ورحمه الله
6: السلام عليكم ورحمه الله
2: يا مرحبا نتعرف على الاسم
6: سعاد من جرجيس
2: من جرجيس مرحبا يا سعاد تفضلي
6: هاي
2: شخصي
6: بالله نسال الشيوخ تاريخ الزكاة نتاعي يوم 9 ذو الحجة ان شاء الله
2: ما شاء الله 9 ذو الحجة عارفة
6: ان شاء الله ان شاء الله ربي يتقبل منه ان شاء الله
2: ربي يتقبل منه
6: فقط اليوم ان شاء الله اليوم بس الوعاء الزكي بس نقص منه 13,000 دينار
2: اهي
6: 13,000 دينار ندخلهم نهار 3 ان شاء الله بس نحسب الزكاة والا ندخلهم كل شيء كنهار باش يرجعهم لي يقولوا لي رجع لي خصم
0: مش تصرفهم انت مش تسلفهم لشكون
6: اي باش نسلفهم لشكون
0: لا نهار 9 ذو الحجه تزكي اللي قعدوا لك
4: نصاب ولا هم
2: اذا فيهم نصاب ولا
6: اللي باش يقعدوا
2: اي كي انت تنحي 13 مليون يقعد لك نصاب باقي نصاب
6: هو ولا هو 27
2: أي.
6: 27 وحاجه ما
2: اي
6: يقعدوا في بالي يقعدوا قال ما ولا حتى الدفاتر الادخار نتاع صغاري ندخلهم
0: لا نتاع صغارك لا
6: لا دفاتر الادخار
0: باسم صغارك
6: ايه باسمهم هما اما هما دي مينور معناتها مش
0: انت ملكتهم لهم الفلوس هذو ما دام صبيتهم في الحسابات نتاعهم هما اصبحوا على ملكهم هما مش على ملكك انت
6: خاطر في العاده ندخل فيهم
0: انت ايش عملت في العاده موضوع وش واش موضوع ثاني يعني فهمت
6: أي أنا خاطر
0: نحسب
6: نقول لي هم
0: راهم دي مينور دونك لا هو شوف الصورة شنية إذا كان أنا ندخل فيهم في حسابات باسم صغاري أمانة في أي وقت نجبد منهم وقت عبر عن نسمي روحي ما ملك تمشي المال
6: يعني هو جس... هكا أي هو هكا أي هكا
0: تجبد منهم يا أخي تجبد منهم أنت أي
6: أنا كي نتفق نجبد منهم
0: أي خاطر
6: حتى
0: سيسور اللي قاعد دونك حاسبتهم تاعك أنت معناها أنت يا حاسبتهم تاعك وقتها ما يصيرش حسب الكل مادام حاسبتهم تاعك مادام تصب وتجبد مادام تجبد ما تتصرف فيهم انت على اسبوع تصرف فيهم
6: اي هكا اي هكا بالضبط
0: اي مادام تصرف فيهم هيك موديعه فقط كل كل كله على ملكك انت اي
6: لا هكا ندخل فيهم كل في العاده ديما ندخل
0: اللي قعد لك معناتها بعد ما تزعت بعد ما تسلف شكون انت متسلف 13000 دينار متسلفهم له قرض حسن مش سلف الفلوس فقط
6: اي اكيد
0: باه اللي قعدوا
6: لليوم بحول الله يخرجوا اليوم
0: هذا اللي قعدوا تزكيهم و13000 دينار ما تزكيهمش الا نهار اللي رجعوا حملك
6: نهار اللي رجعهم لي حتى كان رجعهم لي على مرتين كل وين يرجعهم
0: وقت يمد لك مليون زكيه
6: نزكيه صحيح وعندي زاد فلوس مسلفتهم حتى هما كيف ما ندخلهمش
0: ما تزكيهمش نهار الحول تزكيهم كان يوم قبضهم
6: باهي ان شاء الله بارك الله فيك
2: بارك الله فيك سعاد
6: حاجه اخرى ما صارت الزكاة عندي اختي تسكن في تونس بعيدة عليا هي
2: انت وين يا سعاد انت قلت لنا نوعاً جورجي ساي
6: هي بعيدة عليا مره نسكن في الشيوخ 79 كيلومتر هيك ما هو ما صارت الزكاة
2: نعم.
6: أما هي تجيني في الصيف، هي تجيني بهلي في الصيف كل شيء. إيش كنا نجم نعطيها ولا ما عرفتها هي من أكيد يعني من صرف الزكاة. أما فقدت المسافة هي اللي تفصل معنا في الحكاية.
4: يا سعاد.
6: أيوة.
4: ابحثي على فقير بحذيك ثم. من الأقارب الأخرين. ما لقيتيش من الأقارب، شوفي من الأباء عاد هكا بشوي بشوي، تو يدلك ربي البرش، وخلي أختك هذه يعطيها من البقية، ولا تو ثم مزكي لهنا بإذن الله باش يرزق لها ربي من عنده زكاة،
2: وإلا هي تكون سبيقة بين الليل وخيتها إن شاء الله. ما تستنيش
4: زكاة إذا تصدقت عليها. وقلنا الشيخ الحبيب القلالي وحكى الكل كان على الصدقة.
2: أي الصدقة.
4: أنت خيتك هذه اللي بعدت عليك، ما تخليش
2: تستنيك وخيتك.
4: أي
6: أعطيها إن شاء الله،
4: أعطيها من الصدقة.
6: والفقير هذه الصيحة من لا يملك قوت يومه، والمسكين من لا يملك قوت عامه.
4: العكس الله. العكس المسكين، أي المسكين قوت يومه والفقير قوت عامه.
6: هذا حسب
4: نقرر تقريبا. يعني انت راكي تشوفي العلامات باذن الله، ماكش باش انت باش تجتهدي كما قال الاستاذ اشرف بكري، باش تجتهدي هذا على وجه الكراء، وعنده عيله وعنده مرض ويتسلف وكذا. أي. وقد قد. أي. وعامل كارني كريدي في الخضار والعطار والدنيا الكل باذن الله. تو يدلك ربي، تو يدلك ربي
6: ان شاء الله. والذهب ما دام هو على نيه الزينه ما
4: فهو حولي غير خاضع للزكاه.
6: نهار تتبدل النيه واللي
4: تبدل النيه تستقبلي بها عام وتزكيه 2.5%.
6: نعم. باهي بارك الله فيك،
2: بارك الله فيك،
6: كل خير ان شاء الله.
2: سعيد مبارك ان شاء الله. في امان الله. يعيشك لله، مشكوره. في امان الله.
4: استغلت الفرصه وسالت الكل.
2: الحمد لله. جيد. هذا واجبنا وهذا دورنا في بلد الزكاه. وربي يجعلنا ان شاء الله امناء على وظيفتنا في بريد الزكاه، كما قال نحن خدام لهذه الفريضه. فنسال الله تعالى يرزقنا الصدق والاخلاص والقبول.
4: تبقى مشكله العاطفه هذه نتاع انه الواحد يلوي نص الحكم واختي في بعيد ولا كذا. الواحد باش تعمل فريضه لربي عز وجل خالصه بعد من العاطفه.
2: نعم.
4: ابعد من العاطفه. أيه. فهمني. هي اخي العاطفه لقيتها في العباده وما لقيتهاش في النفل، في معناها في الفرض باهي ما يسالش نعطيها. اي ما ثم انت اعطيت جزء وبقيت بقى عندك 39 جزء. فهمني. فبالتالي الواحد ماذا بيه في العبادات يحاول، هي عبادة اسمها فيها مشقة وفيها تعب وفيها معناها أنه الإنسان يتغلب على الشح ويتغلب على فهمني. فإن شاء الله ربي يثبت المزكين وأنهم لما يخرجوها يخرجوها بدون شبهة.
2: به ونأكدوا لسلة الأرحام في هذا البيب. وديما احنا نقول ديما المسائل هذه بالحق تقلقنا شوية.
4: صلة وصدقة هو كي تعطيها
2: أختك ولا ما ينتظرش الزكاة من عام إلى عام.
4: نعم.
2: يعني إن شاء الله نتفقدوا خيانا بإذن الله تعالى في هذا البيب. أستاذ أشرف عندك إضافة في هذا الباب ولا مسألة واضحة؟
4: لا واضحة إن شاء الله. واضحة.
2: نستقبل اتصال موالي أختنا نادية على صفحة الإذاعة. ونحب نقول لك إذا عندك سؤال خاص ما تحبش على المباشر، أنا في الختام باش نعطي رقم الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، تنجم تتواصل معاهم على الخاص وتكون مطمئنة بإذن الله تعالى فيما يتعلق ب ب ب
4: بسرية المعلومات.
2: بسرية المعلومات
4: طبعا. احنا ما نسألوش كده هو
2: طبعا. هذا هو. نعم. إذن السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب.
7: ألو السلام.
2: نرحب بك في بريد الزكاة. وعليكم السلام. نتعرف على الاسم؟
7: بشير من جندوبة.
2: مرحبا أخي بشير، أهلا وسهلا.
7: عايز. يا مرحبا.
2: يا مرحبا.
7: بالله باش نسال سيدي الشيخ على الزكاة، خاطر انا ما كنتش فاهم الزكاة.
2: باهي نفهموك يا باشي، لكن بعد اذنك تسكر المذيع اللي بحذاك وتسمعنا من الهاتف. شكرا جزيلا، هكاك يكون الصوت واضح. تفضل اخي، شنو اللي ماكش فاهمه؟
7: بالله انا كنت خاطر نخرج فك الفائض هذاك، عندي فلوس نخرج في الفائض.
2: اي
4: بنك اسلامي ولا بنك ربوي هو؟
7: في بالي هذاك، هي في بالي يعني حتى كنزيد نزيد حاجه صغيره نخرجها. انا ما في باليش انا مثلا اللي ذكرنا نعرفش كيف. وماذا بي يعني ناخذ نمره سيد الشيخ ونكلمه بعد باش نعطيه بالضبط ويعطيني قلش باش نخرج.
2: بيه تحب نعمل لك عمليه احتساب زكاه، احنا تنعطيه رقم الجمعيه وبعد تتواصل معاهم. لكن سالك شيخ نجيب، انت المال اللي عندك في بنك تقليدي ولا بنك اسلامي؟
7: لا بنك تقليدي.
2: طيب خويا
4: إخراج الفائض هو واجب، إنسان يتخلص من الفائض، ومن بعد ما يتخلص من الفائض الفلوس لو هي نصاب وحار عليها الحول فيها الزكاة. معناتها المسلم عنده حاجتين، يتخلص من الحرام ويؤدي الواجب متاعه لسنين. ما فماش واحدة نعملوها واحدة، لا نعملوا لسنين.
7: هذاك علاش خاطر انا عندي مده فهمتني، عندي برشا نحب نعرف نلمهم قديش نخرج عليهم في العام في العوام هذيك الكل.
0: انا نعطيك النصيحه على المباشر، حاول تعملها. اوكي ما نجمش نتكلم، ما مثالش ما هو عندك الكرني نتاعك هكا ولا ارجع للكرني وادخل على صفحه الجمعيه تو يخرجوا لك النصاب نتاع كل عام، نصاب السنه 27 مليون، عام 19، العام اللي قبله 16 مثلا، وارجع شوف انت وقتاش وصلت للنصاب بالضبط بالكرني نتاعك. تلقى روحك انا مثلا وصلت للنصاب في الكرني، مثلا نقول النصاب في 2020 كان 14 مليون، انا في 2020 وصلت ل 14، نشوف التاريخ هذاك بعد بعام قداش عندي، عندي 20 نزكي على 20، وبعد بعام قداش عندي، عندي 30 نزكي على 30، وانت ماشي كل عام هكاك.
7: ما سيدي الشيخ انا خاطر نخدم تاجر، مره نجبد مره ما فهمتني، ما كلمه انا ما زفش ديما
0: الموضوع يتغير يا بابا. الكلام اللي قلته لك كله غلط، انت تاجر ما عندك شويه سلعه ولا ما عندكش؟
7: لا انا ساعات مثلا فايت النصاب هذاك
0: ساعات اليوم اليوم اليوم اليوم تاجر عندك فلوس في البنك او في الدار وعندك شويه سلعه معده للبيع وعندك ديون عباد بعت لهم سلعه بس ما خلطتش من عندهم. الزكاه على المجموع هذا مثل ثلاثه بركه، مش عارف فلوس بركه يا بابا. ماش نحكيوا عن نصاب اللي تحكي عليه ذاك، نحكيوا عن نصاب المجموع المال هذا. يعني لو انت عندك 20 مليون بركه في الكونت مش معناتها ما تزكيش، تزيد من 10 ملايين سلعه ولا 10 ملايين ديون تولي تزكي، فاذا بتحسب زكاتك على على, على تجارتك مش على فلوس بركه.
7: باهي سيدي الشيخ، باهي ان شاء الله.
2: باهي تنعطي رقم الجمعيه وتتواصل معهم اكثر اذا
7: نتواصل معاهم باش يفهموني يعني.
2: الله يبارك
7: كلام.
2: الله يبارك يا بشير، ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا. نختم نعش بهذا الاتصال خاطر لازمنا نخلي وقت لثقافتي الزكويه. وعندنا سؤال اختنا هاجر على صفحه الاذاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
8: مرحبا، انا ميسة من بنزرت.
2: ميسة
8: الاسم مستعار لحقيقة.
2: ميسيرش
8: يا ميسة، فرصة ساعة حبيت نشكركم على خاطر سبحان الله ريت أول عام أنا كنت معنية في بالزكاة، اكتشفت الباري بالزكاة والحمد لله، يعني في اختصاص شبه طبي ونتعاملوا بالأدوات الطبية، فبالحق عندما يكون انتم مش عرفت لي احنا معنيين بالزكاة. انا خبرت اقرب زملائي وزملائي خبروا زملائهم.
2: ما شاء الله احسنتي يا ميسة، ربي يجعل هذا في ميزان حسناتك. حسناتك انت زيدة ما شاء الله سعيد، وانت سفيرة لهذه الفريضة ان شاء الله في مجالك والحمد لله.
8: ربي
2: يتقبل منك سعيك. ايش عندك يا ميسة؟ فيش نجم نعاونوك.
8: يوم الحول متاعي الوعاء الزكوي هذا، هل نقدر الذهب اللي انا نلبس فيه بما انه انا عندي ديجا النصاب معناه، هل انه نقدر الذهب اللي نلبس فيه نقدره معناتها ونضيفه بالوعاء الزكوي والا لا؟ هو ماهوش ما يوصلش 100 جرام، هو 18 معناتها 18 ما يوصلش 100 جرام معناها بحد ذاته، اما قلت لعل معناتها يضاف في الوعاء الزكوي.
2: هاو باش نسالك الشيخ نجيب سؤال هكا
4: يا سفيرة الزكاة في بنزرت. خلينا نبداو بالأورتوبيدي ومن بعد الذهب.
2: صحة ليك.
4: صحة ليك يا ميسة. علاش جمعتوا مع بعضهم؟ صحيح هو هذيك تجارة وهذايا مال، ولكن أنت تقولي نلبس فيه الذهب، نلبس فيه، إذا كلمة نلبس فيه هذيك انتهى، فهو معناها حولي غير خاضع للزكاة مهما كان وزنه ومهما كان العيار نتاعو.
8: وكين منه هكا باش نشري مثلا
4: تحطيها على معناها ما عادش تلبسيه وتبدلي النية مثلا وتقولي نحطه على نوائب الظهر هكا.
8: اي هكا كمان اذا نهار بدلت النية ولا شريت حاجة باش نخبيها.
4: هي اذا شريتي حاجة باش تخبيها يوم الحول متاع القطعة هذيك ولا تعملي حول واحد لتجارتك ولذهبك، ويوم الحول تقدري تمشي للصايغ تهزي القطعة اللي خبيتها يعني يقوم هالك ذهبا فقط بدونك الفصوص ودون كذا قديش كذا تخرجي 2.5% من ذاك من تلك القيمة اللي أعطاها لك الصائغ.
8: يا ربي
4: المواد الشبه الطبية هكا وليتي ما شاء الله سفيرة تتعلمي فيه
8: إن شاء الله. ربي يبلغ
2: والله ما شاء الله عليك يا ميسة،
8: يعطيكم الصحة يعيشك والله فيها بركة بالحق، نسمعكم بركة بالحق قلبي ينشرح ان شاء الله. ربي يبارك لكم يا ربي.
2: ميسة توني خذوك بالهاتف نعش في حصة ختامية تكون ضيفتنا في أنا والزكاة باش تحكي لنا على قصتك على الزكاة، يبدو عندك قصة جميلة
4: وخاصة على البركة اللي قلتيها.
2: أي
8: ربي يبارك لكم يعطيكم الصحة.
2: ربي يخليك يا ميسا. شكرا شكرا يعني في أمان الله تعالى وحفظه.
8: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء. بالحق حاجة تفرحنا على الأخر، تحس فرحة وهي تحكي على الزكاة. قالت أنا بلغت صحابي وزملائي في هذا الباب في مجال الشبه الطبي، وتحكي بالوعاء الزكوي وتحكي هكا ولا؟
4: ما أنا الحقيقة ترجيت شوي.
2: كيفاش؟
4: يا أخي فيقتني من رجة ميسا. بشير من جندوب بلو مش ما معناها المكالمة هذاك هو
2: فيها برشا خير إذا
4: فيها برشا خير أكيد يعني إن شاء الله نوصلوا له بشير ونفهموه خاطر ما هوش فاهم في باله التجارة هي زكاة فلوس لا التجارة ميدان كبير يعني زكاة المال فيه زكاة التجارة تولي ما عادش الفلوس على السيولة فقط تولي السيولة والسلعة والديون فهمني ميسة فاهمة قالت كان الرطب ومجال بعيد صعيب
2: الحمد لله
4: مش تجارة عادية أنا فهمت اللي هي التجارة دي بالحق الناس ما قلت لها أنت معناها صيدلانية راكي تاجرة ما عجبتهاش كيفاش تسمها تاجرة أنت تاجرة تشري دواء وتبيعي صحيح الرتبة العلمية نتاعك صيدلانية ولكن معناها تكييفك الزكوي حكمك التجارة فالحمد لله رب العالمين الختام كان به خاطر في بالنا ما وصلش الخبر الجندوب وصل الخبر الجندوب فيلزم يوصل الى اقصى نقطه في جندوبه حتى في التيرمينيس تاع التيرمينيس في جبل الجندوب فهمني صار نوصلوا له بشير باذن الله ونطمنوهم بشير
2: احنا وصلنا له هو وصل له الحمد لله عمل الخطوه الاولى يعطي الصحه بارك الله فيه ونتابع مع كل الخطوات ان شاء الله في كل ميليه
4: لا بد تجارته باش تكون رابحه
2: باذن الله
4: تجاره الدنيا وان شاء الله تجاره الاخره هذيك
2: بارك الله فيك شيخ نجيب شكرا مرحبا طبعا بكل من يستمع إلينا من مختلف ولايات الجمهورية التونسية ثقافة الزكاوية طرحنا فيها سؤال مهم جدا جدا وهو من الأسئلة اللي جاءت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة يعني سؤال من صميم مجتمعنا التونسي نذكر به حتى نحسن بإذن الله تعالى شعيرة الأضحية نحسن أدائها كما ينبغي ونحسن إيتاء الزكاة أستاذ أشرف لك
0: يكون الكريمة. المزكي كونه الحول متاعه هو يوم 14 ذي الحجة يعني تقريبا الخامس عيد يعني أربع أيام بعد العيد فقال ينجمش يقدم الزكاة نتاعه ويخرجها اليوم باش يعطيها العائلة فقيرة باش العائلة ذيك تشتري بها تعطيها العائلة فقيرة باش تشتري بها الأضحية العيد
2: نعم.
0: يعني هذا السؤال هل يستطيع أن يعطيها لشراء الأضحية هذا السؤال الأجوبة متاع السادة المستمعين الحق كانوا كلهم أجوبة طيبة وهما كانوا عندهم استعانة بالشيخ الحبيب القلال اللي أعطاهم
2: هذا السؤال صحيح
0: طرحنا نفس السؤال
2: لأن المدة دي أكثر هذا السؤال طرحه نعم. في المدة هذه نعم.
0: هو أنا قبل السؤال قبل الإجابة على السؤال نحب نقوله كونه راهو المسلم من ناحية الأضحية راهم ثلاثة من الناس فما إنسان قادر على ثمنها وما يتقلقش من ثمنها مطلقا هو الغني هذاك يضحي وصلنا في حقه أن يضحي وفما الفقير اللي ياخذ في الزكاة الفقير اللي ياخذ في الزكاة راه لا تصنه في حقه مطلقا لأنه لو تجي اليوم في إنسان فقير تعطيه ثمن أضحية مليون ونص ولا مليون سبعمائة ولا مليون ستمائة أكيد مش يلقى عنده عدة مصارف أهم بكثير منها
2: ضروريات
0: يعني عنده ضروريات حياته ما دام هو فقير
2: من لباس من دواء هكا
0: فالفقير راهو لا يضحي الفقير هو الناس اللي ما تاخوش الزكاة وفيها جزء كبير منهم ما يضحيوش يعني الإنسان اللي ما يخوش الزكاة اللي يقول لك أنا عندي شهريتي عايش بها قد الحمد لله مكفي لا ما نخوش زكاة أما ما نفضلش منها
2: ما هوش قادر
0: معنا اليوم لو تقول لي مد مليون ونص باش نقول لك ما عنديش أما باش تقول لك فطوري ماكلتي ضوي ماك كل شيء عندي فالأضحية هي مرتبة أعلى من الفقير يعني الفقير راهو لا يخاطب بالأضحية مطلقا وقتاش الفقير يضحي أنا نشوف الفقير يضحي في صورة واحدة وقت اللي المزكي عنده زكاة الأنعام
2: نعم
0: وجاء الحول متاعه هلأ مات
2: نعم
0: يعني إنسان ثم فلاح اليوم الحول متاعه فهذاك مش يخرج زكاته مش يخرجها علوش
2: صحيح
0: لما مش خرجها علوش يقول لك أنا هذاك اللي متكفي اللي موش فقير قلنا ومش مش يضحي طبيعي يكونوا ما يضحيش إنسان أنا موظف عندي شهريتي عايش بها قد مستور مانيش مستحق زكاة لكن ما عنديش ثمن الأضحية نلقى فوق مني 400-500 ألف زايدين ما يكفيونيش ما نجمش نشري علوش ما نضحيش جاري اللي بجنبي سامحني فقير يعني فهمت ينجم يكون يضحي علاش خاطر خذا زكاة الأنعام من عند
2: واضح
0: وضح.
2: نعم.
0: أما كونه فلوس يشري بها من فقير أضحية هذا مش فقير.
2: نعم.
0: يعني لما هو وصل لي خمم في الأضحية معناها فاتوا الضوء خالص والكراء خالص والماء خالص.
2: نعم.
0: والدواء خالص والتيوب صغيراته خالص إذا كان كمل خلاص هذا الكل ينتهى الأمر لبس. فما يجبش يكون الفقير باش يشري بها أضحية.
2: نعم.
0: هذه مسألة إنسان ما يقبلهاش. وكما قلنا واحد نحكيه ديما في فقه الأضحية كلنا نحكيه الأضحية في الأخير راهي شعيرة ما هيش الحم وما هيش نفرح الصغار كما قاسدي الحبيب
2: أكيد.
0: في الأخير هي شعيرة. الشعيرة شعيرة في حق من تسن في حقه.
2: نعم.
0: الذي تسن في حقه القادر عليها فقط.
2: نعم.
0: فالفقير خارج على الدرجات. كان حب نعود التقسيم في الزكاة المسلمين ثلاثة. المسلمين فقير مستحق للزكاة ومغني مزكي وشريحة وسطى كبيرة في الوسط صحيح. اللي لا هي مزكية
2: نعم.
0: ولا هي مستحقة للزكاة اللي هي اللي نقولوا احنا اللي احنا نكون نقولها الطبقة الوسطى
2: نعم.
0: قد ما عندوش هذيك الطبقة الوسطى في وسطها فما شكون يخلط على الأضحية وفما شكون ما يخلطش
2: صحيح ضيقة
0: فما شكون اللي هو مش مستحق الزكاة في الطبقة الوسطى ومع ذلك ما يضحيش لأنه ما عندوش
2: صحيح.
0: فما بالك بالفقير
2: واضح تقسيم جيد واضح ورسالة واصلة والحمد لله تعالى الحمد لله ديننا دين يسر لكن أسف فما شكون يعقد في المسائل هذه للأسف شديد لكن ديننا واضح في هذا الباب
4: ألا مليك على المزكي أن ينتبه ويتحرر الفقرة قبل وش وصلنا نحن المرحلة نويش الخروف
2: واضح
4: أنا نعطيه بصفة الفقر هو كيف ما قال الأستاذ أشرف فقير وآثر ما يشريش الدواء وشراء العلوش ذيك بعد مسألة واحدة أخرى فهمني أما أنا لابد أن أتحرى أن نعطي الزكاة من صفة الفقر ليست من صفة خروف العيد نعم. إذا أعطيتها بصفتي أن نعطي فيها خطر علوش العيد وما بحثتش عليه هل هو متكفي مش متكفي فقير مش فقير مسكين مش مسكين فهذه لا تجزئه نعم.
2: إذا نقولوها طبعا في هذا الباب لا يجوز يعني شراء الأضحية بمال الزكاة المزكي يرد باله ينتبه نعم
0: الأضحية تمشي للمصارف مصارف المسلم
2: واضح.
0: الضرورية والحاجية
2: به
4: ديما نرجع معناها على إطعام المسكين صدقات راي أحسن راي يتمنى يرجع يوم القيامة نهار يعيش فيه في الدنيا اللي يصدق صدقة أنت توهك عايش راي راو حساب حساب الخروف هذا اللي تذبح فيه راو بالشعرة بقطرة الدم بلحمة بشحمة فهمني سبحان
2: نعم
4: الله معنا فبالتالي أنت لما تدخل تطرق باب بيت متاع فقير وتمدله من أضحيتك هذه هي المشاركة في الأجر والمشاركة في الثمن زاد موضوع كبير قاعد توا على إيه شارك في الأجر شارك في أجر أضحيتك أنت ما قعدتها قربان الرب عز وجل وتزيد تربح الله. باب واحد آخر قدمتها الرب عز وجل قربة وقبل ما تهبط قطرة الدم على الأرض نزلت في مكان يعني مكان ربي وبأجر يعني مكان ربي عز وجل وتزيد أنت مكر الأضحية ذيك تزيد تخرج منها تطعم منها مسكين أو فقير فهمني
2: نعم.
4: فبالتالي نحن في في في موسم تاع خيرات في موسم تاع إلا من أبى تغرف من البحر تعبي نعم. معناها ما يعجزك شيء
2: أي.
4: أبواب الخير محيها فلا تفرط
2: هنيئا لمن قال لبيك اللهم لبيك
4: نعم نعم
2: واضح
4: ما عادش النجم نعاودها لأنها معنا جبت لنا العبارات الحقيقة
2: ربي يحفظك إن شاء الله فيها عودات
4: إن شاء الله
2: ماذا بينا نعاودها في الختام
4: إن شاء الله مع بعض
2: حضر
4: إن شاء الله إن شاء الله
2: يا ربي أخي نعيش في هالأجواء الإيمانية هذه من باب إنه نزينوا لساننا إن شاء الله تعالى ويكون رطب بذكر الله تعالى وبتلبية أوامره معنا اتصال هاتفي في ختامها مسك مع من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: عليكم السلام أهلا وسهلا
2: يا مرحبا أختي نتعرف على الاسم
9: عايشك مبروكة
2: مبروكة مرحبا مبروكة
9: عايشك عزيزتي
2: منين اختي
9: بالله هو
2: منين اختي مبروكه منين سامحني من اي
9: من جابس
2: من جابس مرحبا كل عام وانتم بخير
9: كل عام وانتم حيين بخير يا رب ان شاء الله
2: شكرا
9: يحيين بخير يا رب
2: عايشك يا رب تفضل
9: حسن اخلاقك يا
2: عايشك
9: هو السؤال عزيزتي تقريبا يتعاود برشا مرات
2: أي.
9: قاعده نسمع في البرنامج
2: أي.
9: يتعاود اما عندي شكون انا مش لي السؤال حق ثم شكون قالت لي بربي اسالي لي وتخدم وكل شيء
2: تفضلي
9: هي طفله تخدم معناتها تخدم وتلم في شويه فلوس وكل شيء بلغ النصاب في ماي عملون نقولوا في ماي شهر هذا بتاعنا السوري معناها مش العربي ما تعرفش
2: 2026 السنة
9: قالت لك معناتها اسك وعندها فوقها شويه بركه فوق الماي بعد ماي معناتها حويجه بسيطه زادت خرج على الحول هذاك ولا على الفليسيات اللي زادتهم من بعد ماي مش ماي هذا راه عملوه ماي عملوه بلغه النساء
2: 2025 بلغه النساء 7 يعني سنين باش تخرج اي واضح
0: واضح هو لما بلغت النساء
9: قلت لك مثلا هي تخدم موظفه معناتها وتعطي لامها كل شهر شويه فلوس تعاون فيها امها مريضه شوي وقالت لك عندها دويرتها هكا قابله للسقوط اسكت اللي كانت تخرج ميساج تعطي لامها تعاون بهم تصليح دويرتها والا لا هكا هو هذا هو السؤالين معناتها
2: باهي باهي
9: سؤالين في سؤال عزيز
2: ميسالش مرحبا بك ربي يعزك ان شاء الله
0: نرجع لك
9: بارك الله فيكم على البرنامج القيم هذايا مشكورين على الاخر
2: شكرا شكرا
0: لما بلغت نصاب في ماي 25 بعد بعام في ماي 26 مش تزكي اللي مش تلقاه في الجديد هو اللي تزكي عليه مع تزكي على الرصيد باللي تزادوا معاهم
9: أيوة
0: يعني لما هي تبدأ بعشرين عام ناول بسبعة وعشرين اللي مش تلقاه السنة بتلقى 30 تزكي على 30 كامل
2: الفلوس اللي مش تلقاهم الكل تزكي عليهم
9: وبالطبيعة
0: وبالطبيعة تنقصك 11 يوم متاع العام الهجري مع الزكاه بالعام القمري مش بال
2: تنجم تثبت
0: في ماي عام ناول في قداش ماي 5 ماي 10 ماي 20 تحولوا باش تعرفوا قداش بالهجري جا في ذي الحجه ولا ذي القعده
2: تدخل على الانترنت وتعمل التحويل التقويم الهجري
9: سامحني استاذ مع العلم انها ساعات تنقص منهم ساعات تجبد حوايج تستحق تجبد معنا
0: الموجود اللي جبدته وصرفته مش على روحه اللي قاتوا يوم الحول في نهاية الحول تحل الحساب البنكي متاعها تطلع عليه تلقى فيه 30 ألف تزكي 30 ألف وانتهى الأمر
2: المهم قلها تغير للتقويم الهجري تشوف فينا يوم بالضبط في ماي عام ناول
0: ونفقة الوالدين راهي واجبة على الذكر وعلى الأنثى مع والدينا فلوس مع النفق عليهم واجبة واجبة معناها موش تطوع موش هكا نحبه ولا ما نحبوش يلزمها نقصه حتى مش الغني فقط حتى اللي قد عشان يقسمه هو والوالد نتاعو ما فهمتش انا نعطي زكاه الوالد نتاعي ولا والدتي مش موجوده اصلا هذه طبعًا غير موجوده
9: معناها ما
0: تنجمش تعطيها لوالدتها تعطيها من تنفق عليها وجوبا كيما تصرف الانسان يزمو يصرف على والديه من باب الواجب لو ما يصرفش راهو يعمل في الحرام ياثم لذلك قلنا واجب واجب معناتها واجب معناتها الانسان يلزمه لو ما يعملش الواجب معناتها حرام عليه معناتها مش تعاقب عليه
2: نعم
0: معناتها موش من الزكاة كيما يصرف على روحه كيما نشري لبسة لي أنا نشري لبسة للوالدة متاعي
2: طبعا وخير
0: كيما نعم. نشري فطور لي أنا نفطر فطور للوالدة متاعي
2: نحن
0: كيف كيف كيما
2: نأكل هي احنا وموالنا الوالدينا بحول الله
4: صرحلها دارها من فلوسها صرحلها دارها
2: من فلوسها من فلوس الزكاة فيما قالك أستاذ أشرف شيخ نجيب باهي لله
9: باي عزيزي عايش بارك الله فيك
2: شكرا في الله أمان الله
9: شكرا إن شاء الله عيدكم مبروك
2: وانت يا كذلك ما عاش في دقيقة نجم سيداشة فما سؤال على الصفحة نجاوبوا عليه بعد إذنك فما إمكانية
0: أي تفضل
2: باي تقرأه لنا بعد إذنك رجلها يزكي عنده سنوات في رمضان كي يبدأ يزكي ما يعرفوش وقتاش يضبط النهار والشهر تذكر لي هو ما وصل للنصاب قبل رمضان لكن لا نعرف لب أي شهر وإحنا زادة وخرنا لرمضان باش ناخذ أجر أكثر على جهل طبعا ما نجموش نجوى الأعوام اللي فاتت على خاطر راجلي يخلي فلوسه في الدار
0: الإنسان مطالب كونه يتحرى التحري شنو هو بذل الجهد الاجتهاد الجهد يعني نعصر مخي نحاول نعرف بوش في رمضان زعم شهر زعم شهر ونص نحاول نبذل إقصار جهدي بعد نوصل للتاريخ قوله أنا اجتهادي وصلت فيه له 20 رجب يصبح 20 رجب لما نحول والسناء اللي مش يجي العام الجاي نزكي في 20 رجب في عوض في رمضان راهي باش ناخذ اجر اكثر امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى
2: باذن الله تقبل الله منكم شيخ نجيب الرئيسي شكرا
4: كريم رسول الله والله اكرم
2: الحمد لله
4: فقير بين
2: ما شاء الله
4: كريمين يحرموا ان
2: شاء الله ربي يكرمنا ان شاء الله
4: المقدسه مع بعضنا
2: امين امين امين 58 351 533 رقم الجمعيه اللي السؤال اللي ما جاوبنيش عليه تتصلوا بهذا الرقم 58 351 533 لبيك اللهم لبيك
4: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شاء الله رأوا الجواب لبيك وسعديك والخير أمين. كله بيديك.
1: اللهم أمين. في أمان الله تعالى وحفظه بالقبول إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
3: إشهار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل.

وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون

0: به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تم

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الظن

ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلم

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم

يجعل ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أن

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شيخ معز، ما زلنا في الحديث على أبواب متن هذا المتن الماتع، متن المقدمة للإمام ابن الجزري. توقفنا على حكم من الأحكام التي نبه عليها الإمام عليه رحمة الله في قوله: وبين الإطباق من أحط ما بسطت والخلف بنخلكم وقع. حكينا عليه شيخ معز الباب ذي، لكن حقيقة يحتاج لأكثر توضيح، فماذا بينا نرجع له ونزيد نبينه أكثر لو تسمح شيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. ما زلنا مع التنبيهات وباقي على الحديث على الحروف الاستعلاء والإطباق، والإمام الجزري رحمه الله لهنا أشار الألفاظ مش كثيرة الدوران في القرآن، يعني ألفاظ مخصوصة في مواضع معينة اللي هما خمسة مواضع يعني في القرآن الكريم، لكن كي يقرأها الإنسان يلقى فيها نوع من الصعوبة. فأول خطوة باش إنسان يأديها بصحيح يزم يفهم ساعة شنو اللي صار، يعني شنو المطلوب باش يعملوا، وعليش باش نقراهم هكيك، وكيفية من بعد الأداء باش من بعد كي تجيه المواضع هذيك الإنسان يعرف كيفاش يأديها إن شاء الله أداء صحيح. فلهنا بطبيعة احنا تحدثنا على كونه الاستعلاء من لوازمه التفخيم، وأنه كونه التفخيم هذيك مراتب، يعني فما حروف أقوى من حروف، الحروف تتفاوت في القوة بشنو بصفاتها، فما صفات تكون من صفات القوة، فما صفات تكون مقابلها خاصة في صفات الأضداد ذوات الأضداد، فما يبدأ صفة متاع قوة صفة متاع ضعف. فالاستعلاء صفة قوة، والإطباق زاد صفة قوة، فكي يجتمعوا ذو صفات متاع قوة يكون الحرف أقوى، تفخيمه أقوى. علاش قال ابن الجزري رحمه الله: نحو قال والعصا، واحد قاف مستعلي فقط والآخر مستعلي ومطبق الصاد، فالصاد يكون أقوى. فلهنا كي قال وبين الإطباق من أحط مع، هذه شنو المواضع هذه؟ هو لهنا قال أحط وبسطة مثل بزوز، معناتها هما أربع مواضع. أحط المذكورة في سورة النمل في قصة سيدنا سليمان عليه السلام على الهدهد، بسطة في سورة المائدة، وعنا فرطتم في سورة يوسف عليه السلام، وفرطت في سورة الزمر. أربع مواضع، ومن بعد تنجيه الخلف بنخلقكم ذاك تنجيه إن شاء الله، لكن هذا أربع مواضع كيف كيف. هنا شنو صار؟ عنا طاء ساكنة وبعدها تاء، وجيونا إن شاء الله في باب الإدغام، وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. فالحروف هذه المتجانسة القاعدة فيها كيبدأ أولها ساكن والثاني متحرك باش ندغمه، لكن لهنا الإدغام التام، يعني إدغام التام اللي هو الحرف الأولاني يمشي جملة ما عادش موجود، عبارة مش موجود، والثاني واللي مشدد. هذية ممتنع لهنا، علاش؟ على خاطر الطاء أقوى من التاء، خاطر الطاء فيه استعلاء وفيه إطباق كما قلنا، اللي هما صفتين من صفات القوة، وباش ندخلوه في التاء اللي هو فيه الصفات المقابلة اللي هي ذو الصفات متاع ضعف اللي هي الانفتاح والاستيفاء. فالحرف القوي ما ندغموش ما بلغة دارجة مبسطة، الحرف الثاني ما يبلعوش ما يستوعبوش بكله.
1: ضعيف ما ينجمش يستوعب
2: بالضبط لأخوي. الحرف الضعيف اللي هو لهنا الثاني اللي هو حرف الت ما يمتصش الحرف كامل، لازم باش يقعد منه أثر. مش كما لو كان شيء مثلا ربي قال مثلا في سورة آل عمران ودت طائفة مثلا، وإلا في سورة الصف مثلا
1: مثلا بي
2: مثلا ودت ولا وقالت طائفة،
1: وقالت طائفة
2: مثلا مثلا في سورة آل عمران مثلا، هذوما التاء هي اللي أدغمناها في الطاء، لهنا لا إشكال خطر التاء حرف أضعف، فالطاء نجم ندخله فيها تاء من غير إشكال، يمشي يمشي الأثر بالكلية متاع تي، ما عادش فما تي تولي طا مشد. لهنا المشكل اللي احنا باش ندغمو الطال الحرف القوي، فما ندغموش ادغام تام. اش باش نعملو؟ باش ندغموه يتسمى ادغام ناقص، باش ندغموه لكن نخليو منه اثر. شنو الاثر باش نخليو؟ الاطباق، والاطباق بالطبيعة معاه الاستعلاء، خاطر الاطباق يستلزم الاستعلاء، فباش تقعد الطا هذيك باش تقعد منها الاطباق والاستعلاء، لكن ماهوش مستقل بذاته، خاطر كي نلاحظوا لهنا الطا ساكنه ومن حروف القلقلة، لو كان جيت باش نخليوها معناتها الطاء كاملة باش ولي وزمنا نقلقلها، قل أحطت مثلا، وهذا ما يقراش بها حتى حد، باش ندغموها لكن ادغام ناقص باش نحافظ على الاستعلاء، يعني نقولوش ما نقولوش أحطت أحطت ولا بست، كجاء ادغام تامر نقولو بست، وهذا ما نقراوش بيه خاطر وليت الطاء كليتها التاء اللي هي أضعف منها، والقوي ما يدغمش في التاء في الضعيف إدغام تام. هذاك علاش قال وبين الإطباق من أحط مع بسطة، كما قلنا مثل بزوز وهما أربع مواضع كيف بعضهم. ذكر موضع النمل وموضع المائدة، وقعد باش نقيسوا عليهم موضعي سورة يوسف عليه السلام موضع الزمر. هذا هو المقصود من البيت، يعني من صدر البيت وجزء من العجز.
1: كيفاش تقرأ شيخ ماذا بينا؟
2: يلزمنا نحافظ على الطاء، نحافظ على الاستعلاء، لكن ما نطقوش الحرف مستقل بذاته، يعني دخلناه في التاء وحافظنا على، مثلا نقول مثلا أحطت أحطت بسطت بسطت فرطتم فرطت، ما نقولوش فرطت فرطتم أحطت بسطت، ما نقولوش هكا بالضبط، وما نقولوش زيادة طاء، ما تخرجش زيادة أحطوا طاء،
1: وهذا خطأ الحقيقة
2: ولا فرطتم
1: أحيانا تسمعوا فيها
2: طبعا، هو هي فيها نوع من الصعوبة،
1: تحتاج شوية
2: تدريب، و
1: عادة معناتها القارئ يجيب التاء للحرف القوي.
2: أي طبعا هو تدغم الضعيف في القوي ديما أسهل، القوي إدغامه في الضعيف ديما تحس فيها نوع ثقل، فيزم الإنسان ينتبه يحافظ على التاء، تقعد تاء، والطاء هذيك يخلي منها كان الاستعلاء والإطباق فقط. توا لهنا باش نجيو الحرف آخر اللي هو القاف. علاش قال والخلف؟ الأولاني ما ذكرش خلف، يعني يزمنا نعمله هكاك ما عندناش حتى اختيار، وبين الإطباق يزمنا نخليه الإطباق والاستعلاء. لهنا قال لنا والخلف، والخلف بنخلكم وقع، هذا نخلكم جيت في موضع وحيد في القرآن الكريم المسألة هذه، في موضع وحيد هو في سورة المرسلات فقط، لأن في سورة المرسلات القاف ساكنة خاطر فعل مجزوم بلم، ودخلت عليه الكاف والميم اللي هم متاع الخطاب، فالتقط قاف ساكنة وبعد كاف متحركة. لهنا اللي قالوا قاسوا على الحكم متاع الطاء، قالوا مدام القاف حرف استعلاء والكاف حرف استفال، يعني القاف أقوى من الكاف، من ندغمو نطبقوا قاعدتنا الحرف القوي ما ندغموش إدغام تام، نخليه صفة الاستعلاء منه إدغام ناقص موجود هذا. لكن الأكثر من أهل الأداء والمقدم في الأداء واللي نقرأ به يعني حتى المصاحف تضبط عليه اللي هو الإدغام التام. علاش قالوا إدغام التام؟ خاطر قالوا القاف فيها صفة واحدة من صفات الاستعلاء، من صفات القوة ألا وهي صفة الاستعلاء، وما فيهش صفة الإطباق، يعني في قياس القاف على الطاء ففيه نظر، خاطر الطاء أقوى، الفرق بين الطاء والتاء مش كما الفرق بين القاف والكاف، فقالوا انه يدغم ادغام تاما وكهو نخليه نعاملوه معامله الحروف المستفله. قالوا صفه استعلاء واحده ما تاثرش تاثير كبير، مش كما اللي اجتمعت فيه الصفتين اللي هي الاطباق والاستعلاء. هذا هو علاش قالوا الخلف بنخلقكم وقع، فنجم نقول الم نخلقكم والا الم نخلقكم، والمقدم هو الادغام التام اللي هو كما قلنا ضبطت عليه المصاحف، واللي هو اكثر اهل الاداء يقريوا به واختيار اغلبيه العلماء، واحنا توا حتى كي نحفظوا كل شيء نحفظوا بالوجه هذاك، وان كان زاد الوجه الاخر صحيح لا اشكال فيه.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستاذن منك فاصل ثم نعود على بركه الله.

0: مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: نتعدى إلى بعض التنبيهات الأخرى التي ذكرها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، حيث قال: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا.
1: هو اللي هنا بشي توا كمل الكلام على الإدغام الناقص وانتقل إلى تنبيهات في بعض الألفاظ من القرآن الكريم اللي يكثر فيها الخطأ عند القارئ، فنبه عليها. علاش قال لهنا واحرص على السكون من جعلنا؟ لهنا اللام عن لام ساكنة وبعدها نون، فالخطأ الشائع هو يا إما نقلقلو اللام وإلا ندغموها. لهنا إذا كان باش ندغموها تولي وجعلنا، مثلا ربي قال سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقول وجعلنا، هذا مش صحيح، يلزم اللام مظهرة، يعني ننطقها وجعلنا ومن بعد نتعدل النون. مخارجهم قراب لبعضهم، هما في الجزء الفموي من النون والمخرج اللام قراب لبعضهم ويشتركوا في برشا صفات، لكن لازمنا نحافظ على كل حرف وحده، ما نقولوش وجعلنا، لازمنا نحافظ على كل حرف وحده وما نقلقلوش زاد، ما نقولش جعلنا، زاد خطأ، خطر اللام عمره ما يكون من حروف القلقلة في القرآن الكل. ونبه على أنعمت اللي هو في سورة الفاتحة، معناتها أنعمت صراط الذين أنعمت، يلزم نبين السكون متاعها، ما نقولش أنعمت كي القلقلة تجيب شبه تحريك، أنعمت لا، أن جيبها ساكنة وتاخذ البينية. خلينا نذكروا إمام الجزري في صفات الحروف قائنا وبين رخو والشديد لين عمر، هاك النون من حروف لين عمر، زي نجيبوها ساكنة ونعطيها البينية متاحة وبعد تتعدل للعين المتحركة أنعمت، ما نقولش أنعمت، معنا مش شبه تحريك. والمغضوب في سورة الفاتحة زادة كيف الغين الساكنة هذه كان ننتبهوا ما نعملوش فيها شبه تحريك، مغضوب لا المغضو، نعطيها السكون متاحة والرخاوة حرف رخ والغين وبعد تعديه الحرف الضاد. وظللنا هذه كما جعلنا من في نفس الباب، يعني جعلنا عن اللام ساكنة بعدها النون، وظللنا كما ربي قال مثلا في سورة السجدة: ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ظللنا هذه كما نقولش ظللنا، ما ندغموش كل حرف نخليه على روح، عنا زوز لامات، عنا الضاد الساعة تنجيو باب الضائت ويزم الضاد يزم الميزوها، وبعد عنا زوز لامات متاليين، واحدة متحركة بالفتحة واحدة ساكنة، وبعد تعديوا للنون. هذا تقريبا البيت، أخطاء شائعة والبيت مهم، خاصة لأنه فيه زوز من الألفاظ اللي متاع الفاتحة، وإحنا نعرفوا اللي الفاتحة يعني
0: فرض من فرائض الصلاة
1: طبعا، ويزم الإنسان أول ما يعتني به هو في الألفاظ القرآنية ألفاظ الفاتحة، لأن أم الكتاب وصلواتنا الكل بها وكل شيء، يعني الإنسان يزمه يعتني عناية خاصة بإتقان على الأقل تلاوة الفاتحة ساعة أول حاجة، ففيها زوز ألفاظ من الفاتحة هذه، ذيك علش مهم البيت. طيب. بعد قال رحمه الله: وخلص انفتاح محذورا عسى. هذه جت ألفاظ في القرآن الكريم بمعاني مختلفة وتشبه لبعضها، تفترق في بعض الحروف، فالإنسان يجب أن ينتبه الحروف ما بيناتها، الفوارق ما بيناتها صغيرة، تكون في صفة ولا صفتين، فيجب الإنسان ينتبه. مثلا هنا قال: وخلص انفتاح محذورا. محذورا هذية من الحذر، يعني مخوفا، يعني الإنسان يخاف منه، إن عذاب ربك كان محذورا من الذال، هذه يعني مخوف، يعني جدير أن يخاف، جدير أن يحذر، يعني إنسان يزم يخاف من عذاب المولى عز وجل. إذا كان الذال هذيك ما نعطيوهاش الانفتاح متاح ونجيبوها مصمتة ونجيبوها، باش تولي تمشي وباش تمشي للإطباق وكل شيء، باش تولي
0: محظورة
1: بالضبط، باش تولي أقرب للظاء، ومحظورة يعني ممنوعة
0: كما ربي قال، ذكرت في نفس السورة
1: بالضبط في سورة الإسراء، ربي قال: وما كان عطاء ربك محظورا، من المنع،
0: من المنع،
1: فالإنسان واحدة من المنع واحدة من الخوف من الحذر، المعنى مختلف في جملة، يعني كي تقول مثلا إن عذاب ربك كان محظورا يعني كان ممنوع، يعني ما عادش فما حتى إنسان باش يعذب، هذا بالطبع معنى فاسد ما يستقيمش معناته. فالإنسان شوفه بصفة واحدة من صفات الحروف محذورة محظورة يتغير المعنى جملة. وإحنا كان تتذكر شيخ مذكر المستمعين الكرام وقت اللي حكينا على أهمية علم التجويد قلنا هو يفتح الباب للفهم السليم للقرآن، خاطر نحن كي نجيبوا نقولوا هما العلماء يقولوا الألفاظ هذيك أوعية للمعاني، اللفظ هذيك الحروف هذيك في وسط هالمعاني نتاع الكلمات، إذا كان أنا أخل باللفظ باش يختل عندي المعنى، باش يختل الفهم. يعني إنسان أول خطوة لفهم القرآن الكريم بصحيح هو الإتيان بالحروف صفات ومخارج وحركات، خطر الإعراب زادة يتغير المعنى الجملة. فلهنا نبه على محذورة ومحظورة، وبعدها نبه على عسى، عسى ربك أن يبعثك مثلا عسى، وفما عصى وعصى آدم مثلا وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه. ولهنا فائدة ديما ماذا بينا كي نذكر الآية الأولى في حق آدم عليه السلام ديما نذكر معها الآية الأخرى باش ما يتوهمش الإنسان أي انتقاص لآدم عليه السلام نبي وأبونا. معناتها كي نقولوا عصى آدم ربه فغوى ما نقولوش ونقف على رواح، نكملوها ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه، معناتها تأدبا مع مقام نبي سيدنا آدم عليه السلام نبي الكريم. فلهنا عصى اللي هي ضد أطاعة، وإلا فهم معاني ما تتأولوها العلماء في حق آدم عليه السلام، لكن عصا في اللغة هو عكس أطاع، وعسى اللي هو للترجي، وإلا هذك عسى يؤدي معنى آخر مختلف جملة. هذك خوف اشتباهه، أو كعطانا هو الألفاظ خوف اشتباهه بمحظورا عصى، محذورا يشتبه بمحظورة في اللفظ نحكي، وكان المعاني مختلفة تماما، وعسى وعصى في النطق، إذا كان عصى نرقق باش تولي عصى يختل المعنى، وإذا كان عصى باش ما نجيبهاش بصفاتها باش تولي صا عصى تولي يختل المعنى. فننتبهوا راهو الألفاظ هذيك أوعية المعاني القرآن الكريم، وأي اختلال في النطق قد يؤدي إلى اختلال في المعنى، هذيك علاش من يلزمنا نحافظوا عليهم. هذيك نبه ابن الجزري رحمه الله على الألفاظ هذه بخصوصها لوقوعها في القرآن الكريم بالحرفين، هذاك علاش يلزم الإنسان. ساعات كما قلت انت شيخ تفضلت في نفس السورة، يعني في سورة الإسراء بيدها، فيلزم إنسان ينتبه.
0: كذلك نبه الشيخ وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة،
1: هنا يلزمنا راع انتقل صفات أخرى، ما عادش فيها الإطباق والاستعلاء، تعدى صفات أخرى وجب بيانها، في خاصة في كلمات كما لهنا بكافر، كلمة كافر لازم نجيبوا الشدة. فنبه على الحروف بعض الصفات بخلاف صفة الإطباق والاستعلاء، من جملتها مثلا صفة الشدة لازم نبينوها في كلمة شرككم مثلا في سورة فاطر. علاش؟ خاطر فما التوالي متاع زوز كافات، فالإنسان يمكن ما يخل بالتتالي الحرف فيه نوع من الصعوبة، فالإنسان يمكن يخل بالصفة، يلزمنا نجيبوا الحرف شديد شرككم. وعندك مثلا تتوفى زاد كيف كيف، ما يلزمنا نحافظوا على التاء كما هي، ما لازمنا نجيبوها حرف شديد تتوفى. وفتنة بتبيع ما يلزمناش زادة ان نخل بالصفه نتاعها، تاء ساكنه تكون الصفات ابين في الحرف الساكن، لازم نجيبوا الحرف شديد ومهموس في فتنه، لازم نحافظوا على الشده وعلى الهمس. هذه هي تقريبا المواضع اللي نبه عليها، وان كان بطبيعه يقاس عليها غيرها.
0: نعم. كذلك قال الشيخ واول مثل وجنس ان سكن ادغم كقل ربي وبلى وابن.
1: ولهنا هو توا انتقل الباب آخر اللي هو باب مهم، باب الإظهار والإدغام والأحكام هذيك. لهنا احنا تعرضنا له شوية، وهو ابن الجزري رحمه الله تكلم عليه شوية في تنبيه على الإدغام الناقص من أحط وبسطة وأخواتها ونخلقكم الخلاف اللي فيها. فلهنا توا بشي يفصل أكثر، بشي يعطي القواعد متاع الإدغام وتعريفه وكل شيء. فالإدغام هو لغة ساعة، الإدغام لغة هو الإدخال، نقول أدغم شيء في شيء أي أدخله فيه، هذا من ناحية اللغة. في الاصطلاح توا متاع علماء التجويد وعلماء اللغة بصفة عامة، الإدغام هو الحرف، إدغام حرف في حرف، اللي هو النطق بالحرف الثاني مشدد مع ذهاب الحرف الأول، هذا هو الإدغام، الإدغام التام. كي نقول الإدغام في غير تفصيل يعني نقصد الإدغام التام، يعني الحرف الأول نبدله ساكن من جنس حرف الثاني ونولي نضغموا فيه، معناتها هذا يصير ادخال ولي حرف الاول ما عادش ننطقوه والثاني نجيبوه مشدد، هذا هو. فلهنا بدا نوع من التفصيل، قال واولي مثل وجنس ان سكن ادغم. هذا شنو يعني؟ هيك بيجيو زوز حروف متماثلين والا متجانسين، مثل وجنس هي هنا واب بمعنى او، خاطر ما ينجمش يكون متماثلين ومتجانسين في نفس الوقت، يا متماثلين يا متجانسين. شو معنى متماثلين؟ يعني نفس الحرف، نفس الحرف. اذا كان نفس الحرف جاي من الاول ساكن وبعده متحرك يلزمنا نضغموه.
0: كيف بلا والمثال اللي عطاه
1: مثلا هو باش يمثل هو من بعد بلا، بلا يوقنون مثلا، بلا يلزمنا عندنا لام ساكنه ولام متحرك، ما نجمش نقول بل وحدها ومن بعد لا، ما عنديش الحق، يلزمني نضغم بلا، نجيب لام واحده عليها شد. وجنس يعني متجانسين، حروف متجانسه هي شنو؟ الحروف المتجانسه تشترك في المخرج ولو تقديرا معناتها، وتشترك في كثير من الصفات، لكن بطبيعه ما تشتركش في كل الصفات وفي المخرج، تولي وقتها نفس الحرف،
0: نفس الحرف،
1: لكن تختلف في بعض الصفات زيادة كيف كيف. ما الاختلاف بما انه قليل باش نعملوها كانها معامله المتماثلين ونصيروا نعملوا الادغام. هاكا لهنا مثل ابن الجزري قال كقول ربي،
0: نعم
1: كقول ربي لهنا بتبيع على قول الجمهور متقاربين، خطر مخرج اللام ماهوش مخرج الراء بالضبط، لكن على مذهب الفراء اللي يقول اللام والراء من نفس المخرج تولي مثال للمتجانسين. وبطبيعة لإشكال الاعتراض على المثال، معناتها القاعدة العلمية ما نعترضوش على المثال، ما ننازعوش، جابوا مجرد التمثيل فقط. يعني ما نقولش قل ربي، قل ربي، قل قل ربي، قل ربي.
0: طيب هذا هو قال وأبن، هذه يعني بين
1: أبن توش يعطي استثناءات، خاطر هو توعطى قاعدة كلية، يعني كل حرف يجي حرف مماثل ليه وإلا مجانس ليه ويكون هو ساكن والثاني متحرك باش نعملوا إدغام، هذه القاعدة كلية ما تنطبقش، ماهيش قاعدة مضطردة في القرآن الكل، أعطى استثناءات. شنو الاستثناء لهنا؟ قال في يوم مع قالوا وهم، شنو هي؟ هو لهنا مثل بأمثلة من القرآن بألفاظ، لكن مش بخصوص، يعني معناتها مش في يومي مثلا، في يومي نحسن مستمر مثلا، في يومي لهنا المثال مش خاص باللفظ ذيك في الآية هذيك، لا يعني أي حرف مد تكون الياء مادية وبعدها ياء متحركة، هكا الياء المادية ياء ساكنة، لكن ما نطبقوش عليها وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. مستثنات حرف المد نخليه، قلوا في يومي ما نقولش في يومي. وكيف كيف الواو كي تقول مادية مثلا، قالوا وهم فيها يختصمون مثلا في سورة الشعراء، ما نقولش قالوا وهم، قل قالوا نكملوا المد، قالوا وهم مثلا في سورة القلم فانطلقوا وهم يتخافتون مثلا، هذه استثناء كي تكون الواو مادية وإلى الياء مادية ما نضغموهاش، ولو تجي بعدها واو وإلى الياء نخليها تقعد على بالإظهار. هذاك علاش قال وأبن يعني وأظهر، أبانا يعني أظهر.
0: قل نعم كذلك من الأمثلة،
1: قل نعم زاد من المواضع اللي الأمثلة استثناها ابن الجزري من القاعدة، نبهنا ما نقولوش قل نعم، قل نعم يزمنا نقوله اللام وحدها مظهرة والنون وحدها مظهرة، وذي يذكرنا في التنبيهات اللي يذكرهم في جعلنا وفي ضللنا، كيف كيف لا نقول لام ساكنة ونون في جعلنا، نبهنا عليها وحكينا عليها، قلنا ضللنا كيف كيف. من الخطأ الشائع هو الكون نقوله اللام ندخلوها في النون ونقول جعلنا وضللنا، ولهنا قل نعم، فنبه عليها وعاد التنبيه لهنا في خطر المواجهة المناسبة في الباب تندرج لهنا، فذكرنا جزاه الله عنا كل خير ابن الجزري قال قل نعم يزمنا نقراها مظهرة ما نقراوهاش بالإدغام. وجاب كيف كيف زاد لفظ واحد آخر اللي هو يكثر الخطأ فيه، اللي هو سبحه، قلوا سبحه يعني الرداء حاء مشد وإلى سبهه الرداء هاء مشد. والحروف الحلقية هذه مثال فقط على الحروف الحلقية بصفة عامة، الحروف الحلقية ما تنطبقش عليها القاعدة، يلزمنا تبدأ في بعضها نقرأ بالإظهار، ما نضغموش حروف الحلق في حروف الحلق.
0: بارك الله فيك شيخ معز وربي جزيك كل خير. مستمعينا الأوفياء نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أن نلتقي في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء. نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي. أحبابي الكرام، حكينا على بدينا نحكيه على مخارج الحروف، وقلنا يقول كما قال الإمام ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. هذا البارح وقفنا هنا حكينا على مخرج الجوف، ومن بعد المخرج الرئيسي الثاني اللي هو مخرج الحلق، توا باش نمشيو للمخرج الرئيسي الثالث اللي هو مخرج اللسان. المخرج الثالث هو مخرج اللسان من المخارج العامة، وفيه 10 مخارج خاصة 18 حرفا. وينقسم اللسان إلى 4 مواضع: أقصاه، ووسطه، وحافته، وطرفه. بينا البارح حروف الحلق اللي هما الستة، اللي هما همز هاء وعين حاء وغين وخاء. به الحروف هذوما قلنا عندهم زادة هما أحكام بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، أو الحروف هذوما يتسماوا حروف الحروف الحلقية، وبالنسبة للنون الساكنة والتنوين يتسماوا حروف الإظهار. يعني احنا كيف يبدأوا تبدأ عنا نون ساكنة وإلا تنوين وقبل هذه الحروف الستة، بطبيعة نظهرها. الإظهار هو البيان، يعني النون ذيك وإلا التنوين مبينوه. مثلا كما في سورة الفاتحة نقول أنعمت، هيك نون ساكنة وبعدها عين، ولا نقول ومن أظلم، هوك نون ساكنة وبعدها همزة. مثلا عليما خبيرا، هوك تنوين، ذي عليما من ذاك يتسمى تنوين، بعده هو حرف من حروف الحلق. نقول ما نقولوش عليما خبيرا، لا نقول عليما خبيرا. قلنا تو مبينوا احنا الاحكام متاع الحروف هذه الستة اللي هي حروف الحلق، هذه حروف الحلق يعني أبعدها على الفم. بيه بعد شنو يقول؟ قلنا أدناه غين خاؤها، باش نمشيو للمخرج الثالث اللي قلنا عليه المخرج الرئيسي هذايا اللسان، يقول أدناه غين خاؤها. من بعد شنو يقول؟ أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان، يعني حرف القاف يخرج من أقصى اللسان، يعني أبعد على الفم، أبعد بقعة على الفم بلاصة، يعني نقوله أحنا أق أق قاف قا قو قي قا قو قي، والحرف هذايا بطبيعته حرف من الحروف المفخمة، حرف القاء يجي بعد ديريكت بعد أكا اللوزة اللي هي نسميها الهاء. أقصى اللسان فوق بعد وشوية نلقاو الكيف، هاو كما بين أكا البلاصة اليابسة واللحمة، أقصى اللسان فوق ثم الكيف وبعد بشوية نلقاو الكيف، نقولوا أك أق وأك، والكيف هذا ما هوش حرف مفخم كيف هذا حرف مستفل، به نقولوا أق وبعد نقولوا أك، والحرف هذا هو بطبيعته بالصفات متاعه يعني فيه من الشدة، لكن هو حرف مهموس، نقوله كا كو كي. بالنسبة للقاف كيف نقوله قا، نعبيه الفم بتبيعه هو حرف مستعلي حرف مفخم، نقوله قا قو. وبالنسبة للكسرة من ما ما كيف ننطقوها، نقوله قي، ما نقولوش قي هكا لا، ها قي لا قي لا، ها والحرف نحاوله باش نعطيه صفاته ونعمله عليه نترناه عليه في الدار، يعني كل حرف وحده أكيك راهو الحروف باش نقويوها وتولي حروف مزينة يلزمها شوية خدمة، مش أكيك يعني واحد يبدأ يقرأ لا، نترناه بشوية بشوية قا قو قي. كيما واحد قال لي شنية يا أخي هذوما نقريه في الإملاء، نعطيه في الإملاء القرآنية بهذه الطريقة، قال لي شنية تتخيل فيهم ولاد صغار، علاش لا؟ يعني يلزمهم يتعلموا الحروف على خاطر الحروف عندها صفات، وإذا كان أنت تخل بصفة من الصفات هذية يعني الحرف يخرج نقص. بارك الله فيكم، أحسنتم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا سيدي. أهلا بك. الاسم؟
3: محمد أمين.
2: محمد أمين.
3: ولاية سوسة.
2: ولاية سوسة. مرحبا بك سيدي، شنو هي باش تقرا لنا خويا؟
3: سورة الجاثية.
2: الجاثية باهي. البارح تقلقت برشا، يعني شنو معناه تقلقت؟ يعني مانيش قاعد نسمع في اللي يقراو، اقعد في بلاصة باهية باش نسمعوك ونسمعوك بالكدا، يعني ما يكون الصوت ما يقصش. تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. صحيح. هاي باهي ساعة قبل ما تكمل سي محمد. تسمع فيا أخويا؟
0: تسمع فيك.
1: باهي كيف نقولوا حاميم وبش نقفوا بطبيعة ولا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم؟ ما نقولوش ما نعملوش كي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يم. ها ريتها يم. لا رد بالك. ها كيف حاميم؟ لا حاميم. ها إيم؟ لا تولي كأنك عملت يا زايدة. تفضل سيدي.
0: تعاود سيدي.
1: إن في خلق السماوات. إن في السماوات.
0: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم

0: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.
1: عاود وفخمنا يصر رام فخمة.
0: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا.

0: شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
1: الله يبارك فيك سي محمد، متعتنا بالنغمة التونسية هذية، ورد بالك في الحرف في الهاء في الدرج كيف تبدأ الهاء بطبيعة صفاتها يعني ضعاف، كيف نبدأ ونقرأ وساعات هي مصيفة عندها صفة متاحة صفة الخفاء، يعني صفة بعد الصفات الخمسة متاحة صفة الخفاء، فرد بالك فهمتني مثلا من ورائهم ما مقوم من ورائهم تولي تتخبى شوية يعني فهمت يعني مبينوها بالقداء. ما شاء الله عليك، احسنت سي محمد امين، ربي يبارك فيك، هكا نشطت لنا الذاكره. انا انت قاعد تقرا وانا ماذا بيا راني هكا نتجاوب معاك. ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. مرحبا. اختي مانيش قاعد نسمع فيك.
2: نورهان من ولاية صفاق.
1: مرحبا بك يا نورهان، شنو باش تسمعنا اختي؟ هاي
2: ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

لكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم

0: يأتينك سعيا.
1: مش ثم، مش ما هيش ثم مدعوهنك، ثم دعوهنك، ثم دعوهنك، ما فمش مد بعد ثم دعوهنك بعد العين. رد بالك.
0: ثم دعوهن
1: لا لا
0: يأتي،
1: لا، ثم دعوهنك، ثم دعوهن يأتينك سعيا.
0: ثم دعوهن،
1: لا لا يا نورهان.
0: فهمتك.
1: ثم
0: دعوهن
1: صحيت
0: يأتينك سعيا.
1: صحيت. اي
0: واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله

0: عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: الله يبارك فيك يا نورهان، أحسنتي تلاوتك باهية وقاعدة تتعلم، يعني قاعدة تحفظ. أنت في حفظتها البقرة ولا لا؟ ها؟ وكيفاش مالا غلط ليك؟ أدعوهن أنت حفظتها كيكة؟ باهي صلحها، رد بالك ما شغلت فيها. باهي، وإن شاء الله هو بالنسبة للعلم هذا علم التجويد، كونه احنا من يعني يلزمنا زاده نعرفه اللي هو الابتداء والوقف، ها كيف نقف وكيفاش نرجع وكيفاش المعنى يبدا تام وكيفاش، ها فهمت؟ ما هوش هيك يعني. فان شاء الله انت قاعده تقرا تتعلم ان شاء الله الوقف والابتداء، ها ربي يبارك فيك. أحسنت، ونسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: وبيك يا عجل.
1: الله يبارك فيك.
2: أيوة ربي يبارك. الله ينور. شريف الرياح سيد حسين سجومي.
1: مرحبا يا سيد شريف. هاي.
2: وبيك يا عجل. صورة مؤمنون إن شاء الله بيها.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: شوف، كنت ننبه على تويك على حرف الهاء. ها؟
2: نعم.
1: بينوا بالجد الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: يحملوني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
1: عاود هالآية.

0: خالدون.
1: الله يبارك فيك، إن شاء الله تكون أنت من الوارثين ها الذين يرثون الفردوس ها، وما تنساوش الأيامات هذوما باش تتزودوا ها.
0: ربي يبارك فيك،
1: وننتظروا يوم العظيم هذايا يوم عرفة ها، راهو يوم عرفة يلزم الناس الكل إن شاء الله تكون تنجح فيه رب. اللي ما يحضرش لله لليوم هذايا أحسن أحسن نهار، يعني أحسن أحسن أيام الله اللي هو يوم عرفة، كيف ما ليلة القدر أحسن الليالي ها،
0: أيام العصر بالحق
1: هنا. أي هو يوم عرفة، ذاك يوم العرفة التاسع من ذي الحجة أحسن يوم، فأحنا نحضر رواحنا للنهار ذاك باش ربي سبحانه وتعالى يغفر لنا إن شاء الله، وربي يبارك فيك وباهي سي شريف. وكل مرة كي سمعنا باش ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ديما كل ما تزيد تخدم كل ما أحسن إن شاء الله باش تزيد تخلص لنا الحروف من بعضها ها. أحسن، ربي يبارك فيك. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
1: مرحبا. الاسم؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا. الاسم؟
2: أم إيهاب.
1: مرحبا بك أم إيهاب،
2: عايزك ربي يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك، شكرا. شنو باش تقرا لنا؟
2: ما تيسر من سورة تبارك.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: ترى قول فارجعي البصر.
2: فارجع البصر
1: الراه نيم فخمة. قول فارجعي فارا فار هاي.
2: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: قول وأعتدنا لهم عذاب، لهم ما منقولوش لهم ما
2: لهم عذاب.
1: يلا.
2: وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: عاود. وأعتدنا لهم عذاب السعير.
2: وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك أمي هابة، ما رد بالك من الميم، رأو كيف تسيبها نسمعها كأنها رجة صغيرة، يعني مش بربهم عذاب، بربهم مع
2: بربهم
1: أي عذاب. ما نشدوش فيها، ما نشدوش، ما هي بتبيعها فيها صفة الغنى. ونقولوا وللذين كفروا بربهم عذاب، هم ما نقولوش هم، هذيك الرجة صغيرة تسيب الحرف نسموها كأنها قلق لا صغيرة، فهمت أختي؟
2: ربي يبارك فيك.
1: وبالنسبة للإخفاء، رأوا الإخفاء اللسان ما يخدمش في الإخفاء ها، ما احنا نخبيه هو حرف باش نخبيه النون الساكنة وإلا التنوين وراء الحرف ذاك اللي هما حروف الإخفاء ها،
2: نقطف الإخفاء سيدي زي ما نقطف الإخفاء.
1: أي نقوله مثلا نقوله وهو على كل شيء شيء، ما نقوله شيء، اللسان ما يمسش المخرج متاع النون الطرف متاع اللسان باهي، ما يخدمش اللسان ها؟
2: في
1: مثلا نقوله أي ينقلب مش ين، فهمت؟
2: يبقى الراحة نخليه اللسان.
1: صحيت ترتحوا باهي، الله يبارك فيك. أحسنت، شكرا لك يا أختي. ناخذ مكالمة أخرى.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: سيدي، إن شاء الله عيدك مبارك، إن شاء الله كل عام تحيي بخير.
1: الله يبارك فيك.
3: معك كمال من زغوه.
1: مرحبا. انه هو العيد الكبير ولا الاساس العيد الصغير؟
3: العيد الكبير. العيد الكبير ان شاء الله اللي جاينا ان شاء الله ربي يحيينا بخير ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: يرحم والديك. هاي تفضل. يرحم والديك.
1: شكرا. هاي سيدي شنو باش تسمع على الاسم؟ ساعه الاسم الاسم
3: من سورة الرحمن. كمال كمال من زغوه.
1: كمال. هاي تفضل سي كمال. سورة الرحمن.
3: اعوذ بالله. هاي سورة الرحمن.
1: تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان.
1: عودها ترى عود لي. ألا
3: ألا
1: لا
3: تطغى.
1: لا لا
3: ألا صحيح. هذا في
1: هذا يتسمى إدغام كامل. النون نوني.
3: أينا.
1: ما يقعد فيها حتى شيء، لا صيغة نتاعها ولا هي، يعني نقول ال على طول. ألا ألا ألا هاي
3: نعم. ألا تطغوا في الميزان.
1: عودها ترى.
3: ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام.
1: والأرض وضعها للأنام.
3: والأرض وضعها للأنام.
1: لا لا شوف. والأرض وضعها للأنام. للأنام.
3: والأرض وضعها للأنام.
1: لا لا لا يا سي كمال.
3: للأنام.
1: ركز معي.
3: أي نعم.
1: الأرض. والأرض وضعها. وضعها عنا مد طبيعي غاديك، ومن بعد ما نقولوش للأنام، ما فماش مد بعد الهمزة، نقوله والأرض وضعها للأنام. للأنام.
3: الله يبارك. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الله يبارك فيك يا سي كمال.
3: يرحم الله ودي.
1: أحسنت. أما هذيك صلحها على خاطر قريتها زاد قد ما صلحتها قريتها بالغلط.
3: أي أي الله يبارك. الله يبارك.
1: وضعها وضعها ما نقولوش وضعها للأنام. وضعها للأنام. أقرأ كل كلمة وحدها.
3: سيدي راني نقرأ كيكة عسامي بلا بلا شيخ بلا انت كيكة نقرأ وحدي كيكة.
1: ما هو ما تجيش انت، ما هو يلزمك تمشي تتعلم.
3: الله غالب. الله غالب ظروف. الله غالب. الله غالب ما مشيتش ما شاركتش حتى في درس مع الناس. لا لا لا صريفية بعيدة شوية ونادي ما لاهي في الدنيا ولاهي كذا. الله غالب.
1: حاول
3: أما نحب القرآن ونحب نحفظ.
1: باهي حاول باش تقرأ بالقدا. حاول حاول هذا يتجاز عليه يعني. باهي
3: باهي بارك الله فيك.
1: ربي يبارك فيك. احسنت ربي نور. شكرا لك.
3: ربي نورك.
1: فاصل ثم نعود.
4: اشهار
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق. بنك الجميع.
4: اشهار
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر ديما بأيام الله اللي هما الأيام هذم العشر، باش نتذكروا فيهم وما تنساوش يعني التكبير والتهليل. فنقول وكيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر ولله الحمد. لبيك أرحم الراحمين، لبيك رب العالمين، لا لبيك إلا إليك يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فليمات ذوما أيامات عظام ما ننساوش التكبير والتهليل. رب يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا
1: بك أكثر عيش شيخ.
0: الاسم
1: أمال بن سالم الهوارية صاحب جبل ولاية نابل.
0: مرحبا لأمالي، شنو باش تقرأ؟
1: بك أكثر عيش باش نقرأ هالمناسبة سورة الفجر.
0: الفجر تفضل.
1: الله يعطيكم مبروك الناس الكل.
0: الله يبارك فيك.
1: عايش بارك الله فيك الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عسر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما.
0: أختي أمال. يا للأمال. الله يبارك فيك.
1: عايش
0: باهية تلاوتك باهية.
1: والسورة
0: هذه فيها أحكام الراء برشا.
1: عايش
0: باهي. كيف نقوله من اللول والفجر هنا عنا بطبيعتها ساكن قبل الراء ساكنة، حرف ساكن وقبله فتحة. يعني بطبيعة باش نفخموها الراء نقوله والفجر، وما نقولوش والفجر كيما عملت انتي، وليال عشر والشفع والوتر ياسر. عملت فيهم برشا هما هي من الصفات اللي فيه حرف الراء ذي، فيه صفات يعني يتكرر الحرف. لا لا حتى التكرير متاعك برشا. يعني نقول ما نقولوش الراء نقول وراء. نقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وفي فرعون، فرعون هنا الراء بتبعتها قبلها كسرة وهي ساكنة باش يعني ننطقوها مرقة صحيتك. وكيف نكسر حرف الفاء بالقداء تخرج وحدها صحيحة راو. أما إذا كان صحيتك إذا كان نقوله فاء ما نكسرهوش الحرف بالقداء ما نقولوش في راو الحرف يخرج غلط، يقول يولي فرعون فاء، لا هي فرعون. ومرصاد هنا، هنا الرام فخمة على خاطر بعدها حرف مفخم. ورد بالك ما تكررش الراء برشا. تراه قل لي والفجر، تراه اقرا لي والفجر.
1: والفجر
0: شفتها والفجر ر ر لا ما أك ر لا برشا والفجر سمعتها مرتين ثلاثة، تحاول باش ما تكرروش برشا الحرف. باهي ربي يبارك فيك. ركز على احكام الراء، انت قريت لنا سوره فيها احكام الراء ذيما برشا. ركز فيهم وما شاء الله التلاوه نتاعك طيبه. احسنت يا امال، شكرا لك.
1: عيانك بنتي سيد الشيخ.
0: تفضل.
2: السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم بنتي شنو هي؟
2: اسراء.
0: يا اسراء قداش عمرك اسراء؟
2: ثانيه.
0: 8 سنوات. باهي هاي شنو باش تقرا لنا سنة سراء؟
2: سورة العلق.
0: هاي تفضل بنتي. هاي
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: ترى عاود وقلقل القاف. هاي
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان.

0: ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
1: قل عبدا قل عبدا قلقلها الباء. أرأيت الذي ينهى عبدا
0: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة.
1: لا نقول كاذبة خاطئة
0: خاطئة.
1: لا قول قل لك قول هكا إسراء قول كاذبة خاطئة.
0: كاذبة خاطئة.
1: ب
0: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: لا قول قولك قول كلا لا تطعه واسجد.
0: كلا لا تطعه واسجد.
1: لا ما فماش مد بعد حرف الهاء. قول كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بارك الله فيك إسراء أحسن. شكون يقري فيك أنت ماماتك؟
0: أصل جمعية نقرأ.
1: باه ربي يبارك فيك أحسن. تو نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من كي ها؟ باهي
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيكم أحسنتم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: حمزة من جد.
1: مرحبا بيك سي حمزة.
2: باش نقرأ ما تيسر من سورة مريم إن شاء الله.
1: تفضل سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
1: باهي عاودها عاودها واقراها في عقلك. اي
2: كافها يا عين صاد.
1: باهي اسمعني حمزه اخوي قول كافها يا ع... شفتها الها والياء يعطيهم حقهم. كافها يا عين صاد. يلا
2: كافها يا عين صاد.
1: أحسنت. هاي
2: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
1: نداء خفيا.
2: نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر.
1: عاودها الآية ذي وقول وإني خفت.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا.
1: لا أسمعني. أي قول وإني خفت الموالي موالي عوز. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يلا.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
1: به
2: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: لا هنا ما فماش بعد ربي هنا ما فيهش مد. نقول واجعله ربي رضيا.
2: واجعله ربي رضيا.
1: به
2: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي إن أن قال ربي أنى يكون لي غلام ولم يم قال ربي أنى يكون لي غلام
1: يكون يكون
2: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: أسمعني سيدي، قول هكا، قول قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
2: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا حمزة، باهي أنت وذنيك باهي، ريت اللي أنا قاعد نقول فيه أنت تعاود فيه، فركز شوية، ما قاعد تقرأ تتعلم ولا لا سيدي؟
2: إن شاء الله.
1: هاي باهي باهي، تعلم وركز بالكدا باش ما نغلطوش في الضمات والكسرات، نبدلوا ولا لا؟
2: عندي مشكلة نعم. الكسرات
1: ها نبدلوا وكيت ولي كيك ساعات فتحة ردوها ضمة ولا ضمة ردوها كسرة ولا كذا، يعني المعنى يتبدل جملة يعني، فهمت
2: اللحنة دي؟ خاصة في عتية على الكسرة تحت العاء ساعات
1: ما وانت خاطر تقرأ بالمصحف، انت قاعد تتعلم او يقريوا فيك على رواية قالون ولا لا؟ رواية الامام قالون.
2: ها؟ رواية قالون. صحيح. اقرأ واحدة الحقيقة، مش في جمعية.
1: لا ما ومشي يقرأ عادة تعلم. باهي؟
2: ان شاء الله.
1: ما شاء الله عليك، انت تعوى تعرف وكذا، كنت تمشي تتعلم تعوى تشوف كيفية تولي تلعلعب القرآن. باهي سي حمزة، ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك يا سيدي. ناخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
3: سلام عليكم سيدنا الشيخ، لباس؟
1: الحمد لله، مرحبا.
3: كل عام وأنت حي بخير إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك وأنت كذلك.
3: ويعايشك الله يبارك لك.
1: بارك الله فيك. الاسم أختي؟
3: جميلة.
1: مرحبا بك لالا جميلة، منين؟
3: من جربة.
1: من جربة، أي شنو باش تسمعنا لالا؟
3: نسمع لك الفجر.
1: الفجر، باهي، هاي تفضل.
3: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر.
1: ترى قول وليال عشر.
3: وليال عشر
1: صحيح.
3: والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك ذي القسم ذي الحجر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
3: هل في ذلك قسم ذي الحجر.
1: لذي
3: الحجر.
1: ألم
3: ترى كيف فعل ربك بعاد.
1: قول ألم ترى كيف. ألم ترى كيف.
3: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد.
1: قول هكا، قول هكا يا أختي جميلة، قول إرام ذات العماد.
3: إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب.
1: سوط عذاب.
3: سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد.
1: الله يبارك فيك،
3: عايشك
1: يا أخي. قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
3: أي نتعلم. أي سيدي الشيخ
1: تمشي
3: للجمعية.
1: باه تمشي للجمعية وقاعدة تتعلم، شنية تويك؟ قداش حفظت تويك؟
3: والله حزب مازال.
1: باه حفظت الحزب الأولاني
3: إن شاء الله،
1: من حزب من اقرأ حتى يكشي للناس يعني. باه ما شاء الله عليك، وقاعدين تتعلموا بالأحكام ويعلموا فيك.
3: اي بالأحكام.
1: باهي باهي، زيد ركز بالكدا باش تكمل لنا الحزب الآخر الثاني، تكون تعلمتهم هكا القلقلة والغنن.
3: باهي ان شاء الله،
1: باش المرة الجاية نسمعوك ان شاء الله في تلاوة احسن من هكاي
3: ان شاء الله. نكمل ولا مازال؟
1: بارك الله فيك، انا سمعتك عاد، ما هو فما بشي شاركوا جميع قرين، ربي يبارك فيك.
3: عايشك الله شكرا. يبارك لك أحسن. وكل عام وانتم حيين بخير.
1: الله يبارك فيك، احسن،
3: ربي يجازيك خير ان شاء الله.
1: عايشك عايشك.
3: سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. ناخذ مكالمه اخرى. سلام عليكم.
4: سلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ.
1: مرحبا.
4: مرحبا.
1: الاسم
4: مريم غومه من ولايه بنزار.
1: مرحبا بيك مريومه، قداش عمرك مريم؟
4: 11 سنه.
1: ما شاء الله. واي قداش تحفظ من القرآن؟
4: 30 حزبا إن شاء الله.
1: الله شنيه هذا؟ ها ما شاء الله تبارك الله. 30 حزب يعني من مريم ولا من فوق؟ من مريم للناس؟
4: من مريم للناس.
1: الله الله، هاي شنو باش تقرا لنا مريم؟ هاي
4: تتيسر من سورة طه.
1: هاي تفضل بنتي.

0: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.
1: عاود هاي واجعل لي وزيرا.
0: واجعل لي وزيرا

0: الساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: الله
0: من العظيم.
1: الله ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك. متعتنا متعتنا يا مريومة.
0: شكرا، ربي يحفظك شيخ.
1: ها، لمثل هذا فليعمل العاملون.
0: امين يا رب العالمين.
1: احسنت، ان شاء الله تكمل لنا وتكون من حفاظة كتاب الله. ها،
0: امين يا رب العالمين.
1: ربي يبارك فيك مريومة ويبارك لك في والديك واللي قراك زادة والأساتذة متاعك والشيوخة متاعك والمؤدبين. ها،
0: ربي يبارك فيك. شكرا،
1: عايشك مريومة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: عايشك سيدي.
1: الاسم
2: حنان من ولاية زغوان.
1: مرحبا بيك حنان، شنو باش تسمعنا لله؟
2: ما تيسر من صورة المجادلة.
1: هاي تفضل.

0: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا
1: عاود ثم يعودون لما

0: عملون خبير.
1: الله يبارك فيك أختي حنان، ما شاء الله عليك قراءتك باهية، أما كان تركز شوية تقرأ أحسن منك هي، باش ما نسمعوش كلمة بصير فهمتني، وما نسمعوش يظهرون، وما نسمعوش منك كراء، ها باش تخلص الحروف من بعضها باهي، ونقولوا الله ما نقولوش الله، ها اما سهلين هذوما راو، هذوما قل التركيز وكهو، اما انت ما شاء الله عليك تقرا بالكدا، يعني نحب نسمعها ان الله سميع بصير منكر الذين يظهرون، ما تخليش الحرف المفخم يجبدلك الحرف الاخر اللي قبله باش ما يبداش مفخم معاه باهي.
0: ربي يبارك لك فيك،
1: احسنت يا حنان، شكرا لك، تلاوة باهي.
0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
2: صابر من تبر بن عاشور.
1: صابر.
2: صابر.
1: تفضل سي صابر. شنو باش تقرأ لنا؟
2: من سورة آل عمران إن شاء الله.
1: هيا تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله.

0: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة
1: فاتبعوا
0: إبراهيم فاتبعوا ملة
1: فاتبعوا
0: إبراهيم فاتبعوا

0: منها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: غني عن العالمين.
0: غني عن العالمين.
1: الله يبارك فيك. قول غني عن العالمين.
0: غني عن العالمين.
1: عن العالمين.
0: عن العالمين.
1: الله يبارك فيك. أحسنت خويا صابر. وما وقعت تقرأ بطبيعة. ها تجتهد و
0: كنا من جمعية كنا محفظ كل يعني جمعية من عمل فينا
1: ما شاء الله نعم. ربي يبارك فيك. أي ما نحبه أوكي علاش أنا ديما نسأل باش كما يقول الإمام الطيبي فكن عارفا باللحم باللحن كيما تزيله فما للذي لا يعرف اللحن من عذر. يعني توا ما عندناش عذر برشا ما شاء الله جمعيات والشيوخ الكل تقري وكذا باش تولي تخلص لنا
0: أي زير عزوز
1: باهي باش تخلص لنا الحروف من بعضها وتولي تقرا يعني المفخم مفخم والمرقق مرقق وتعطيها الحروف حقها ومستحقها. ربي يبارك فيكم. احسنتم على ما قدمتم. شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة. فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
6: العقيدة النورية. العقيدة النورية. العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: الله يبارك فيك سيدي وربي يثيبك، ونواصل هذه الرحلة المباركة سيدي مع هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا شرف هذه البركة في هذا الكتاب كذلك أيضا، الذي خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وحيث أتممنا الحديث عن صفة الإرادة، وسنمر للحديث عن صفة القدرة، حيث يقول في كتابه: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. والقدرة التي يثبت بها تعالى أو يعدم ما أراد من الممكنات، وبرهان وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات أنه لو انتفى شيء منها لم توجد الحوادث.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا.
7: أمين.
8: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما أمين. علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين.
7: يا رب.
8: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنبدأ الحديث عن صفة جديدة من صفات الكمال والصفات الواجبة لله تعالى، من صفات المعاني، وهي صفة القدرة. حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والقدرة التي يثبت بها. ويمكن أن يكون إعراب هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره: والقدرة هي التي. يعني الآن سيبدأ بتعريف القدرة. ما هي صفة القدرة؟ طبعا صفة قديمة قائمة صحيح. بذاته تعالى يثبت بها تعالى أو يعدم ما أراد من الممكنات. طبعا هذا متن للمبتدئين
7: صحيح.
8: يجوز فيه التسامح والتجوز، وإن أردنا مقابلة الشيء بضده من حيث الاصطلاح فنقول التي يوجد بها أو يعدم.
7: نعم.
8: لأن الوجود يقابله العدم، والثبوت يقابله النفي. فإما أن يقول التي يثبت بها تعالى أو ينفي، أو يقول يوجد بها تعالى أو يعدم، لكنه هنا جعل العدم ضد الثبوت. طبعا عند التحقيق العدم ضد الوجود وليس ضد الثبوت. الثبوت يقابله النفي والوجود يقابله العدم، لكن يتسامح ويتجوز في مثل هذه المتون المباركة صحيح. التي وضعت للمبتدئين يثبت بها أو يعدم ما أراد من صحيح. الممكنات.
7: سيدي هنا نقص على كلامك بالعسل، سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي كتب مجموعة كتب للمبتدئين الذين هو يدرسهم، يعني نعم. هو يدرسهم بما يصطلح عليه في عصرنا هالكتاب هذا، ولكن كان يعني فيه الطلبة، فألف كتابا في العقيدة وألف كتابا في فقه الصلاة وختمه بخاتمة أخلاقية اسمه المقدمة النورية نوري. وكذلك ألف في الصيام وألف كذلك الزكاة. في الزكاة والحج ليجمع هذا معناها ألف كالعبادات مع الأخلاق، لأن هذه خليني أقول بين قوسين ما هو معلوم من الدين بالضرورة لهؤلاء الشباب
8: نعم.
7: كما فعل سيدي بن أبي زيد القيرواني من قبله في نعم. القرن الرابع الهجري ألف الرسالة.
8: بما أنها وضعت للمبتدئين وغالب المبتدئين في ذلك الزمان كانوا صغارا في السن
7: نعم.
8: مش كما توا يعني للأسف الواحد ما يتذكر أنه بش يطلب العلم كان ما يخر رترات لا وقتها يعني تقاه في الكتاب
7: نعم.
8: قبل راه متن بن عاشر اللي هو مقسم لثلاثة أبواب، باب في العقيدة
7: صحيح.
8: وبعض الأبيات في أصول الفقه وباب في العبادات وباب في التصوف والأخلاق، كان الصغار يحفظونه في الكتاب
7: نعم.
8: ويبدو عمره 6 و7 و8 سنين حافظ مدى من عاشر الكل يعني ما شاء الله، ويحفظ ويفهم ويفهم.
7: سيدي ليس قديما إلى زمن قريب
8: يعني قريب
7: أدركته أنا في الكتاب
8: أي نعم.
7: أنا أدركته في الكتاب
8: ما شاء الله
7: يعني كنت أحفظه ولا أفهمه
8: أي نعم.
7: ونبدأ ونقول يا قول وإحنا نردده كما الأغنية أو الأنشودة
8: نعم. كل الشعر هو ما هو مش مشكل يعني الصغير بما أنه عنده ملكة الحفظ
7: نعم.
8: هات يبدأ الحفظ ومن بعد أول ما يبدأ يميز ويفكر
7: يشرح
8: حاله نعم يعني نبني على موجود
7: هذا.
8: فطبعا هذا المتن وضع للمبتدئين، وأصل المتون التي وضعت للمبتدئين يكون فيها تسامح تجوز عبارات قليلة يعني حتى لا يتشوش ذهن ذلك الطالب
7: نعم.
8: فهو قال القدرة يثبت بها تعالى أو يعدم ما أراد من الممكنات. إيجاد القدرة في كلمتين إيجاد وإعدام، باش نزيدوا بما أنه طوال خيان يسمعوا فينا ما شاء الله يعني بكامل الأصناف والشرائح الاجتماعية يعني مش نزيد نبسطوا للتقريب، وكأن صفة القدرة في المصطلح متاعنا هكذا في الحادث كأن هي التنفيذ، كأنه المرحلة التنفيذية واضح هذا للتقريب فقط مش أنت تفهم. إيجاد وإعدام، علم الله أن هذا العالم سيخلقه، وبما أنه ربي سبحانه وتعالى عالم تكون إرادته منذ الأزل مطابقة لعلمه،
7: هذا أشرنا إليه في الحصة الفارطة
8: نعم. فأراد نعم. الله خلق هذا العالم
7: نعم.
8: فإذا حانت تلك اللحظة التي علمها الله وأراد سبحانه أن يخلق فيها هذا العالم
7: نعم.
8: خلق هذا العالم بالفعل بقدرته سبحانه وتعالى نعم. وقدرته قديمة أزلية
7: نعم.
8: هذا الإيجاد والإعدام، احنا قلنا وجود وعدم، وما يطرأ عليه الوجود والعدم هو ماذا؟ ممكن
7: نعم
8: يعني صحيح. حادث
7: حادث،
8: اي شيء يطرأ عليه الوجود والعدم يصح وجوده وعدمه فهو من قبيل الممكنات، وبما ان القدره ايجاد واعدام لابد ان تتعلق بالممكنات فقط
7: صحيح.
8: لان الواجب موجود لا يقبل العدم، ثابت لا يقبل النفي بحال، والمستحيل معدوم لا يقبل الوجود، منتف لا يقبل الثبوت بحال. ما هو الشيء الذي يقبل الوجود والعدم؟ هو الممكنات. إذن القدرة تتعلق بالممكنات فقط. قل ألا يتعارض ذلك مع قوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير.
7: نعم.
8: الشيء هنا يقصد به ماذا؟ الممكن والجائز.
7: نعم.
8: ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لو قلت لي أن الله قادر على كل شيء، بمعنى قادر على إيجاد الواجب وإعدامه، وقادر على إيجاد المستحيل وإعدامه، وقادر على إيجاد الممكن وإعدامه، قلنا لو اعتبرت أنه عقلا يجوز لله أن يوجد الواجب ويعدمه، لا تنسى أن الواجب هو الحق سبحانه فهو واجب الوجود، فهل تقول أن الله قادر على أن يوجد نفسه؟ إذا قلت الله قادر على أن يوجد نفسه، أقول لك نفسه موجودة بلا بداية، وهذا تحصيل حاصل، صحيح. وتحصيل الحاصل مستحيل. وإذا قلت أن الله قادر على أن يعدم نفسه، الله واجب الوجود، واجب بلا بداية، وموجود بلا بداية ولا نهاية، فكأنك تقول الله قادر على أن يميت نفسه أو أن يعدم نفسه، هذا لا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم. إذن لا يمكن للقدرة أن تتعلق، لا يجوز عقلا. يعني من قالك الله، هل إذا جاءك سؤال سئلت هل الله قادر على أن يوجد نفسه أو أن يعدم نفسه، هل الله قادر على أن يظلم الناس، هل الله قادر على أن يتخذ ولدا، فتقول هذا سؤال فيه مغالطة منطقية، لأنه يجمع بين نقيضين. إذا قلت لي أن الله يوجد نفسه، قلنا هذا تحصيل حاصل. وإذا قلت أن الله قادر على أن يعدم نفسه، قلنا هذا مستحيل عقلا، جمع بين نقيضين، وقلب للحقائق. وإذا قلت بالنسبة للمستحيلات، هل الله قادر على أن يوجد المستحيل، قلنا من جملة المستحيلات مثلا بالمثال شريك المولى، هل الله قادر على أن يخلق شريكا له في ملكه، تش معنى شريك يؤثر في ملكه استقلالا أو بالمشاركة، هذا لا يقول به مسلم، لا يجوز، لأن الشريك مستحيل لا يقبل الوجود،
7: وإحنا فندناه في الحصص الأولى لما تحدثنا عن الوحدانية.
8: نعم. ثم تقول طيب هل الله قادر على أن يعدم شريكه، تقول هذا تحصيل حاصل، لأن شريك معدوم.
7: نعم.
8: يعني كأنه أنت سي هيثم، أنت جالس، قل لك يا سي هيثم اجلس، قل لي أنا جالس، قلت لك أريد منك أن تطبق الأمر، اجلس يودي، هذا مستحيل تحصيل حاصل، لا يمكن، لا يمكن أن توجد شيئا موجودا أو أن تعدم شيئا معدوما. فبطل تعلق القدرة بالواجبات، وبطل تعلق القدرة بالمستحيلات، بقيت الممكنات. الله على كل شيء قدير، أي كل ما من شأنه أن تتعلق به القدرة فالله قادر على إيجاده وإعدامه
7: سبحانه وتعالى،
8: قادر أنا على أن يجعل هذه السماء تحتنا والأرض فوقنا، وقادر على أن يفني هذا العالم في لحظة، يقول لشيء كن فيكون، هذا شيء يجب أن يكون من الممكنات، وإلا لا تقول إذن هو عاجز، لا، العجز هو عدم القدرة على إيجاد شيء أو إعدامه ما من شأنه أن يوجد ويعدم. نزيد بسط أكثر، طبعا الأمثلة هذه لا تناقش في جميع تفاصيلها، لأن المثال يؤتى به للتقريب،
7: للتقريب فقط.
8: نعم. وبين قوسين حفظنا من مشايخنا قالوا ليس من شأن الرجال مناقشة المثال.
7: نعم.
8: يجي تعطيه مثال باش يتفهمه، يقول لك لا ما هو هذا، ثم يقول لك لا ما هو، وإذا قال يهودي المثال لا يؤتى به لتقرير القواعد، إنما يؤتى به لحسن تصوير المسائل.
7: بالضبط.
8: نعطيك مثال، أنا لو كان نمشي مثلا الجزار، نجي للسيد الجزار نقول له بالله قاعد نبني في دار، نجمش تجي تركب لي الألمنيوم في الدار، يقول لك نعم، قل نحبك تركب لي الألمنيوم في الدار، تقول لك يا ودي راني جزار، ايه وشني مشكل، قل لي لا لازمك تركب لي، لا ملا انت ماكش جزار، ودي كيفاش ماكش جزار، انت طلبت مني حاجة من مشمولات الجزارة باش انا نجي نقول لك لا انت، فهل هذا ينفي كونه جزارا متقنا وكونه متقن لجميع ما يتعلق بالجزارة؟ لا، لانك طلبت منه شيئا ليس من شأني. اذا قلت ان نفي القدرة أو أننا نقول أن القدرة لا تتعلق بالواجبات والمستحيلات وأن لازم هذا القول نقص، نقول ليس نقصا، لأن القدرة ليس من شأنها أن توجد وتعدم الواجب والمستحيل أصلا.
7: نعم.
8: وقتاش تقول نقص؟ إذا أتيتني بشيء ممكن ويقال أن الله عاجز عن إيجاده وإعدامه، غير قادر، وقتها هذا نقص. الله على كل شيء، أي على كل ممكن قدير، مهما كان هذا الممكن. قال وبرهان وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات أنه لو انتفى شيء منها لم توجد الحوادث. ما هو الدليل على أن الله متصف بالقدرة أصلا؟ إن أردت الدليل النقلي من القرآن والسنة، ما شاء الله الآية الطافحة
7: كنا نذكر فيها،
8: والله على كل شيء قدير، ويقول سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الإمام البيهقي في التفسير القوة هنا بمعنى القدرة وغير ذلك. لكن نريد دليلا عقليا، ديما عاود نذكره نقول ما دخل الأدلة العقلية في الإيمان؟ لا لا، القرآن علمنا أن نستأنس أو نستدل بالأدلة العقلية. سيدنا إبراهيم مع النمرود ما قالش يعني قال الله تعالى، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر. فلما رأى الشمس بازغة، هذا كله ماذا؟ استدلال عقلي.
7: نعم، يبين لنا نحن في الطريقة.
8: نعم الحمد لله. وهذا منهج الأنبياء أصلا، منهج الأنبياء أنهم يقيمون الحجة على غيرهم بماذا؟ بالدليل النقلي وقابله بالدليل العقلي.
7: نعم، لأن المسلم إذا جاءك شخص يعني لا يشتري
8: لا يؤمن بالكتاب والسنة،
7: هو ما يؤمنش بهم، ويقول لك هذا مثلا أساطير الأولين، هذو مكتبات تاريخية ما عندها لا تبل لا تعل عنده هو حاشا.
8: نعم،
7: ليس هذا فقط. نعم، نعطي مثال.
8: نعم، ننقل
7: ويجي أنت يقول لك أعطيني دليل على أن الله موجود، هذا ما اللي تعبدوا فيه أنتم؟ قل له قال الله تعالى في، لا لحظة، يقول لك لحظة، أنا لا أقرك،
8: يقول لك هذا في علم المنطق والمناظر، يقول لك هذا تحكم،
7: أنا لا أقرك، أنا
8: تلزمني بما لا أعتقد أصلا.
7: أيوة.
8: يعني ما هو الدليل على وحدانية الله؟ ما قلت لكم واحد من المشايخ الذي عفى الله يحرم علم، قالوا ما هو الدليل على وحدانية الله؟ قال ولم تسمع قوله تعالى قل هو الله أحد؟ هذا اللي يسأل فيه يرى عنده شبهة إلحاد ويعني نصر كيفاش يعني هذا أصلا صحيح. يضعف شوكة الدين، يقول لك أنتم دينكم صار مبني لا لا يا سيدي، ديننا نستدل عليه بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية
7: كذلك.
8: ما هو الدليل العقلي على أن الله قادر؟ أنا وأنت وهذا العالم كلنا أدلة على قدرة الله. لماذا؟ لأننا إذا تأمننا في هذا العالم وربنا أمرنا بذلك.
7: صحيح.
8: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أفلا ينظرون أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. إذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا التدبر. أنت إذا تأملت في هذا الخلق وجدت هذا العالم من فرشه إلى عرشه، من السماوات إلى الأراضين، وجدته يتصف بصفة مشتركة وهي ماذا؟ التغير.
7: نعم،
8: متغير، ليل نهار، طويل قصير، حي ثم يصير ميتا، موجود ثم يكون معدوما، معدوم ثم يكون موجودا.
7: نعم.
8: متحرك ثم يكون ساكنا، يكون فوق ثم ينزل إلى تحت، يكون أبيض ثم تغير.
7: صحيح،
8: كل شيء في هذا العالم متغير.
7: نعم،
8: العالم متغير، وبالمنطق والدليل العقلي.
7: نعم.
8: كل متغير حادث.
7: أي.
8: لماذا؟ لأن التغير انتقال من حال إلى حال.
7: حال
8: الحال الذي انتقلت إليه الثاني صار موجودا، والحال الذي كنت فيه صار معدوما.
7: نعم.
8: إذن انتقال من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود، ومن كان هذا شأنه يجب أن يكون لوجوده بداية.
7: صحيح.
8: إذن هو حادث، وكل حادث يفتقر إلى محدث كما رأينا.
7: نعم.
8: لأنه بالدليل العقلي لا يمكن لهذا الحادث الذي سبق بعدم أن يوجد نفسه بنفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
7: صحيح.
8: ولأنه معدوم والمعدوم لا يفعل، فيحتاج إلى مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح باطل.
7: نعم.
8: هذا دليل عقلي. كل حادث يحتاج إلى محدث. فلما علمت أن هذا العالم موجود أن نشوف فيه حس أنا جزء من هذا العالم، وهذا العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، ثبت بالدليل أن هذا العالم يحتاج إلى محدث وهو الله الذي في شرعنا اسمه الله.
7: الله.
8: يعني بعد أنت تو تقول لي والله وعليش اسمه الله، أنت اعتقدت أن هذا العالم يحتاج إلى محدث؟ نعم كافي، تو بعد نمشيه ما هو الدليل على أن اسمه الله سبحانه وتعالى. صحيح. إلى غير ذلك.
7: هذا هو، ولذلك
8: نعم.
7: ولم يدعي أحد أنه هو الذي قام بخلق هذا الكون، حتى الذين ادعوا الربوبية ما قالوش أنا خلقت هذا الكون على مر التاريخ.
8: نعم.
7: والذي يقول لي أن الطبيعة هي التي خلقت هذا الكون، قل أنت هي حطتك أنت متحدث باسمها الطبيعة، خليها هي تتكلم.
8: نعم.
7: خلي الطبيعة تبعث لنا رسول.
8: نعم.
7: خلي الطبيعة تبعث لنا نبي تتكلم.
8: نعم.
7: ما هكا ولا لا يصير.
8: نعم.
7: لما لا تتكلم أنت باسم الطبيعة؟
8: بالضبط.
7: عندك أنت دليل أنك أنت مناطق باسمها. إذن يعني هذه حاجات بسيطة نقول، وإحنا مزلنا مش نحكيو في الجانب العوام تو.
8: نعم.
7: مش نحكيو في الجانب الأهل الاختصاص. وهذا ربنا نحن لما وصلنا له بالجانب العقلي أرسل لنا الأنبياء الذين هم بلغون كلام ربنا سبحانه
8: وهي سبحان الله. رحمة بنا.
7: نعم.
8: احنا راه كان ربي سبحانه وتعالى قادر أن يكلفنا بمعرفته بعقولنا دون أن يرسل إلينا رسلا.
7: نعم.
8: أو كالعالم وبرا حلل وناقش وبعد أصل إلى نتيجة. صحيح. أن الله ومن آمن به سيخلد في الجنة ومن كفر به سيخلد في النار وبعقلك فقط. لكن سبحان الله رحمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. رغم ذلك وربي أعطاك العقل اللي تفكر به وبالطريقة المنطقية توصل إلى وحدانية الله ووجود الله وقدرة الله، أرسل لك رسولا يلهمك ويرشدك إلى الصواب. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان.
7: الحمد لله. بارك الله فيكم سيدي محمد جمعيات، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين.
8: سيدي وجميع المستمعين
7: يا رب. إن شاء الله هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية، رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة الأنفال من الآية 20 إلى الآية 42 من نفس السورة، بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

0: تنهرهما.
1: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل.

0: فيه علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
1: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

0: حبيت نذكر أن المال الذي يبذله المسلم ليس زكاة فقط، يعني يمكن أن يكون إعانة، أن يكون صدقة أيضا للمحتاجين زيادة عن ما افترضه الله. فهنالك كما نعلم العبادة قد تكون بصفة عامة، حتى لو كانت صلاة أو صوما، تكون فرضا وفيما افترضه الله، كصوم رمضان بالنسبة للصوم، كالصلوات المفروضة الخمس التي فرضها الله، كالزكاة التي فرضها الله أيضا على الأموال بشروط معلومة في كتب الفقه. وقد تكون أيضا نافلة زيادة خير على خير، فلماذا نقتصر على الزكاة فقط؟ يمكن بواجد المال لمن هو في سعة من حياته المالية أن يخصص أيضا مالا يدفعه عن طيب خاطر للمحتاجين زيادة عن الزكاة. هنا نحب نذكر أن الزكاة فريضة لا بد منها، ولكن لا يعوض العطاء النافلة، يعني صدقات لا تعوض الزكاة، صدقات العادية. يعني قل لي إنسان مثلا يسألني يقول لي أنا كلما قصدني شخص تصدقت عليه بمال ولا أقوم بحسابه ولا أعلم ما هو مجموع ما دفعته طيلة السنة، وأنه أن هذا زكاة، لا يا شفاعة، هذا ليس فقها وليس سلوكا صحيحا. لماذا؟ لأن الفرائض يجب أن نؤديها كما أراد الله. بس نزيد نفهم مخياني المستمعين، يعني لو كان إنسان وقت لا يقلق يمشي يعمل سجدة لله هك مرة سجدة مرة سجدتين وبعد يقول هاني أنا أصلي، فإنك لم تصل، سجدت ولكنك لم تصل. عليك أن تتذكر أن الذي علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كما رأيتموني صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل واحد يعبد كما يريد.
1: صحيح.
0: الزكاة نفس الشيء، لها أحكامها، كيفياتها، متى تجب، فيما تجب من أموال، وهل تجب في كل الأموال أم لا، هذه كلها يجب أن يعرفها المزكي، يؤدي ما عليه
1: طبعا،
0: فيكون إن شاء الله بريء الذمة عند الله
1: يا رب.
0: له ثوابه وله إن شاء الله الأجور الكثيرة، وله أيضا انعكاس طيب على ما في قلبه من إيمان ومن حب للخير ومن تهيئة للقاء الله عز وجل ومن. ولكن الصدقات شيء آخر، هي لرفع الدرجات، للمساهمة في نشر روح التعاون بين المسلمين، الأخوة، محبة الآخر التي تنقصنا بعض الأحيان.
1: نعم سيد الحبيب، ربي زينا بأخلاق الزكاة رب العالمين. حضرتك تأكدنا قد الجميل الحديث عن الزكاة، لأنه حديث طبعا عن فرد سوي، فرد مستقيم، فرد محب للآخر الفقير والمسكين، ويعني وفرد يكون عنصر صالح في المجموعة، والحمد لله تعالى، وهذا من مقاصد هذا الدين العظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام. شيخ الحبيب بعد إذنكم، يعني تأكد أنه هذا الركن ليس مرتبطا بموسم من المواسم، وإن إنما كل مزكي له حوله عليه أن يلتزم به. كذلك تؤكد حضرتك أنه الزكاة لها ضوابطها ولها أحكامها، فهي مدققة مقننة مؤقتة. لذلك بعد إذنك، يعني في هذه الأيام المباركة من باب الاستعداد لعيد الأضحى يكثر الحديث عن الأضحية شيخ الحبيب، وفيما يتعلق بالمزكي يقول لك هل ترى أن النجم بمال زكاتي نشري الأضحية لذلك الفقير أم لا؟ سؤال تكرر، فنريد أن بعد إذنكم أن نوضح هذه المسألة، حتى يعني كل مزكي يوفق بإذن الله تعالى في إيتاء هذه الفريضة شيخ الحبيب.
0: هذا سؤال هام جدا، ولو سمحت نبسطه أكثر.
1: أكيد.
0: أنه طرح علينا أكثر من مرة.
1: نعم.
0: يعني إنسان عنده مثلا تاجر أو موظف أو أي إنسان عنده أموال، سواء كانت في البنك أو هي في بيته عنده، يقول أنا نحب نزكي، ولكن الزكاة هذه في العشر الأوائل من ذي الحجة موسم طيب، وأريد أن أشتري مجموعة من الأكباش مثلا وأوزعها على الفقراء والمساكين.
1: نعم.
0: نقول له هذا لا يجوز.

0: بد من نفهمها. لماذا؟
1: نعم.
0: أولا لأن الأضحية هي سنة مؤكدة على من؟ على القادر عليها.
1: نعم.
0: على القادر عليها المكلف أي الذي بلغ سن الرشد. هي سنة ومؤكدة للقادر عليها وإذا بلغ سن الرشد. إذن هذا الفقير هو ليس قادرا عليها. إذن فهي ليست سنة مؤكدة في بالنسبة له. ليست سنة مؤكدة لأنه ليس قادرا عليها. هو مستحق للزكاة. نعم مستحق للزكاة.
1: نعم.
0: له حاجيات كثيرة جدا كالأدوية في زمن قلت فيه القدرات على اشتراء الكثير من الأدوية والعلاج وما يسبق العلاج من تصوير الأشعة وغير ذلك ومصاريف. هو محتاج أيضا لتدريس أبنائه، محتاج للباسهم إلى غير ذلك. فنقول له أنك إذا مخاطب بأن تقدم الأولويات التي أمرك الله بها.
1: نعم.
0: فالأضحية في شأنك ليست أولويات. الأولوية
1: نعم.
0: هي أن تأخذ أموال الزكاة وأن تسدد بها الحاجيات التي تضمن لك عدم الاحتياج، وهذا هو المقصد الحقيقي من الزكاة.
1: ممتاز.
0: ونقول للمزكي أنك إن فعلت ذلك فإنك لم تزكي. لم تزكي.
1: واضح.
0: يعني البعض يقول لي أعطي مثلا قيمة ليست باهظة، نعطيه 600 دينار 700 دينار يشري كبش، والحجم متاعه هذا صغير جدا، يمكن لو توزنوا الكيلو متاعه يتكلف 120 دينار. الله أعلم. قل هذا يا حبيبي لماذا هذا؟ يقول لي نحب يفرح صغيراته. يا جماعة هذه كلمة فرح صغيرات أضحية تخرج نيتك من الشعيرة والنسك إلى أمر كأنها لعبة ستفرح بها أصدارك.
1: نعم.
0: فبقت عبادة. شو تفرع أصدارك معلوش يلعبوا بها. هذه من باب تحويل الشعائر الدينية إلى عادات ما أنزل الله بها من سلطان.
1: نعم.
0: حتى كي تشهر الضحية ما تقولش بلاي خليني ندورها مكة ونفرحهم في هذا العيد. لا يا جماعة، هذه من العادات التي تغير المقصد الحقيقي الذي شرعه الله عز وجل من أضاحي عيد الأضحى.
1: نعم.
0: والله لم يعسر عليك أبدا.
1: صحيح.
0: حين مكنك من عدم التفكير في هذه الأضحية وأنت محتاج. إذن اشتري بعض اللحم كي تعم الفرحة بصفة عامة، ولنحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ميناء أنها أيام أكل وفرح وغير ذلك.
1: نعم.
0: أيام عيد.
1: نعم.
0: والسلام.
1: والسلام.
0: نعم. إن يسر وليس عسرا يا أخي المزكي، بارك الله فيك، تخرج زكاتك ربي ثبت أجرك. إلا في حاجة واحدة لازم نذكر بها. من كان مطالبا بزكاة الأنعام.
1: نعم. أي.
0: يعني إنسان يربي في الغنم ووجبت عليه الزكاة في هذه الفترة، فيمكن أن يخرج، مش يمكن، يجب
1: نعم.
0: أن يخرج.
1: نعم.
0: هذه الزكاة من الغنم نفسه.
1: أكيد.
0: ويعطيها للفقراء، فهي نعم. بالنسبة له زكاة مقبولة إن شاء الله.
1: نعم.
0: وهي للفقير أضحية.
1: أكيد. جيد جدا. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. نكون هكا استوفينا بإذن الله تعالى كل ما يتعلق بهذه المسألة، وإن شاء الله ربي المعلومة هذه ربي بركلنا فيكم توصل لكل المزكين، عسى أن يحسنوا إيتاء زكاتهم، وبالتالي إن شاء الله مال الزكاة يمشي طبعا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في مصاريفه الصحيحة. ربي جزيكم كل خير شيخ الحبيب القلال. وأريد أن أختم معكم بكلمة جامعة، ونحن طبعا ونحن في هذه الأيام المباركة من أفضل أيام الدنيا، إن شاء الله ربي يبلغنا يوم عرفة بإذن الله تعالى، وعيد الأضحى المبارك لعيد نصر وتمكين على الأمة المحمدية. المهم أن نختلف من معرفة الله تعالى في هذه الأيام لها مقصد جميل، ونحن نمرر ومضى بصوتكم عن الحج، يعني وفيها كلام جميل بإمضائكم شيخ الحبيب القلال، يعني تأكد العبار الكثيرة التي ينبغي أن نقف عندها وأن نحققها سلوكا بإذن الله تعالى ممارسات في هذه الأيام شيخ الحبيب.
0: الله يثبت أجر الجميع وربي يصلح حال الأمة.
1: أمين.
0: ربي يكشف الغمة إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا، شكرا من القلب شيخ الحبيب، جعل الله تعالى هذه المداخلة النافعة في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين ولكم بالمثل.
1: نحبكم في الله شيخ الحبيب القلال،
0: أحبكم الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك.
1: في أمان الله، إلى اللقاء، في أمان الله تعالى وحفظه. إذن كان معنا فضيلة الشيخ الحبيب القلال مباشرة من صفاقس الجميلة، وربي يوفق كل التوانسة وين ما كانوا على أرض تونس أو خارج تونس يا رب العالمين، وكل من يستمع إلينا عسى أن نحقق بإذن الله تعالى هذه المقاصد الرائعة لهذه الفريضة في هذه الأيام المباركة. بعد قليل نستقبل فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، نحييه من القلب ونرجو له كل الخير في هذه الأيام المباركة. ابقوا معنا، فقراتنا لازالت متواصلة في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: أحبتي في الله تعالى، إذن بالتكبير بالتهليل بالتسبيح نحيا هذه الأيام المباركة، وها نحن في اليوم الرابع من ذي الحجة. أدعوكم أحبتي في الله تعالى من القلب إلى الاستماع إلى هذه المداخلة القيمة، شهادة حية من مواطن تونسي، من السيد أمين عاش حلاوة الزكاة، وعندما عرف فضلها ومكانتها وعظمتها اهتم بهذه الفريضة كما ينبغي، ودق أبواب العلم والمعرفة من الجمعية التونسية لعلوم الزكاة طبعا بنية الفلاح في تطبيق هذه الفريضة. نستمع مع بعضنا البعض إلى هذه الشهادة الحية، وهي إعادة أحبتي في الله تعالى سبق واستمعنا إليها على المباشر، ونظرا لما فيها يعني من خير وما فيها من فوائد وأثر جميل على نفوسنا سنعيد الاستماع إليها، ثم أتمم هذا اللقاء بمعية سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي والأستاذ الخبير المحاسب محمد أشرف بودية. ومع أخي الكريم أمين وهو صاحب شركة نكتشف تفاصيل قصته مع فريضة الزكاة. أهلا وسهلا أخي الكريم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بك. الحمد لله
1: ربي
0: خليك كل خير. أنا قبل كل شيء أشكرك من القلب أخي أمين أنك قبلت أنك تحكي لنا قصتك، يعني هكا بكل حماس هكا ولله.
1: بكل حماس الحقيقة، بكل صدق،
0: يعني بكل صدق.
1: حماس هو صدق. زكاة هي تمام للطاعة، طاعة ربي سبحانه قبل كل شيء.
0: جميل.
1: ممكن في الحالة متاعي أنا ما اكتشفتهاش مبكرا، اكتشفتها مؤخرا. رغم أني نتبع لكن الاهتمام بذات ما كانش في مستواه المطلوب. ونهار اللي بديت نخمم في الزكاة ونخمم، أنا صاحب شركة والحمد لله حليت تجارة وشركة 5 أو 6 سنين تالي. ربي كرمني وتفضل علي وفضل كبير وكبرت شوية الشركة والحمد لله. في وقت من الأوقات بديت ما كنت تدرى قبل ما كنتش نعرف اللي أما زكاة تجارة كريمة، نحكي على نعرف الزكاة
0: على المستوى الشخصي. نعم
1: بالضبط هذاك اللي نعرفه. لكن كزكاة شركة ولا زكاة تجارة الحقيقة ما كنتش عندي فكرة كبيرة عليها. بفضل البرنامج متاعكم اللي نتبع فيه عندي مدة، بديت نتبع ونسمع
0: الحمد لله.
1: والله يعطيكم الصحة بالحق ومشكورين مشكورين كلكم. بديت نفهم أنه لا، فما زكاة متاع شركة وفما مال وفما قاعد تجارة وفما مال متاع تجارة وبيع وشراء، فما زكاة وراها هي. بحقيقة على مستوى الإذاعة نسمع لكن ما نجمش نفهمكم الفوق، ولكن ما يجب تصلت بكم، تصلت بالجمعية التونسية
0: لعلوم الزكاة.
1: لعلوم الزكاة فكر وقتها على الفاجة بتاعكم في فيسبوك، جاوبتوني ودخلتوا معايا اتصال. دخل معايا أستاذ أشرف
0: بودية. نعم باش يكون حاضر معنا بعد إن شاء الله.
1: هو معنا
0: بعد إن شاء الله باش يخلط.
1: مثل ما خلطش. بالمناسبة نشكره برشا، بالحق نشكره برشا. إنسان باهي برشا وبرشا وصعبان معني وبرشا نصيحة. بالحق معنا كانت تجربة معاه في اللقاء، فهمت شنو الزكاة، حاولت ندخل في حتى في الديتاي في التفاصيل نتاعها باش نفهمها. فهمت وحسبنا مع بعضنا حتى الزكاة نتاع الشركة لمدة 5 سنين اللي فاتوا الكل من أول محل.
0: ممتاز.
1: وسع باله. وأنا على فكرة أنا بدي عامل نوع من السبيشاليتي من اختصاصي القريب للمحاسبة. دونك فهمت اللي فما محاسبة ما عادش تسميوها زكاوية صحيحة التسمية.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ محاسبة زكاوية.
1: اكزاكتومون محاسبة زكاوية. بديت نفهم بديت ندخل وكانت تجربة الحقيقة يعني نفهم بالباهي. حسبنا مع بعضنا وخرجنا مقدار الزكاة اللي لازم على الشركة والحمد لله وبديت وكلت على الله وبديت
0: ما شاء الله
1: نأدي في زكاتي. إن شاء الله ربي يتقبل. إن شاء الله
0: يتقبل
1: ربي يتقبل منا منكم إن شاء الله.
0: أمين خويا أمين. نحب نتفاعل معك بعد إذنك باش نحقق المقصد من هذه الفقرة. على أساس أنه كل مزكي يسمع فينا توا بالحق يعيش معك حلاوة هذه القصة، لأنه قصتك أعتبرها متميزة وناجحة بفضل الله تعالى.
1: والله والحمد لله. بل نفتتر القصة عليك
0: ميسيلش.
1: أنا قبلكم والحمد لله ربي تربيت في عائلة الوالد والوالدة رب يحفظهم. كنا برشا الصدقة عنا حاجة كبيرة برشا.
0: الحمد لله.
1: مش زكاة حاجة لكن وقتها وأنا صغير حتى تربيت في عائلة اللي ديما خلينا نسبيهم أصحاب الحق ولا المحتاج ولا اللي اللي اللي يحتاج عمره من نرجع حد عمره من بل بالعكس نبداو نلوجوا باش نعملوا شيء هذايا.
0: نعم.
1: انصرت ماما وقت حملت شركة بالحق معناها يعني بديتها في ظروف بتاتر صعيبة شوية في ظروف كيفاش نقولوا ديال السورس معناها موارد ماهيش كافية برشا لكن الحمد لله يا ربي لقيت فضل ربي كبير برشا برشا برشا
0: الحمد لله
1: لقيت أنه ربي معايا في برشا حاجات سيفري كنت نقوم بالصدقة ونصدق معناها في مواسم الصدقة وفي غير مواسم الصدقة ساعات حتى بمقادير باهية لكن ما كنتش نرى فيها زكاة كنت معناها هكا في وقتها صدقة صدقة ما كنتش عندي علم بالزكاة معناها بزكاة التجارة لو ديما نحكي على زكاة الشركة
0: واضح يا أمين
1: علم
0: ولي. بالعكس إن في نفس السياق أنا خاطر الكلمة ديما ليك لأنك أنت بطل هذه القصة وأنا نحب إن يعني نمرر قصص النجاح مع الزكاة من باب تشجيع المزكي المتقاعس المزكي المتهاون المزكي اللي ما عندوش علم بالزكاة خويا أمين. وحضرتك والحمد لله اللي لفت انتباهي أنك وقت اللي عرفت المعلومة وسمعت بريد الزكاة هذا يعني دغدغ مشاعرك وخليك تمشي لخطوة أخرى ما كفيش أنك أنت صحيح تلقيت المعلومة من الأول أنه شيء أنت صاحب شركة وأنت الشركة متاعك معنية بالزكاة فلم تكتفي بهذا وإنما الحمد لله تعالى دقيت باب العلم بأنك تسأل أهل الذكر تواصلت مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة الحمد لله خذيت موعد مع الأستاذ محمد أشبودية عملت جلسات هاتفية ومن بعد الأمر تطور إلى جلسات مع بعضكم
1: إلى لقاء
0: يعني ما شاء الله لأخويا يعني ربي يبارك لي
1: فيك. أنا بطبعي طبعي سيدتي الفاضلة ديما نخدم الحاجة لقاعدة وقت خممت في الزكاة إيه شنو الزكاة وأنا ما عنديش علم ندخل يوتيوب ندخل نسمع فيديوهات فقط أنه عندنا جمعية تونسية للزكاة لعلوم الزكاة وهذا بالحق فضل كبير أنها موجودة ووقت دخلت باتصال مع الأستاذ أشرف بداية الحقيقة معناها لقيت إنسان اللي زاد أعطاني الثقة في أني نجم نحكي وأني نفهم بالحق وأني نقوم ونأدي الزكاة متاعي على قاعدة
0: ما شاء الله على بعلم
1: دخلت معاه في الحساب الحق والله تفكر جاء بحذية تلاقينا وجاء وقعدنا حتى أكثر من ساعتين ولا حتى تجاوز ساعتين وقعدة وفسر لي بالباهي كما قلت لك أنا اختصاصي يقرب شوية للمحاسبة دونك دخلت معاه في التفاصيل وفهمت وكانت لي نشوة كبيرة في أني نفهم علم جديد علم اللي أنا نعرفه في الـ في الـ في الكوتيديان وفي الـ في الـ في حياتي اليومية متاعي أنا نسير في شركة دونك نعرف معناها كونتابيليتي وبيع وشراء وتبيع وكل هذا نعرفه لأني نلقى علم آخر اللي هو المحاسبة الزكاوية بعلوم صحيحة ويتحسب بطريقة صحيحة كانت لي نشوة كبيرة وفرحة كبيرة أني بديت نفهم فيه توا بديت مانيش فاهمه في الباهي لكن
0: لكن مشيت الحمد لله خطوات قطعت خطوات جميله والحمد لله
1: خطوات والحمد لله اني نفهموا بالبعيد
0: ما شاء الله اخويا يعني انت يعني انت مستشعر انك قاعده تأدي في عباده والاوقات اللي عديتهم على الاستاذ اشرف في فك الحسابات وجبت حسابات نتاع 5 و6 سنين التالي نتاع الشركه نتاعك لانك اكتشفت انك عندك دين مع الله تعالى ورغم هذا لم تتهاون وما وخرتش التالي قلت ربما غادي يكون المبلغ كبير هكا ولا اخويا ما خفتش وقتها ما خليكش تدردع في المبلغ هذيك
1: وكان مبلغ هذيك فلوس ربي فلوس ربي سبحانه ما يش فلوسي وحتى كان يموزل وحتى كانوا مبلغ كبير ما نتهاونتش حتى لحظة ومانيش باش نتهاون حتى لحظة حتى في السنوات الجاية بإذن الله
0: إن شاء الله
1: ألا أكون عبدا شكورا ربي وقف معي ربي تفضل علي ربي كرمني ربي بقى علي ستره في هالسنوات متاع الخدمة ألا أكون عبدا شكورا
0: أي والله
1: بل بالعكس أنا مقصر راني أبديت من عامله ليني لو كان جيت نعرف
0: كله خير لكن وقت اللي عرفت لم تتردد وإنما أديت والحمد لله تعالى وحسبت حسابك وحسبت دين الله وباش توصلوا لأصحاب الحق كيف ما أنت قلت محليها العبارة الفقير هو صاحب هذا الحق فربي اصطفيك باش تبلغ هالأمانة هذية والحمد لله قلت لي مشيت راحة وهوني نحب نختم
1: أنا معنى حتى بعد قعدت مثل في الأستاذ أشرف بداية معنى حتى في مصارف الزكاة باهي هي نحكي على مبلغ كبير شوية بدات نعتبره بدات كبير شوية كيفاش النجمو وين النجمو توقعات نتحرى معناها بالنسبة لي أنا ولات ولا أميني بروجي معناها إذا كان حتى تعبير معناها مشروع صغير
0: مشروع مع الله
1: مع الله الزكاة معناها عملته حتى الكراسة نتاعو اللي فيها الحسابات نتاعو وين لازم وشنو وين خرج وين باش يخرج وكل حاجة نخرجها بالذات بالواحد نتاعها بالتاريخ نتاعها باش أنا بيدي نقعد حتى بيني وبين روحي هذا دين مع الله سبحانه كلف إكس دينار هاو كيفاش خرج وهاو كيفاش حتى بيني وبين روحي هل الراحة الكبيرة للقلب وسكينة كبيرة للنفس الحق والحمد لله قعدت نتحرى حتى قعدت نسأل فيه كيفاش دونك خديت حتى لعافتي يعني مع بعض الثقات العباد اللي نعرفها الناس الثقات انه وين النجم دونك فما واحد منه خيان وربي يبارك له هو زاده انا تواصلت معاه باش مشينا لبعض العائلات اللي ندخل حتى للديار نتاعهم باش النجم نفهم خاطر التحري في مستحقيها زاد من آداب الزكاة أنك تمشي بحق للمستحق بالحق
0: يعني أخويا إيبين سمحني وبش سمحني فقط أنا اللي لمسته فيك فما دقة فما دقة يعني من حساباتك لل يعني لمال الزكاة يعني فما دقة في تحري صاحب الحق ما شاء الله لأخويا فما إتقان حتى في كلامك يعني تعبر على نشوة تعبر على فرحة تعبر على راحة واللي لفت انتباه أنك حريص أنك كل حاجة تعملها يعني بجوارحك يعني هكا ولا من جواجيك نحسك بالحق تحكي بالأمر هذايا
1: إذا مش هو تخلص من المال
0: حبيتك العبادة بكل تفاصيلها
1: كما خلص سمح يعني في الكلمة مزود وإلا معناها إذا مش نخلص في مزود أنا شاية باع قد يش يحبني طبعا نعطي حقه وكهوة ولا نصحح له
0: أنت تتعامل مع الخالق
1: نتعامل مع ربي سبحانه
0: سبحان الله
1: ما نجمش نتعامل بسطحية وما نجمش نتعامل بطريقة إذا كان ما فيهش تحري وما فيهش نشوة وما فيهش فرحة كبيرة
0: ما شاء الله
1: معناها أنك تاخو على عاتقك وتعمل برنامج وتقعد وتقعد تتحرك وتقعد تمشي تلوج ونسأل زادة فيها هنا إشكال أنك مش من ما هيش الهدف متاع الزكاة أنك تعمل سمعة معنى متاعها وكمزكي لا أنك تسأل بطريقة ما غير ما تعمل هيك السمعة وتشوف كيفاش توصل لأصحاب الحق اللي هم هذوما عندهم الحق اللي هم الزكاة مفروضة أنا نسميهم محتاج فما برشا ولا نسميه معنى كما يقول واحد من الخيال نعرفه هم أصحاب حق
0: أكيد
1: حق مال الزكاة
0: أكيد ربي يبارك فيك
1: الزكاة اللي هي التكافل الاجتماعي وتراحم
0: أحسنت
1: بين العباد وبين الخيان اللي عنده يعطي اللي ما عندوش واللي عنده بزيد يعطي اللي أقل شوية وهكا باش تهز بعضها الدنيا
0: صحيح صلاح وإصلاح كيف ما قلنا مع الشيخ مصطفى حمودة منذ قليل قدش قصتك جميلة وقد قصتك تأكد أنه بالحق أنه الكلام اللي نقوله فيه على الزكاة راهو يطبق على أرض الواقع وانت لبيت أمر الله تعالى والحمد لله تعالى والسعيد باش تاخذ المعلومة من أهل الذكر
1: مع هذا الكل أنه ربي يتقبل منه
0: أمين أمين أمين ربي يزيدك ثبات أمين
1: الهدف القبول
0: أمين إن شاء الله أمين ربي يزيدك ثبات وربي يرزقك بركة الزكاة والزيادة إن شاء الله تعالى يعني في الصحة وفي المال رب العالمين ربي يسر لك أمرك وفتح لك باب الخير وبارك لك في الوالد والوالدة ختاما خويا أمين الأستاذ محمد أشرف بودية وصلها وبحذينا توا كان من عشرة تحب توصل ورسالة
1: نسلم عليه برشا الحقيقة معناها شخص بالحق معناها قعدت معه ما تكلمنا في مناسبتين وقعدنا مع بعضنا في مناسبة عندي ليه كل التقدير والاحترام إنسان فاضل إنسان دقيق وهو صاحب مهنة ونحكي على المحاسبة
0: نحكي على خبير محاسب وإمام خطيب زيدة وإمام خطيب زيدة قالك اللي هو إمام خطيب ولا
1: بالضبط الحقيقة نسلم عليه برشا ونحترمه برشا ونعزه برشا ونحبكم برشا ونعزكم برشا
0: بارك الله فيك شكرا لك أنا تشرفت بمعرفتك يا إيمين صدقا ما شاء الله على أخويا
1: ربي يبارك لكم بالحق
0: ربي يخليك
1: ربي يوفقكم
0: وكلمتك للمزكي وكلمتك للمزكي عموما المزكي اللي متهاون اللي متقاعس اللي متردد انه يخرج أمانة المال لصاحب الحق شنو تقول له أمين بعد هالقصة الجميلة هذه وذقت حلاوة الزكاة
1: والله العظيم اللي تخاف انك تخرجه من مال الزكاة نجم لو تفقده في اي حكاية اخرى في تجارتك ولا في غيرك ولا في غيره أنك اليوم تخرج مال اللي هو باش يعطيك بركة في المال، هاي حكمة كبيرة.
0: صحيح صحيح،
1: راه سر كبير.
0: أي والله،
1: والله العظيم سر كبير. بالحق اليوم نخرجوا اللي عنده اللي يستجيب للزكاة، يخرج مال الزكاة وما عنده، بل بالعكس هو الربح مش خسر.
0: صحيح،
1: فما تجارة مع ربي سبحانه تخسر؟
0: طبعا لا، كله ربح، كله ربح. ربي يجعلك من الرابحين، من الفائزين المفلحين دنيا وآخرة. يا أمين، شرفت معرفتك خويا الغالي، ربي يكسر من أمثالك في تونس الحبيبة.
1: ربي يبارك لكم الناس الكل،
0: ربي يخليك
1: وربي يوفقكم في اللي تعملوا.
0: بارك الله فيك، نورتنا وشرفتنا في أمان الله تعالى وحفظه. عايش خويا الغالي، ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنقف وقفات جميلة إيمانية تزيدنا حبا للزكاة وتزيدنا حرصا على طبعا نشر هذه الفريضة وتحقيقها كما أمرنا الله تعالى تحقيقا لمقصدها الرعاء.

0: الحمد لله رب العالمين. بهذه الأجواء الإيمانية نعود إليكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. كنا في رحاب مداخلة رائعة جدا تطبيقية من طبعا قلب مجتمعنا التونسي مع هذا السيد الكريم المزكي الحريص والأمين، اسمه أمين وهو أمين على مال زكاته، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه ونجم نتعلم الكثير من هذه المداخلة لأنها مداخلة واقعية بامتياز. طبعا بالتكبير والتهليل والتسبيح وبجمال هذه الأيام العظيمة والمباركة أرحب بسيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، أحييه بالسلام والرحمة والبركات. كل عام وأنتم بخير شيخ محمد نجيب.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي كل من يسمعنا. حسنا فعل المخرج زهير المسعودي، حللنا أبواب منازل المستمعين، حللنا قلوبهم بالتكبير.
0: نعم. مش وحده، أنا معه.
1: فإن شاء الله معناها شعار هذه الأيام، هذه الأيام الفضليات المباركات، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة، ما فيها بأس أخي اللي تسمع فينا تو، أختي اللي تسمع فينا، ما تخسر حد شيء. نعم. لو تكبر، والله لا تدري، والله لا تدري، قد يكون الإنسان على شفا حفرة النار.
0: نعم.
1: ومخبي ليها ربي خبيئة. وشي هي الخبيئة؟ الله أكبر.
0: أي والله،
1: لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: ما جبتش من عندي الكلام، من عند حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث البطاقة، بطاقة فيها لا إله إلا الله، معناها 99 سجل من السيئات، ومعناها هلك صاحبها ومصيره إلى النار. قال أحد الملائكة، أمر الله عز وجل أحد الملائكة، قالوا عنده بطاقة جيبوها له هذا. فأحضرت البطاقة فوضعت في الكفة المقابلة فطاشت السجلات ورجعت البطاقة.
0: لا إله إلا
1: الله. ماذا يوجد في البطاقة؟ لا إله إلا الله.
0: سبحان الله.
1: لا تحقر التكبير، لا تحقر التهليل، لا تحقر التحميد، احمد ربي.
0: الحمد لله، الله أكبر.
1: وخاصة نعم، وخاصة في الأيام، في هذه الأيام العشر، شعار هذه الأيام. فإن شاء الله الناس كل تشد الهمة وما يسالش اللي هو نهار زكاة ونهار كذا، ولكن لا تدري بما ينقذك ربي من النار، إيش مخبي لك ربي. الله أكبر، تخرجها صادقة
0: يا رب.
1: لا إله إلا الله، تخرجها صادقة، تنقذك من النار
0: إن شاء الله. ربي جعلنا من أهل هذه الخبيئة،
1: الله يعتق رقابنا من النار إن شاء الله.
0: اللهم أمين أمين.
1: أي يقول لك إيش مخبي لك ربي؟ إن شاء الله ربي مخبي لنا التكبيرة، وقلنا له قلب صادق في العشر الأوائل من ذي الحج.
0: اللهم أمين. بارك الله فيكم، ربي يجزيكم كل خير. شيخ محمد نجيب، طبعا رسالة تصل إلى كل القلوب بإذن الله تعالى، عسى أن نكون حيث أمرنا الله تعالى ونقول من القلب لبيك اللهم لبيك. طبعا وبهذه الأفضلية نرحب كذلك بسيدي الكريم أخي العزيز الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية، أحييكم طبعا بالسلام والرحمة والبركات وأهنئكم بدخول هذه الأيام المباركة. كل عام وأنتم بخير سيد محمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي مليكة، وعلى كل المستمعين ذا عزيزنا في القرآن الكريم في هذه الأيام الطيبة المباركة اللي هي أفضل أيام السنة الحمد لله، اللي ربي ضاعف فيها الأجر للناس الكل، ربي ضاعفنا الأجر احنا زاد إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا حديثنا جميل في بريد الزكاة، كيف لا، ونحن نتحدث عن ركن جليل وعظيم وجميل، والحمد لله تعالى منذ قليل تفاعلنا مع قصة واقعية لمزكي تونسي خونا السيد أمين، اللي عبر على حلاوة رائعة بالحق. قال ما كنتش نعرف على الزكاة، ما كنتش مهتم بهذه الفريضة. هو صحيح تربى على الصدقة، وطبعا والديه كانوا من أهل الصدقة والحمد لله تعالى، وشأنها كبير قال في أسرتي، إلا أنه بعد الزكاة ما كنتش مهتم بها، لكن اهتميت بها والحمد لله، ودق الباب الصحيح، دق باب الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وسأل أهل الذكر أنتم كنت في عونه تحت الأستاذ محمد أشرف اللي نور له طريق هذه الفريضة، واليوم هو فاعل هذه الفريضة. شيخ نجيب، وانت حضرتك استمعت للمداخلة بكل انتباه.
1: هو من صميم روح برنامج بريد الزكاة، نحن برنامج تذكير. يعني صحيح فيه علم وفيه علم غزير
0: طبعاً،
1: ولكن بالأساس قاعدين نخدم على ملامسة قلوب الناس، قلوب.
0: نعم.
1: الغافلين.
0: نعم.
1: الغافل المقضو فيه اللي معناها جاهل ياخذ في المعلومة، وكلنا مع بعضنا ومعنا ربي بإذن الله، كلنا بربي،
0: واللي يعرف يزيد يعرف.
1: نعم. قال. نعم. كلمتين قال أنا فقت مؤخرا.
0: صحيح.
1: ما فقتش مبكرا. واداركت ريت لما ربي سبحانه وتعالى يريد بعبده خيرا أنه فيقه، فهمني. وقال أنا كنت في العائلة، علاش فيه؟ لأن الأصل طيب، وما يشدش. اذا بيت طيب راهو الغصن ديما يكون تابع على الاصل فهمني، فبالتالي شويه تجذيب وكهو شويه اي شجره ترجع لامها اي تلقمها عخوخ تطلع فيها طعم الخوخ، تلقمها طعم اللوز تطلع لوز، خوخ الرطب هذاك خاطر منقب بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي يكثر من امين بصراحه معناها ورينا، وخاصه هو على باب كبير من قال علم قال من بعد ولا يحكي على علم وعلى التحري قال قعدت نتحرى ولا يتحرى السيد من الغفله مشى الى التحري ودقه الحساب قال وفهمت انا الخبير المحاسب الذي افهم في برشا معناها الفاظ محاسبيه زدت الألفاظ الشرعية
0: الحمد لله
1: فهمتني. أيه. فوين شوف المثال الجيد
0: صحيح.
1: مش بالضرورة معنا في أنه أنفق لا لا بأنه تعلم، وأنا متأكد اللي أمين نشر نوره ونشر علمه أكيد. عند زملائه المحاسبين وأصحاب الشركات
0: باش يكون خير سفير إن شاء الله. نعم. للزكاة نعم. في مجاله نعم.
1: والفضل الكل يرجع للأستاذ أشرف دل على الخير كفاعله
0: كلكم قائمين على الجمعية
1: بما ننتشى له
0: ربي يبارك لنا
1: إن شاء الله ينتشى
2: معنا من الإذاعة سيدي هو الفضل اللي ذاع في الأخير
0: الحمد لله فضل الله عز وجل والحمد لله تعالى وليكم وكل ما قالها شيخ الحبيب القليل نعود نجاه له تحية كان حاضر معنا في أدوار الزكاة قال أحنا والحمد لله يعني خدام لهذه الفريضة هنيئا لكم هذا المقام الجليل تقبل الله منكم وجميل أن نكون خدام لهذا الدين العظيم فربي يبارك لنا فيكم وفي سعيكم إن شاء الله.
1: لو تقطع أطرافنا نرفع اللواء الزكاة بأسناننا بأي معناها
0: الحمد لله
1: بإذن الله سنموت على رفع الزكاة
0: يا رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين تكون حجة لنا بإذن الله تعالى يوم الحساب. ومن باب الوصال مع كلام الشيخ محمد الجبرايسي وسيد محمد أشرف بودية المعجم الزكوي حتى أخونا أمين قال لي هل ترى يجوز أن نقول محاسبة زكوية؟ قلت طبعا يجوز لك أن تقول هكا ولا المحاسبة الزكوية الأخلاق الزكوية وهذا هو المعجم اللي تربى عليه التونسي من بريد الزكاة والحمد لله. واليوم التونسي نقولها بصريح وانتم لمستوا هذه يتقنوا المعجم الزكوي هكا ولا سيدة شوي
2: تعرفز أنت المداخلة مع سيدي الحبيب اليوم فكرت في البدايات في البدايات كنا نحكيه على الفريضة المنسية
0: صحيح
2: كنا نقوله اليوم سيدي الحبيب عارشون تكلم
0: تذكر في آخر لقاء معاك
2: لا لكن اليوم عارشون حكى اليوم اليوم حكيش على الزكاة أحكى على الصدق اللي ما دون الزكاة بالنسبة لي انتهى الأمر أي الزكاة الناس كل تعرفها فقال لك اليوم في أحد في فترة في مقدمين على موسم تعيد وهي مباركة يمدوا يديكم للصدقات بالنسبة لي الزكاة التونسي ولا يعرفها بالقداء
0: نعم.
2: من اللي كنا نحكيه على الفريضة المنسية اللي نحكيه على نكثر من الصدقات الحمد لله فما تحول كبير جدا هذا والحمد لله فهو قال أن نكون خدام للفريضة وبخلاف لما الإنسان يشوف الأثر متاعه متاع العمل متاعه يفرح به يستبشر والحمد لله
0: نشوف فيه الأثر والحمد لله
2: لا نشوف فيه الحق
0: اللهم لك الحمد
1: لله في موسك كيف هكا وتقرأ الآية معناها المنذرين بالويل شكون الذين هم يراؤون المراءات ويمنعون الماعون يا أخي إيش بيه قطعة لحم أنت ذبحت ميسر عليك ربي وعندك وشريت وفرحت معناها وقمت معناها الواجب متاعك هي وجارك بحذيك إيش بيه ثلث ماشو ثلث يا سيدي فهمني
0: المهم تذكره
1: إيه المعون نعم. إيه خرج نعم. خرج نعم. خرج معناها
0: بإكرام
1: أي بإكرام
0: بإكرام كما على من الحبيب
1: إن شاء الله لنا بادرة إن شاء الله يوم العيد معناها يكثر ربي أهل التبرع بيضون ونوصلوا لبيوت إن شاء الله الناس اللي إن شاء الله في جامع العباد للسبعة هكذا مخيين باش يتولوا بادر وأنا نجمعوا
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله من كل قدير وقدر شو يحب يعطي
0: الجيب
1: والعزيز ذاك اللي يخرج السنة مولف تخرج الكتف السنة تزيد شوي
0: نعم أي لا زيادة زيادة شوية
1: خاطر غيرك أي عملية والناس كل معايدة الناس كل فرحانة والناس كل أدت الواجب أنت يعني أك الطاعة حب الطاعة السنة مسكين في ضيق من عدم استجابته اللي قامت سنة ما نجمش يقدر باش يقيم سنة معناها سنة خلينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: وصلي لربي فصلي لربك وان حرف القرآن الكريم
0: ربي قدر
1: فإن شاء الله إن شاء الله كل واحد إن شاء الله إن شاء الله يا رب
0: حضرتك الإمام الخطيب
1: إن شاء الله الإمام الخطيب أي وإن شاء الله إن شاء الله إذا نوصل إلى 100 متبرع نكون نعم. فرحة
0: يا رب ما هذه الدعوة ونداء طيب خير مصدح إذاعة زيتونة بجامع العباد السبع بالمروج إن شاء الله
1: نخدم على نهار الجمعة بالقداء
0: إن شاء الله
1: نهار الأربعاء تكون يوم فرحة معناها نهار الخميس
0: هذا نداء طيب إن شاء الله يوصل للطيبين بهذه الولاية ولاية بن عروس طبعا تحديدا المروج إن شاء الله تعالى فربي يوفقكم تكونوا سبيل طبعا لإدخال السرور على قلوب المسلمين بهذه المناسبة أستاذ محمد أشرف طبعا نحن تباعا سنمر هذه الرسائل لأنه حديث عن الزكاة وحديث عن أخلاق، حديث عن سلوك إيماني، والحمد لله هكا ولا. لذلك طبعا بهالمناسبة السعيدة هذه حتى سؤال ثقافتنا الزكوية يندرج ضمن هذه المناسبة حتى نحسن إن شاء الله تعالى تطبيق هذا الدين كما ينبغي. نعم، إذن نرحب بمستمعينا في ثقافة الزكوية، نحن في انتظار طبعا الإجابات إن شاء الله تعالى على رقم 71-36-1000. نمرر بإذن الله تعالى هذه الفقرة ثم نقرأ على مسامعكم نص السؤال.
3: ثقافة الزكوية، ثقافة الزكوية.
0: إذن لك الكلمة سيد محمد أشرف، تفضل.
2: السؤال اليوم يقول: المزكي يريد إخراج زكاة ماله الواجبة اليوم، هو الحول متاعه في 14 ذي الحجة.
0: نعم.
2: قال نجمش يقدم زكاته هاي الأيامات باش يخرج العائلة فقيرة حتى تشتري بها أضحية للعيد. الحول متاع المزكي 14 ذي الحجة، يعني بعد العيد الرابع عيد. قال نجمش يخرجها اليوم باش يخرج العائلة تشري أضحية.
0: نعم.
2: للعيد إن شاء الله.
0: عنا مستمع جاهز سهيل المسعودي اللي يسمع فقرة المال الزكي
2: قال سيد الحبيب
0: هكا ولا ينجم يجاوب
2: صحيح،
0: لكن الوضعية هذه موجودة هكا ولا
1: موجودة بكثرة
0: هكا ولا شيخ نجيب من باب التفاعل طبعا هذه الوضعية، يعني المزكي يوم حوله 14
2: هو مش موجودة، هو السؤال جانا حقيقة، يعني جانا عدة مرات، يعني مش عدة مزكيين سألوا نفس السؤال جاوبناهم، فقلنا خلينا نعموا الفائدة نجاوبوا الناس كل باش
0: ممتاز ممتاز وفي وقته بالحق ربي يبارك لنا فيكم. وطبعا هذا من باب حرصنا على تحقيق إيتاء الزكاة كما أمرنا الله تعالى وفق مراده عز وجل، مش كيف ما احنا نحبه.
1: حتى هنا زوز عبادات التقاو، الزكاة والأضحية، زوز شعائر، كيفاش تتصرف
0: كيفاش تتصرف.
1: ثم اللي يحب من باب وأنه يضرب عصفورين بحجر، فهمتني، يمشي فيتلبس عليه الأمر. إذا ما يكونش عنده علم، شريعة ربي ما تمشي إلا بعلم
0: طبعا، وهذه الفريضة تستوجب علما شيخ نجيب.
1: نعم.
0: من نعود الوضعية بعد إذنك سيد محمد أشرف بالنسبة للناس اللي التحقت بينا في هذا الوقت. نعم.
2: قلنا المزكي يوم الحول الأصلي متاعه في 14 ذي الحجة.
0: نعم.
2: فيتسأل هل ينجم يقدم زكاته ويخرجها من الآن باش يعطيها العائلة فقيرة باش تشري بها أضحية باش تنجم تضحي في العيد إن شاء الله.
0: به. هل ترى هذا يجوز أم لا إنه يقدم يعني إخراج زكاته باش يشري الأضحية لهذه العائلة الفقيرة؟
1: أساسا السبب هو المهم، لماذا قدم زكاته؟ يركزون على الموضوع هذا.
0: به. بارك الله فيكم، سوسن ربي يبارك لها. السؤال موجود على صفحة الإذاعة ونحن في انتظار طبعا اتصالاتكم على رقم 71-136-1000. أم ثامر تسلم عليكم وتقول لكم بارك الله في جهودكم، نعم تعلمنا منكم الأدب والعلم وحديثكم يلامس قلوبنا ويشرح صدورنا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
1: رب العالمين. خاطر الحقيقة أنك توصل القلب بشر لها برشا صدق ولها برشا إخلاص.
0: نعم.
1: ونحن قلنا رأي الخبيئة هذه أساس وما يخبيه لك ربي هو الإخلاص.
0: ما شاء الله.
1: إذا أخلصت في شيء رأي ربي مخبيه لك كاك الحاجة الباهية النفيسة اللي أمي وجديتي ما يعرفوهم كان هم حاطينهم غادي لوقت الحاجة.
0: نعم.
1: يجي الضيف اشتر الليل تجبد القديد وتجبد الحاجة ويتعشى ولا بأس. الحمد لله. ربي عز وجل ينقذ عبده من النار مخبي له خبيئة. الإنسان يقول هلكت، فهمني، ميزاني ما في حد شيء، كتابي ما في حد شيء، وهو يمسكه فإذا ويورق فيه ويلقى شحويجة، وإذا بربي سبحانه وتعالى يفاجئه فيكرمه كرما يليق بالمولى عز وجل.
0: يا رب اجعلنا من أهل هذه الخبيئة.
1: إن شاء الله ربي يخبينا تكبيرة ولا قطع الحم، هجيب الحم هذا تعطيه بإخلاص، تعطيه راضي النفس، فهمني، تشوف هذا كما يبقى. قالها بقيت كلها إلا كتفها.
0: سبحان الله.
1: لأن كتفها بشكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه
1: ولكن
0: وسلم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما هذا كما بقاش، هذا كما نأكله ويمشي على روح، فهمني، استعملناه نحن، أما ما بقي هو ما استفاد به الفقير.
0: أي والله.
1: في ميزان وأمنه في صندوق الحسنات.
0: أيوة. هنيئا لأهل الصدقة، هنيئا. نعم. من طبعا يوصل مال الزكاة للفقير. أيوة. لأن هذيك هي إن شاء الله تعالى الباقية.
1: وكان على عهد بداية الإسلام، بداية معناها فرضية الأضحية في سنة ثانية للهجرة، ما ثماش ادخار، ثماش ادخار لحد.
0: نعم.
1: لأن وقت المسلمين في خصاص.
0: أيوة.
1: لا
0: أعطي
1: تأكل العباد الكل ساعة، خلي العباد تأكل وتشبع وتتغذى، العوام الأخرى نسخ الحكم ولا تنجم تدخل.
0: ممتاز. نعم. العطاء ثم العطاء ثم العطاء بإذن الله تعالى، وهذا ما تعلمنا إياه هذه الفريضة، فريضة الزكاة. نقول ألو، السلام عليكم، أو الاتصال معنا، مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
0: يا مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
4: السلام عليكم، لاباس أنت وفضة الشيوخ.
0: بارك الله فيك، نتعرف عليك خويا الغالي.
4: الله يعيدكم مبارك يا ربي.
0: وانت زيدة إن شاء الله، وكل السامعين وكل المسلمين إن شاء الله حيثما كانوا.
4: زهير من تطاوين.
0: مرحبا خويا زهير من تطاوين، أهلا وسهلا.
4: الله يبارك لك.
0: تفضل أخي العزيز، يعيشك. إجابتك على الوضعية اللي ترحش الأستاذ محمد أشرف.
4: الوضعية أنا أجيب على السؤال اللي كان الأخ، هذا ما لازمش يقدم الزكاة.
0: نعم، ما يلزموش يقدم الزكاة نتاعو.
4: خاطر هي في حالة واحدة نجم يقدم الزكاة نتاعها، في مثلا في عملية هي أكثر حاجات
0: من نعبروا عنه بالضرورة.
4: يعطيك الصحة، أكثر حاجات تجي في عملية مثلا، ولا حاجة كدواء، ولا باقي من بالنسبة لأضحى العيد من استطاع إليه سبيل.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي زهير.
4: تقبل منا ومنهم إن شاء الله.
0: ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
4: اللهم أمين، وفقكم الله.
0: أمين، وأنتم كذلك، وربي وفقنا لتعظيم هذه الشعيرة. أختنا مروة تقول لا يجوز الأضحية، سنة مؤكدة ليست فرض، يمكن الفقير تكون عنده أولويات أخرى. نعم، هذه إجابة مروة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي العزيزة، تعرفوا على الاسم.
5: يفضلك. أميل من تونس.
0: أميل من تونس، مرحبا يا أميل. كل عام وأنت بخير يا أميل.
5: وأنتم زيدة، كل عام وأنتم حيين كثير.
0: شكرا يا
5: أميل،
0: يفضلك أنت زيدة. إجابتك على السؤال شو يعمل؟
5: حتى أنا نفس الإجابة، ما هيش ضرورة، هي سنة مؤكدة، معناتها اللي عنده يضحي واللي ما عندوش ما يضحيش. ما يعطيش الزكاة على خاطر واحد باش يشري العيد،
0: معناتها بارك الله فيك. عيشك يا أمير،
5: ربي يجزيكم كل خير،
0: ربي يجعل هذا في ميزان حسناتك في اليوم الرابع من ذي الحجة.
5: وانتو ما زيدة.
0: شكرا، شكرا، يعيشك لله، بارك الله فيك، في أمان الله. أختنا إنيس تقول لكم نحبكم في الله على صفحة الإذاعة، زادكم الله علما ونفع بكم وجعل كل ما تقولونه في ميزان حسناتكم. أمين أمين، عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله ربي. أيام عيد هذه تكون أيام نصر وتمكين الأمة المحمدية كلها إن شاء الله. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أخي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا، إني للأجر بهذه التحية بهذا الرد.
1: أكيد جدا، أكيد جدا،
0: ما شاء الله.
1: السلام.
0: هني أليك خويا الغالية، مرحبا بيك. نتعرف على الاسم.
6: الاسم شعبان من قفصة.
0: يا مرحبا أخي شعبان من قفصة، إجابتك على السؤال.
6: ينجم يخدم فترة وجيزة مثلا 4 أيام 10 أيام، أما مش باش يصرف الفقير اللي باش يعطيه، مهموش فيه، خذها بها عيد، خذا بها دواء، خذا بها اللي حد
0: ينجم يقدمها، لكن
6: ما يهموش باش بالضروره باش ياخذ عيد، يمكن ياخذ الحم، ياخذ كسوه، ياخذ حاجه ناقصها.
0: باهي باهي باهي خويا شعبين، بارك الله فيك، ربي يتقبل منكم.
6: وبيك عايش. عندي سؤال فيما يخص الزكاه، محيرني
0: سؤال
6: بعد.
0: اي يعطيك الصحه خويا شعبين، بارك الله فيك. من بعد في الساعه الفقهيه نرجع لك، سوس نسجل رقمك وتعاود تكلمك ان شاء الله.
6: ان شاء الله،
0: شكرا، في امان الله. نواصل. السلام عليكم ورحمة الله.
7: أهلا أختي مالك.
0: يا مرحبا أختي الكريمة.
7: لاباس
0: الحمد لله، نتعرف عليك.
7: ربي يبارك لكم أنت والمشيخة اللي معاك،
0: الشيخ محمد نجيب الرئيسي والأستاذ محمد أشرف بودية.
7: ربي إن شاء الله يبارك لهم في الأعمال، كل أعمال خير اللي تعملوا فيها، إن شاء الله ربي ينوركم، وما شاء الله البرنامج ديما نتبع فيه ما شاء الله،
0: بارك الله فيك.
7: بالنسبة للمزكي ينجم يقدم وما ينجمش يؤخر، وهو ما شاء الله يعني 4 أيام ماشي على الحول نتاعه، ينجم يفرح بها عائلات، يعني ينجم يقدم الزكاة نتاعه ويعطيها لهم فلوس، كان حبوا يشروا علوش اللي يعني الحاجات اللي معناتها
0: يستحقينها. باهي لله، ربي يبارك لنا فيك لله، مشكورة، شكرا، في أمان الله. إلى اللقاء. أخونا أحمد على صفحة الإذاعة، لا يجوز تقديم الزكاة إلا لضرورة، والأضحية ليست ضرورة. باه جيد. السلام عليكم ورحمة الله، معنا اتصال هاتفي.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، نتعرف على الاسم.
8: عبد الله من سيدي بوزيد.
0: خويا عبد الله من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا. تفضل سيدي عبد الله.
8: بالضرورة ينجم يقدم الزكاة، لكن العيد ليس من أبواب اللي نزكوا فيها.
0: بارك الله فيك خويا عبد الله، ربي يبارك لنا فيك ان شاء الله، تقبل الله منك. شكرا، سجلنا الاجابه وعليكم السلام. احليها رحله نعملوها ديما في بلد زكي، تطاوين، تونس، قفصه، سيدي بوزيد، قاعدين نتجولوا في ربوع تونس الحبيبه، ربي يحفظها ان شاء الله وتكون عامره بالخير.
1: هكا بشرنا الاستاذ اشرف حتى في المغرب.
0: حتى في المغرب زيدا.
2: حتى في المغرب. البرنامج عنده عدد متابعين في المغرب
0: ما شاء الله.
2: عندنا صديقنا اخونا المنصف بن طيبي من المغرب يتابع في البرنامج وعجبه، معجب جدا بالبرنامج.
0: الحمد لله.
2: فقط قال انا نفهم اللغه اللهجه التونسيه فنتبعكم لكن ما نجمش نشارك، هو يتابع فيه على صفحات التواصل الاجتماعي. قال ما نجمش نشارك لان الاخوان في المغرب ما يفهموش. قال لو كان المغرب بالعربيه راني نشاركه كل يوم، خليه يحمل عمل خير غاديك. فمعجب كثيرا بالبرنامج.
0: الحمد لله، ربي يبارك لنا فيها ما شاء الله. اخواننا من المغرب، من ليبيا، من الجزائر، والحمد لله تعالى من كل بلد يسمعوا فينا. طبعا نخص بذكر اخونا سيد منصف
2: بن طيبي.
0: بن طيبي نحييك من القلب وكل عام وانت بخير اخي العزيز، ونحن نحاول نتحدث يعني باللغه العربيه طبعا. هكا ولي ان شاء الله يا ربي شيئا ما. طيب ربي يبارك لنا فيكم ان شاء الله، نحبكم في الله، وربي يوحد شملنا ويوحد صفنا يا رب العالمين، رفعا لرايه الزكاه حتى تحقق مقاصدها في الامه الاسلاميه جمعاء. معنا اتصال هاتفي، شكرا يا زهير. السلام عليكم. مرحبا اخي او اختي. مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي العزيز.
9: مساء طيب للجميع ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا. نتعرف على الاسم؟
9: منصف زيني من مدينه صفاقس.
0: من صفاقس، يا مرحبا. احنا بدينا لقائنا مع شيخ الحبيب القليل من صفاقس خويا منصف.
9: بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله. اجابتك؟
9: بحول الله ان شاء الله يجوز شرعا تعجيل اخراج زكاه المال قبل موعدها.
0: اي.
9: فذلك لمساعده الفقراء على شراء اضحيه العيد، ويعد ذلك من الافعال المستحبه التي تفتح بابا للثواب العظيم. ومع ذلك يجب مراعاة الضوابط الفقهية التالية، وهي دفع الزكاة مالا، يعني ما تخسروش خروف، تعطيه فلوس ويصرف فيها. وكذلك نية الزكاة عند دفع المال للمحتاج، لما تستحضر نية أداء الزكاة ولا يلزمك إخباره بأن هذا المبلغ هو من زكاة مالك.
0: طيب أخي منصف، سجلنا إجابتك، ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله. شكرا.
9: اللهم بارك. السلام عليكم.
0: بيقول لي
1: تفاعلوا معه شوي إذا
0: تحب تتفاعل معه. تفضل منصف، ما زلت معنا؟ تحب تتفاعل معه توا توا؟
1: هو يظهر أنه قريب من
0: منين؟
1: من ميدان الزكاة.
0: اسألوا، تحب تسألوا معنا خويا منصف. منصف خويا معنا؟
1: أنت
0: معنا؟ أي تفضل. حاب يسألك الشيخ نجيب،
1: كانت تدقق لنا الوضعية، معناها لو أنت يقول لك أعطيني ما عنديش باش نشري الأضحية، أعطيني فلوس زكاة متاعك، تعطيه أم لا؟ ولا عندك ما تسأل؟
9: أنا نعطيه المال.
1: كي يقول لك أعطيني راني ما عنديش باش نشري الأضحية، تعطيه المال وتشوف في أنت زكاتك مجزئة.
9: لا يجب ان لا يعلم كون مشكله الشخص واضح منها جدا. اعطيه مال من غير ما نعرف اليوم
1: هي باي صفه اعطيته زكاتك انت؟ بنهي صفه ليشتري خروف العيد.
9: نعطيه فقط بحول الله.
1: شكرا.
0: طيب خويا المنصف، سنوضح لي المساله. بارك الله فيك. اللي يسمع مداخلة الشيخ الحبيب القليل يعني باش يلقى فيها الإجابة الصحيحة. نختم بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
10: أهلا وسهلا.
0: مرحبا أخي الكريم، ختامها مسك مع من؟
10: مع ميلاجي عمر المسيد.
0: سمحني عود لي الاسم.
10: ناجي.
0: ناجي. ناجي، مرحبا يا ناجي. مين تكلم فينا؟
10: مسيد.
0: من المنستير، أهلا وسهلا.
10: أنا أقول لا يجوز خاطر السنة سنة مؤكدة.
0: بارك الله فيك، لأن الأضحية سنة مؤكدة. شكرا، بارك الله فيك يا ناجي، وربي إن شاء الله يجعلنا من أهلي النجاة. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن هذه الأيام فرصة غنيمة بأتم معنى الكلمة، نرجو أن نغتنم أوقاتها ليلها ونهارها. فما تفاعل رائع على صفحة الإذاعة. خونا شهير يقول ربي جزيكم كل خير، الزكاة صارت نمط حياة بفضلكم. ساعات يقول لي أصدقائي راني منيش في جوي، نقول له عندك فلوس ما خرجتهش، أعطي صدقات وتتفرهد.
1: قال انفق يطلق الله سقيك، مش يتفرد في الدنيا، يدخل الجنة، يدخل الجنة ركضا.
0: الحمد لله.
1: قالوا رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة تحبون، جيبوه لي، جه قالوا يا عبد الرحمن مالك تدخل الجنة حبون نعم. وانفق يطلق الله سقيك دلوا على الخير
0: الله قالوا
1: الله خبيئة دينار
0: يلزمنا نكون من أهل الخبيئة في الأيام المباركة إن شاء الله هذا اللي يحرص عليه شيخ نجيب في هذه الحصة. أم ثمر تقول الزكاة لها قوانينها الخاصة أن تكون مدققة مقننة مؤقتة يزمك الشهيدة يا أم ثمر هكا
1: امتحانات آخر السنة
0: وقال تقدم الزكاة لضرورة كانعدام الأكل بمعنى الفقر أو لمرض لإنقاذ حياة هنا لا تجوز لأن الأضحية سنة. نحييك يا أم ثمر. طبعا لنا طبعا وقفة التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى مع هذا القول الكريم سننصت إليه بصوت القارئ عبد الكريم الطرابلسي ثم نعود لنواصل المشوار العلمي مع بريد الزكاة في الساعة الفقهية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

0: عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم. بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة، الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع ملكة جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
2: إذن أحبتي في الله تعالى ندعوكم من جديد للتواصل معنا في الساعة الفقهية مع شيخنا الشيخ محمد نجيب الرئيسي الإمام الخطيب بجامع العبيد السبع بالمروج، وكذلك أخي العزيز الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب بالمنزه جامع
3: بالحير الأولمبي، جامعة تقوى بالحير الأولمبي،
2: جامعة تقوى بالحير الأولمبي الأستاذ محمد أشرف بودية. أنا باش نعطيكم هدية من مستمعة قالت أختنا كريمة بعد تحية الإسلام، قالت إن السنة خرجت زكاتي ويرجع الفضل لله تعالى وليكم أنتوما، زاد بربي زيدونا في معرفة ديننا وربي يبارك لكم. هدية ولا ليه؟ هدية تفرح ولا
3: ليه؟ هدية تثلج الصدر،
2: تثلج الصدر،
3: ولكن إن شاء الله تخلينا ساقين على الأرض ونزيد جهد ونضاعف ونشوف أخطائنا ونقدمه. والعام الجاي أبرك الموسم هذا هو الحمد لله، معناها
2: الموسم العاشر والحمد لله،
3: إن شاء الله الحاج يكون خير
2: يا رب يا رب يا رب، القادم أفضل بإذن الله تعالى، إن شاء الله نكون على وصال دائم بربي العالمين. أستاذ أشرف تحبش تقول حاجة قبل ما نستقبله للاتصال الأول؟ جاهز؟ تفضل سيدي.
3: ناخذ الاتصال الأول جاهز قالك؟
2: جاهز الاتصال الأول؟ جاهز الحمد لله. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أهلا وسهلا أخي أو أختي، مرحبا مرحبا بكم.

0: الزكاة.
1: أي طبعا الجهاد في سبيل الله المقصود به في المصارف الزكاة هي الجهاد العسكري
2: الجهاد.
1: في، وهو اليوم احنا الجهاد المتعين علينا هو جهاد الدفع أهلنا في غزة، فإنفاق
0: أنا كنت
1: الإرسال اللي يلقى كيفاش يبعث فلوسه لغزة، فبالعكس هذا من أكد المصارف اليوم.
0: أنا بعت لهم، لكن حبيت زيد نتأكد على الزكاة.
1: أي من الزكاة طبعا،
2: نعم
1: من الزكاة، من الزكاة،
2: نعم
1: من الزكاة، قال تعالى وفي سبيل الله. شنو في
2: نعم
1: سبيل الله؟ هو الجهاد في سبيل الله، هما قاعدين يجاهدوا. فلسطين هي أرضنا الكل، مش أرض هما، هي أرض الإسلام.
2: نعم طبعا
1: احنا غير قادرين باش نمشيو باش نجاهدوا احنا، فعلى الاقل نجاهدوا بالمال.
2: بالمال صحيح،
1: هذا من باب الجهاد بالمال فرضا ونفلا.
2: ربي يستخدمنا ان شاء الله. بارك الله فيك يا شعبان.
3: فقط يا شعبان، ثم باش توصل الفلوس لغزه عندها فري بتاع الوصول، هذيك معناها تكاليف هذا نقل الفلوس خارج الزكاه، يلزم هذيك من خارج، يلزم الزكاه توصل كامله.
2: نعم.
3: وتخلص على الفلوس هذيك من عندك.
2: نعم
0: ربي. انا نعطيهم نبعث لهم وتو نخلص من عندي ونبعث.
2: ربي يستخدمك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نعم تفضل.
0: انا مثلا انسان يكري ارض من عند مواطن على ملكه، ولكن انا نفلح فيها يجمح، على شكون الزكاه وقداش نعطي الزكاه؟ هل مثلا نعطي هو الاربع من الانتاج؟
2: انت صاحب الارض؟
0: لا نكريها من عند واحد، مانيش صاحب الارض. انا نكري الارض ونزرعها ونعطي هو الربع، فاهمين؟ نعطي الربع. الزكاه على شكون؟ عليا ولا عليه ولا كذا؟
2: شيخ نجيب سيد اشرف،
3: الزكاة على بس معناها من يحرث الأرض مش على كاري.
0: مش على الفلاح. لا
3: الزكاة عليك أنت. أما هنا الإشكال وأنك جيت أنت أنت تخلصوا فلوس ولا تخلصوا؟
0: لا نعطيهم ربع الإنتاج، ربع الجمع.
1: لا مش كيف، هو تفرق برشا العملية. يعني أنت يعني فرق بين أنت يعني لا لما ما اسموش أنت تعطيه ربع، اسمه هو يعطيك ثلاثة أرباع.
0: أي هو على
1: ملك
0: الأرض.
1: شوف سيدي، خاطر الأرض إما تكريها بالفلوس وقتها أنت اللي تزكي. أنت لما تدفع له فلوس قال نكري عندك الأرض بمليون ولا بعشرة مليون ولا بمئة مليون، وأنا مش نزرعها واحد قمح، أنا اللي زرعت أنا اللي نزكي. لكن لو دخلنا في باب المشاركة، هو داخل بالأرض وأنت داخل بالجهد متاعك، ولات الزكاة المحصول الأصل محصوله هو وأنت شريك معاه فيه.
0: جايز باش نكريها
1: الأرض. هي ضوابط كراءها بما يخرج فيها، فيها ضوابط أخرين، يعني أنه يكون البذر من عنده، يعني الأصل أنه في البذور يكون من عنده هو مش من عندك أنت الزريعة. من صاحب الأرض إذا ما تكون من عنده، هذا الأصل في العقد. أما احنا نتجاوز الأصل، خلينا في الزكاة احنا فقط باش نتوقعوا في تخصصنا احنا فقط. في العقد هذا المنتوج الكل يولي زكي، حتى لو بعد قسمته ما فماش نصاب، ما دام المنتوج كله نصاب، لأن في كل المزارعة الزكاة كلها من حق الأرض.
3: هو يشارك معك في حاجة في الكرية ذي ولا أنت تعمل لا كل شيء وحدك؟
0: كل شيء نعمله وحدي. قلت له أنا تعطيني الزراعة ونبدو شطارة، ما حبش، قال لي ياخذ الربع من الإنتاج وما يدخل كم بالأرض.
1: احنا سؤالك دقيقة دقيق. لا سؤالك في الزكاة المحصول لو بلغ المجموع المحصول نصاب، فالزكاة على كل المحصول، وحتى لو قسمته ما فماش نصاب، هذا فيما يخص الزكاة.
2: طيب تفضل، عندك سؤال آخر خويا شعبين؟ تفضل.
0: عندي صاحبي يسلم على الشيخ ويسلم عليكم الكل، ويزرع في البطاطا، عنده موسمين في العام. كيفاش يخلص على زكاة البطاطا؟ قلت ما فيها زكاة، راهي زكاة أموال ما نعرفش. كنت تسلمني على المشايخ
2: يسلمك ويسلموا أخي.
3: أنت جاوبت بصحيح، أنت لا زكاة للبطاطا في عينها، ولكن زكاة ما يستفاد من مال بيع البطاطا.
0: اي خضر هو ينتج في العام مرتين
3: اللي يبيع بيه ويدخر من هذا المصدر بتاع بيع البطاطا مالا اكثر من النصاب حولا كاملا، يزكي 2.5% زكاة مال وش وزكاة فلاح.
0: يرحم والديك.
2: بارك الله فيك شعبان، تقبل الله منك وكل عام وأنت بخير. طبعا تفاعلا مع سؤاله الأول، لن ننسى إخواننا المجاهدين المقاومين بالدعاء في هذه الأيام المباركة، نسأل الله تعالى أن يجبر إخواننا في غزتنا، نسأل الله تعالى التمكين والتأييد والنصر لإخواننا المجاهدين المقاومين، اللهم آمين يا رب العالمين.
3: والله لو تصورنا لشدتهم زالت، بل بالعكس شدتهم تضاعفت.
2: نعم الحرب لازالت
3: يعني
2: متواصلة
3: خاصة الجوع.
2: نعم
3: خاصة الجوع
2: وجرائم هذا الكيان الصهيوني. نعم. لازالت متواصلة.

0: إلى حد هذه اللحظة، فنسأل الله تعالى الفرج القريب، ونسأل الله تعالى أن يستخدمنا لنصرتهم.
1: أمين.
0: اللهم أمين أمين. معنا اتصال هاتفي سوسن. شكرا. نودع زهير المسعودي ونرحب بأخي الكريم طارق التايبي، واصل معنا إلى تمام الساعة الرابعة. أهلا وسهلا يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخي الكريم، نرحب بك عبر أثير إذاعة الزيتونة. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا.
2: ناديا.
0: مرحبا ناديا، مين تكلم فينا؟
2: نابل من فضلك.
0: من نابل؟
2: نابل.
0: تفضلي يا ناديا.
2: فضلك احب نسال على زكاة المال.
0: تفضلي. نعم.
2: اي عندي معناتها نقول انا امي عندها معناتها بلغ النصاب ولا زكاة.
0: سمحنا يا ناديا الصوت تقطع. امك عندها مال بلغ النصاب.
2: ايوه اكثر من نصاب، يعني كيفاش نخلص لها
0: الزكاة؟ كيفاش تخلص لها؟ ما سبقش به. تفضلي سيدي يعني. اشرف.
1: انهارت اللي بلغت النصاب، تشوف بعد بحول قادش قعد منهم، تزيد ولا نقص. اللي تلقاه بعد الحول الرصيد هذاك هو اللي تزكي عليه.
2: يعني قادش ناسي يعني فوق النصاب المليون 25 فوق
1: الكل النصاب الكل الرصيد تلقاه الكل، وما تنسى النصاب. النصاب يصلح فقط باش تعرف انت تزكي ولا ما تزكيش. يعني لما تلقى في نهايه السنه 50 مليون تخرج على 50 مليون كاملي، ما تطرحش منهم النصاب.
2: سؤال من فضلك، معناها انا لاهي بفلوس الوالده، فهم كيفاش؟ والوالده عندها مشاكل مع اختي، يعني هم يتسكنوا في ولايه اخرى ما همش متفقين مع بعضهم، والاخت زي معناها مستحقه، ما عندها لا كرنز، عندها البيت، عندها حتى شيء، ظروفها صعيبه وما عندهاش راجل ما عندهاش اولاد. هي معناتها في مخالفات مع امي، نجم انا نعطيهم لاختي من غير موافقه نتاع امي؟
0: تعطي مال زكاة الأخت
1: لبنتها معناتها البنت المستحقة
2: ما غير ما علمهم، خاطر أمها ما توافقش، هما في مخالفات كبيرة.
0: فهمتك.
2: يعني
0: مال زكاة
2: الوالدة وأنا نعرف هي مستحقة.
1: إذا كان هي مستحقة تعطيها، شنو مشكلة ما تعطيهاش؟ إذا كان هي حقيقة، إذا كان هي حقيقة فقيرة
0: تبدأ الأم مش في بالها.
1: لا شوف الأم هي أقصى ما عملت كون وكلتك باش تخرج لها زكاتها.
2: أي
1: هكا ولا الزكاة هذيك أصبحت مال حق الفقراء مش حق ما دام أختك توفرت فيها شرط الفقر تعطيها. بل بالعكس، أنا أقول لك حتى الأخت تقول لها قل راهي من عندها مش على الأقل ولف بين قلوبهم على الأقل شوية
0: من باب سلة الرحم.
2: ما تحبش لهم، ما تحبش
1: لهم، يعني ما تقولهاش لهم، ما تقولهاش. أما البنية أما الأخت تقول، أما أختك تقول لها بارك على الأقل لين تلين القلوب أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله، خاصة في هذه الأيام. تقبل الله منك يا نادية، موافقة إن شاء الله.
2: أيسك سنعيدك مبارك وإن شاء الله تفرج على آل غزب.
0: أمين أمين أمين، ربي يصل أرحامنا بإذن الله.
2: حبوين فيكم.
0: أمين، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. الاتصال المويلي، أهلا وسهلا.
3: لو عسلم.
0: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليك والسلام على ضيوفك الكرام.
0: شكرا شكرا ليك، تفضل.
3: عايز
0: نتعرف على الاسم بعد اذنك خويا.
3: عدنان من تونس.
0: يا مرحبا يا عدنان، اول مره تتواصل معنا عدنان.
3: اتصلت قبل الحق السؤال على الزكاه هذا.
0: مرحبا يا عدنان، اهلا وسهلا.
3: ربي يفضلك. عايش. مرحبا بيك و بدون كثيره.
0: شكرا.
3: عايش. اخت مالك، انا الحق عندي زوج اسئله، سؤال على الزكاه السابقه وسؤال على ان شاء الله الزكاه الجايه، ان شاء الله كان ربي حينا.
0: ما شاء الله.
3: بالنسبه للسؤال على الزكاه السابقه، انا حق عندي يعني فتره بعد يعني عندي زكاه واجبه عليا ما خرجتهاش، على خاطر هو يعني واجبه عليا من 2019 ما كنت يعني ما كنت عندي المعلومه اللي انا يلزمها يعني لازم نخرج زكاه، هو هذا السؤال اللي انا طرحته في مكالمه فاتت. المهم يعرف بعد يعني الضيوف وقتها خلي يزبط تعمل الحساب والكل يعني بتعرف حتى شفت في كونت تاعي ليزك تري وكل اللي كان الكونت سكرته يعني حق اللي كان في الصوت من وقت يعني من وقت سكرته وما قعدت نصحت على ليزك تري. المهم رجعت اللي لقيت انه يعني المونتو اللي عندك يعني احترته في مونتو معين اما مش اكزاكت ما حاولت ومع ذلك المونتو اللي لقيته زدت عليه يعني
0: لقيت انا
3: مونتو زدت عليه قعدتني السؤال متاعي هو لهنا يعني وخرجت بيع ذيك 2.5
0: الحمد لله
3: فوالا هو لهنا يعني انا مانيش متاكد من المونتو اما مع ذلك زدت عليه لهنا يعني شنو هو الحكم ولا شنو هو إيش زكيتي يعني هل زكيتي صحيحة
0: ليه
3: يعني قعدت متقلق في ما فكرني انا على حسابات اللي عندي بقيتها من 2019
0: واضح يا عدنان. وزيد ان شاء الله ربي يتقبل منك.
1: شوف الانسان مطالب كونه يبذل يجتهد، يعني كلمه اجتهد يعرفوها علماءنا يقولوا هو بذل الجهد. بذل الجهد معناها نجتهد نبذل جهدي لنقول انا كومعاش النجم نبذل جهد ثاني اللي في وسعي باش نعمل الكل عملته. لما ننتهي وقول انا كاو هزيت يدي كاو هذا اقصى ما وصلت له، اني انا عليا 500 دينار زكاه، هذا اقصى لما وصلت انتهى الجهد وفاء اصبح هذاك الواجب نتاعك خرجته انتهى هذاك الواجب، ما عادش تخمم في الموضوع. مساله القبول عند المولى سبحانه وتعالى،
0: ربي يقبل منها.
1: فهمت؟ كلنا نرجو من الله سبحانه وتعالى. تقول لي انا ما خرجتش في وقتها، اي يا اخي احنا اخطانا في حياتنا كثيره يا اخي، غلطنا في هذه وفي هذه وفي هذه، في الاخر بكل ما نمد يدينا وندعو يا ربي يغفر لنا.
0: ربي
1: كريم سبحان الله، ما نظنش كون انسان يدعي من قلبه باش ربي يغفر له، ربي ما يستجيبش الدعاء ان شاء الله.
0: ان شاء الله هكا ولا سيدنا نجيب
4: يقول التقدير هو هنا في باب التقدير. نعم. انا دقه الحساب، احنا قلنا علم محاسبه الزكاه لانه قلنا مدققه مقننه مؤقته، انا عندها ضوابط الشرع الحكيم عملها ضوابط كثير. ولكن لما اخونا الله غالب سهام 2019
0: قال ويصعب
4: أيه. انك ترجع باش تلقى حسابات دقيقه لما كنت تملك عمله ولد عمله ولد عمله ولين وخمس سنين التالي وست سنين التالي، فانت في باب التقدير.
0: نعم.
4: قدر واجتهد واجبد جميع المعطيات اللي عندك اللي تقربك للحقيقة،
0: وهذاك شامل.
4: أي نعم وصلت الحمد لله
0: وزيد على المبلغ.
4: فبالتالي إلى بد برد بالك من رو عمل وشيطان يخليك ديما موسوس اللي لربما ما تقبلتش وراقص وكذا، لا أنت اجتهدت رو هذاك الكلفك به الشرع وقدرت ووصلت فأطمئن وإن شاء الله يقول يا ربي
0: القبول يا رب. نعم. القبول. نعم. إن شاء الله يا عدنان. به هذه السؤال الأول
3: والمواصل السؤال الاول وبعد كيف السؤال الثاني مش بنطول سامحوني.
0: تفضل.
3: مواصل السؤال، انا كي خرجت الزكاه كما قلت لك كل انا عندي يعني واحد من اقارب يعني من اقارب من بعيد نعرف يعني حالته يعني محتاج فقير والكل فقير يعني اصلا ما عندوش يسكن والكل يسكن فوق يقصر متاكد يعني من ظروفه وهذا متاكد منها يعني ما فيهمش كلام الكل. كي بديت له يعني نعرف ظروفه مش صوب يعني، اما كي مديت له الفلوس يعني قلت له هذا بنيه الزكاه والكل قال لي افرح برشا وقال لي يرحم والديك، هو كيما قلت محتاج فقير مش فقير. قال لي يرحم والديك انا بنمشي بالفلوس هذه يعني هو عنده مشاكل مع مرض كل، قال لي بنمشي نعطيها منهم والكل مليون بدي نمشي نعاود بها حياتي. الحق انا بيني وبين انا نعرفه انه محتاج ونعرفه فقير ويستحق من الفلوس هذه، اما كي اعطاني الغايه بعد ما مديت الفلوس كي اعطاني الغايه هو اللي هو محتاج يعني كنت نجم نعتمد انسان يعني يمشي كل ياكل باهم مثلا اما هو راهو الفقر يعني الشرط نتاع يعني تجب عليه الذكاء ولا كيفاش يقولوها يعني
0: موجود
3: يعني موجود.
0: هو فقير هو فقير
3: هو أي. فقير اما كي مديت له ذوق افرح هو والكل قال لي يرحم تمشي نمد المراه عندي مشاكل معاها والكل يعني فاهم وفتلاق ونمشي نعاود
0: باش نتزوج مره اخرى
3: بالرغم طيب. من قلت لك انا نعرف وين يسكن كوخ يقطر بالماء في الشتاء محتاج ما عندوش عمل مورد رزق.
0: طيب يا عدنان. طيب يا عدنان.
1: هما زوج مسائل خويا عدنان. المساله الاولى انه احنا حتى الفقير اللي هو لو لا يحسن التصرف في ماله انت برئت ذمتك منه، ما دام فقير انت على الامر، حتى اللي هو ما احسنش التصرف انت برئت ذمتك منه، هذه الاولى. الثانيه الكلام اللي قالوا لك ما ادرك هو مش يعمله، الله اعلم فهمت يعني، انسان جات في يده فلوس قال تو نعمل هكا وهكا وهكا وهكا، بعد ما مشيت انت تو يعاود يعمل حساباته ويراجع روحه ويتفكر في التضول مش خالصه ويتفكر كذا ويتفكر كذا، ويمكن قد ينفقهم في اشياء اخرى يعني اللي قالوا لك مش معناتها بشرطه هو مش يعمله فهمت، قالوا وانتهى الامر. اما انت حتى لو هو انفقه في حاجه شفتها انت غير ضروريه انت ما دام محتاج اعطيته انتهى الامر. نعم. لا
0: يعني
1: تكلف
0: مسؤوليه المزكي في انه ايصال ذلك المبلغ لذلك الفقير، وهو عدنان قال متاكد انه هو فقير والفقير له حريه التصرف في ذلك المال.
1: نعم.
0: به عدنان يطمنك هذا باذن الله. السؤال الثالث
3: الاخير يعطيكم الصحه وشكرا سامحوني كنت
0: بالعكس يا عدنان نحن في خدمتك تفضل.
3: انا ان شاء الله يعني 16 سواد اللي فات يعني دخلت لي فلوس من شهريتي انا يعني المصدر الوحيد تاع الفلوس اللي عندي هو شهريتي، دخلت فلوس شهريتي بلغت يعني بصفه بلغت النصاب يعني انا 16 سواد الجاي شاء الله كان أحيانا ربي بخير 16 ولا شيء خرج 2.5%

0: اي انا خاطر نحسب نقول لي هم راهم دي مينور دونك
1: لا هو شوف الصوره شنية، اذا كان انا ندخل فيهم في حسابات باسم صغاري، امانه في اي وقت نجبد منهم وقت عبر عن نسمي روحي ما ملكتهمش المال، يعني
0: هو هكا اي هو هكا اي هكا
1: تجبد منهم يا اخي، تجبد منهم انت
0: اي كي نتفق نجبد منهم اي خاطر حتى السيسور اللي جاي
1: دونك حاسبتهم نتاعك انت معناها انت
0: ايه.
1: يا حاسبتهم نتاعك وقتها ما يسالش حسب الكل مادام حاسبتهم نتاعك مادام تصب وتجبد مادام تجبد ما تتصرف فيهم انت اصبحت تصرف تتصرف فيهم
0: اي هكا اي هكا بالضبط اي هكا
1: اي مادام تتصرف فيهم هيك مواضيع فقط كل كل كله على ملكك انت اي
0: لا هكا ندخل فيهم كل القلاده ديما ندخل
1: اللي قعد لك معناتها بعد ما تزعت بعد ما تسلف شكون انت متسلف 13000 دينار متسلفهم له قرض حسن مش سلف الفلوس فقط
0: اي اكيد
1: اللي قاعد
0: لليوم بحول الله ياخذوا اليوم
1: هذا اللي قاعد وتزكيهم و13000 دينار ما تزكيهمش الا نهار اللي رجعهم لك
0: نهار اللي رجعهم لي حتى كان رجعهم لي على مرتين كل وين يرجعهم
1: وقت يمد لك مليون زكيه
0: نزكي صحيح وعندي زاد فلوس مسلفتهم حتى هما كيف كيف
1: كيف كيف
0: ما ندخلهمش
1: ما تزكيهمش نهار الحول تزكيهم كان يوم قبضهم
0: باهي ان شاء الله بارك الله فيك
2: بارك الله فيك سؤال
0: حاجه اخرى ما صارت الزكاه عندي اختي تسكن في تونس بعيد عليا هي
2: انت وين يا سعاد انت قلت لنا
0: جورجيا
2: جورجيا ساي
0: هي بعيد عليا مره نسكن في الشيوخ 29 كيلومتر هكا ما هو ما صارت الزكاه
2: نعم
0: اما هي تجيني في الصيف هي تجيني باهي في الصيف في شيء اسكو نجم نعطيها ولا ما عرفتها هي من اكيد يعني من صارت الزكاه اما فقدت المسافه هي اللي تفصل معناتها في الحكايه
3: يا سعاد
0: ايوه
3: ابحثي على فقير بحذيك ثم من الاقارب الاخرين ما لقيتيش من الاقارب شوفي من الاباء عاد هكا بشوي بشوي تو يدلك ربي البرش وخلي اختك هذه يعطيها من البقيه ولا تو ثم مزكي لهنا باذن الله باش يرزق لها ربي من عنده زكاة
2: والا هي تكون سبيقه بين الليل وخيتها ان شاء الله ما تستنيش
3: اذا تصدقت عليها وقلنا الشيخ الحبيب القلالي وحكى الكل كان على الصدقه
2: اي الصدقه
3: انت خيتك هذه اللي بعدت عليك
2: تخليك تستنيك وخيتك
0: اعطيها ان شاء الله
3: اعطيها من الصدقه
0: والفقير هذه الصيحة من لا يملك قوت يومه والمسكين من لا يملك قوت عامه
3: كتبت العكس العكس المسكين اي المسكين قوت يومه والفقير قوت عامه
0: حسب
3: المقرر تقريبا يعني انت راك تشوفي العلامات باذن الله ماكش باش انت باش تجتهدي كما قال الاستاذ اشرف بكري باش تجتهدي هذا على وجه الكراء وعنده عيله وعنده مرض ويتسلف وكذا وقد قد وعامل كارني كريدي في الخضار والعطار والدنيا الكل باذن الله تو يدلك ربي تو يدلك ربي
0: والذهب ما دام هو على نيه الزينه ما
3: فهو حولي غير خاضع للزكاه
0: نهار تتبدل النيه واللي
3: تبدل النيه تستقبلي بها عام وتزكي 2.5%
0: باهي بارك الله فيك
2: بارك الله فيك
0: كل خير
2: عيد سعيد مبارك ان شاء الله في امان الله يعيشك لله مشكوره في امان الله
3: استغلت الفرصه وسالت الكل
2: الحمد لله جيد هذا واجبنا وهذا دورنا في بلد الزكاه وربي يجعلنا ان شاء الله امناء على وظيفتنا في بريد الزكاه كما قالها نحن خدام لهذه الفريضه فنسال الله تعالى ان يرزقنا الصدق والاخلاص والقبول
3: تبقى مشكله العاطفه هذه نتاع انه الواحد يلوي نص الحكم واختي في بعيد ولا كذا الواحد باش تعمل فريضه لربي عز وجل خالصه بعد من العاطفه
2: نعم
3: ابعد من العاطفه فهمني هي اخي العاطفه لقيتها في العباده وما لقيتهاش في النفل في معناها في الفرض باهي ما يسالش نعطيها هي ما ثم انت عطيت جزء وبقيت بقى عندك 39 جزء فهمني فبالتالي الواحد ماذا بيه في العبادات يحاول هي عباده اسمها فيها مشقه وفيها نعم تعب وفيها نعم معناها انه الانسان يتغلب على الشح ويتغلب على فهمني فان شاء الله ربي يثبت المزكين وانهم لما يخرجوها يخرجوها بدون شبهه.
2: به ونأكدوا لسلت الارحام في هذا البيت وديما احنا نقولوا نعم ديما المسائل هذه بالحق تقلقنا شويه.
3: صله وصدقه وكي تعطيها
2: الاخت هكا ولا ما ينتظرش الزكاه من عام الى عام.
3: نعم
2: يعني ان شاء الله
3: نعم
2: نتفقدوا نعم خيانا نعم باذن الله تعالى في هذا البيت.
3: نعم
2: به أستاذ أشرف عندك إضافة في هذا الباب ولا مسألة واضحة؟
1: لا واضحة إن شاء الله واضحة
2: نستقبل اتصال موالي أختنا نادية على صفحة الإذاعة ونحب نقول لك إذا عندك سؤال خاص ما تحبش على المباشر أنا في الختام باش نعطي رقم الجمعية التونسية لعلوم الزكاة تنجم تتواصل معاهم على الخاص وتكون مطمئنة بإذن الله تعالى فيما يتعلق ب ب ب
1: بسرية المعلومات
2: بسرية المعلومات
1: طبعا احنا ما نسالوش كل هو
2: طبعا هذا هو نعم اذا السلام عليكم ورحمه الله مرحبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب
4: ألو السلام.
2: نرحب بك في بريد الزكاة. وعليكم السلام.

0: تعرف على الاسم؟
1: بشير من جندوبة.
0: مرحبا أخي بشير، أهلا وسهلا.
1: عايش، يا مرحبا.
0: يا مرحبا.
1: عايش بالله باش نسأل سيدي الشيخ على الزكاة، خاطر أنا ما كنتش فاهم الزكاة.
0: باهي نفهموك بشير، لكن بعد إذنك تسكر المذياع لي بحذك وتسمعنا من الهاتف. شكرا جزيلا، هكاك يكون الصوت واضح. تفضل أخي، شو اللي ماكش فاهمه؟
1: بالله أنا يعني كنت خاطر نخرج فاك الفائض هذاك، عندي فلوس نخرج في الفائض.
0: هاي
2: بنك إسلام ولا بنك ربوي؟ هو
1: في بالي هذاك، هي في بالي يعني حتى كنزيد نزيد حاجة صغيرة نخرجها، ما أنا ما في باليش أنا مثلا اللي زكاة ما نعرفش كيفاش. وماذا بي يعني ناخذ نمرو سيد الشيخ ونكلمه من بعد باش نعطيه بالضبط ويعطيني قداش باش نخرج.
0: بيه تحب نعملك عملية احتساب زكاة، احنا تنعطيه رقم الجمعية وبعد تتواصل معاهم. لكن سألك شيخ نجيب، انت المال اللي عندك في بنك تقليدي ولا بنك اسلامي؟
1: لا بنك تقليدي.
0: طيب خويا بيه نخليهم
2: الى بعد. اخراج الفائض هو واجب، انسان يتخلص من الفائض، ومن بعد ما يتخلص من الفائض الفلوس لو هي نصاب وحار عليها الحول فيها الزكاة. معناتها المسلم عنده حاجتين، يتخلص من الحرام ويؤدي الواجب نتاعو الاثنين، ما ثماش واحدة نعملوها واحدة، لا نعملوا الاثنين.
1: هذاك علاش خاطر انا عندي مده ثمانية، عندي برشا نحب نعرف نلمهم قديش نخرج عليهم في العام في العوامه هذيك الكل.
2: انا نعطيك النصيحه على المباشر، حاول تعملها. اوكي ما نجمش نتكلم، ما يسالش. ما هو عندك الكرني نتاعك هكا ولا؟
1: اي
2: ارجع للكرني وادخل على صفحه الجمعيه، تو يخرجوا لك النصاب نتاع كل عام، النصاب السنه 27 مليون، عام الاول 19، العام اللي قبله 16 مثلا. وارجع شوف انت وقتاش وصلت للنصاب بالضبط بالكرني نتاعك، تلقى روحك انا مثلا وصلت للنصاب في الكرني، مثلا نقول النصاب في 2020 كان 14 مليون، انا في 2020 وصلت ل 14. نشوف التاريخ هذاك، بعد بعام قدش عندي؟ عندي 20، نزكي على 20. وبعد بعام قدش عندي؟ عندي 30، نزكي على 30. وانت ماشي كل عام هكاك.
1: ما سيدي الشيخ انا خاطر نخدم تاجر، مره نجبت مره ما فهمتني، ما كلمة انا ما زفش ديما.
2: الموضوع يتغير يا بابا، الكلام اللي قلته لك كله غلط. انت تاجر، ما عندك شويه سلعه ولا ما عندكش؟
1: لا انا ساعات مثلا فايت النصاب هذاك
2: ساعات. اليوم اليوم اليوم اليوم تاجر عندك فلوس في البنك او في الدار، وعندك شويه سلعه معده للبيع، وعندك ديون عباد بعت لهم سلعه بس ما خلصتش من عندهم. الزكاة على المجموع هذا بس ثلاثه بركه، مش عارف فلوس بركه يا بابا. ماش نحكيوا عن النصاب اللي تحكي عليه ذاك، نحكيوا عن نصاب المجموع المال هذا. يعني لو انت عندك 20 مليون بركه في الكونت، مش معناتها ما تزكيش، تزيد من 10 ملايين سلعه ولا 10 ملايين ديون تولي تزكي. فاذا بتحسب زكاتك على تجارتك مش على فلوس بركه.
1: ماشي سيدي الشيخ، ان شاء الله.
0: باهي تنعطي رقم الجمعيه وتتواصل معهم اكثر اذا.
1: نتواصل معهم باش يفهموني يعني.
0: الله
1: يبارك،
0: الله يبارك يا بشير، ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا. نختم نعش بهذا الاتصال خاطر لازمنا نخلي وقت لثقافتي الزكويه، وعندنا سؤال اختنا هاجر على صفحه الاذاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
3: مرحبا، أنا ميسة من بنزر.
0: ميسة
3: الاسم مستعار لحقيقة.
0: ميسيرش يا ميسة،
3: هذه فرصة ساعة حبيت نشكركم خاطر سبحان الله ريت أول عام أنا كنت معنية في بالزكاة، اكتشفت البريد بالزكاة والحمد لله يعني في اختصاص شبه طبي ونتعاملوا بالادوات الطبيه، فبالحق عندنا منكم انتم مش عرفت لي احنا معنيين بالزكاة. انا خبرت اقرب زملائي وزملائي خبروا زملائهم.
0: ما شاء الله احسنتي يا ميسة، ربي يجعل هذا مثل حسناتك. حسناتك انت زيدة ما شاء الله سعيد، وانت سفيره لهذه الفريضه ان شاء الله في مجالك والحمد لله.
3: ربي
0: يقبل منك سعيك. ايش عندك يا ميسة؟ فيش نجم نعاونك.
3: يوم الحول نتاعي وعاء الوعاء الزكوي الزكوي هذا، هل نقدر الذهب اللي انا نلبس فيه بما انه انا عندي ديجا نصاب معناه، هل انه نقدر الذهب اللي نلبس فيه نقدره معناتها ونضيفه بالوعاء الزكوي والا لا؟ هو ماهوش ما يوصلش ل 100 جرام، هو 18 معناتها 18 ما يوصلش ل 100 جرام معناها بحد ذاته، اما قلت لعل معناتها يضاف في الوعاء الزكوي.
0: هو باش نسألك الشيخ نجيب سؤال هكا
2: يا ولي. سفيرة الزكاة في بنزرت، خلينا نبدأ بالأورتوبي دي ومن بعد الذهب.
0: صح ليك، صح ليك.
2: علاش جمعت مع بعضهم؟ صحيح هو المال هذيك تجارة وهذا مال، ولكن أنت تقولي نلبس فيه الذهب، نلبس فيه، إذا كلمة نلبس فيه هذيك انتهى، فهو معناها حولي غير خاضع للزكاة مهما كان وزنه ومهما كان العيار متاعه.
3: وكيف منه هكا باش نشري مثلا
2: تحطيها على معناها ما عادش تلبسيه وتبدلي النية مثلا وتقولي نحطه على نواقب الظهر هكا.
3: اي هكا كما اذا نهار بدلت النية ولا شريت حاجة باش نخبيها.
2: هي اذا شريتي حاجة باش تخبيها يوم الحول نتاع القطعة هذيك ولا تعملي حول واحد لتجارتك ولذهبك ويوم الحول تقدري تمشي للصايغ تهزي القطعة اللي خبيتها يعني يقوم هالك ذهبا فقط بدونك الفصوص ودون كذا قديش كذا تخرجي 2.5% من ذاك من تلك القيمة اللي أعطاها لك الصائغ.
3: يا ربي
2: هذا الشبه الطبي هكا وليتي ما شاء الله سفيرة تتعلمي فيه
3: ان شاء الله ربي يبلغ
0: والله ما شاء الله عليك
3: يعطيكم الصحة يعيشك والله فيها بركة بالحق نسمعكم بركة بالحق قلبي ينشرح ان شاء الله ربي يبارك لكم يا ربي.
0: ميسا تولي خليك بالهاتف نعش في حصة ختامية تكون ضيفتنا في أنا والزكاة باش تحكي لنا على قصتك على الزكاة يبدو عندك قصة جميلة
2: خاصة على البركة ذي قلتيها.
0: أي
3: ربي يبارك لكم يعطيكم الصحة
0: ربي يخليك يا ميسا شكرا شكرا في أمان الله تعالى وحفظه.
3: إلى اللقاء
0: بالحق حاجة فرحنا على الأخر تحس فرحة وهي تحكي على الزكاة. قالت أنا بلغت صحابي وزملائي في هذا الباب في مجال الشبه الطبي وتحكي بالوعاء الزكوي وتحكي هكا ولا
2: ما وين الحقيقة ترجيت شوي
0: كيفاش
2: يا أخي فيقتني من رجة ميسا بشير من جندوب مش معناها كالمكالمة هذاك هو
0: فيها برشا خير
2: فيها برشا خير أكيد إن شاء الله نوصلوا له بشير ونفهموه خاطر ما هوش فاهم في باله التجارة هي زكاة فلوس لا التجارة ميدان كبير أي. يعني زكاة المال فيه زكاة التجارة تولي ما عادش الفلوس على السيولة فقط تولي السيولة والسلعة والديون فهمني ميسا فاهمة قالت كان الرطب ومجال صعيب
0: الحمد لله
2: مش تجاره عاديه معناها فهمت اللي هي التجاره دي بالحق الناس ما قلت لها انت معناها صيدلانيه راكي تاجره ما عجبتهاش كيفاش تسمها تاجره انت تاجره تشري دواء وتبيعي صحيح الرتبه العلميه نتاعك صيدلانيه ولكن معناها تكييفك الزكوي حكمك التجاره فالحمد لله رب العالمين الختام كان به خاطر في بالنا ما وصلش الخبر الجندوب وصل الخبر الجندوب فيلزم يوصل الى اقصى نقطه في جندوب حتى في الترمينيس تاع الترمينيس في جبل
0: هيا طمنونا وكلمونا
2: فهمني ان شاء الله نوصلوا له بشير باذن الله ونطمنوهم
0: احنا وصلنا له هو وصل له الحمد عمل الخطوه الاولى يعطي الصحه بارك الله فيه ونتابعوا مع كل الخطوات ان شاء الله في كل ميليه
2: لا تجارته باش تكون رابحه
0: باذن الله
2: تجاره الدنيا وان شاء الله تجاره
0: الاخره بارك الله فيك شيخ نجيب شكرا مرحبا طبعا بكل من يستمع إلينا من مختلف ولايات الجمهورية التونسية. ثقافة الزكاوية طرحنا فيها سؤال مهم جدا جدا وهو من الأسئلة اللي جاءت الجمعية التونسية للزكاة يعني سؤال من صميم مجتمعنا التونسي نذكر به حتى نحسن بإذن الله تعالى شعيرة الأضحية نحسن أدائها كما ينبغي ونحسن إيتاء الزكاة. أستاذ أشرف لك
4: يقول الكريم. المزكي كونه الحول متاعه هو يوم 14 ذي الحجة يعني تقريبا الخامس عيد يعني أربع أيام بعد العيد فقال إن جمش يقدم الزكاة نتاعه ويخرجها اليوم باش يعطيها العائلة فقيرة باش العائلة ذيك تشتري بها تعطيها العائلة فقيرة باش تشتري بها الأضحية العيد
0: أي.
4: يعني هذا السؤال هل يستطيع أن يعطيها لشراء الأضحية هذا السؤال. الأجوبة متاع السادة المستمعين الحق كانوا كلهم أجوبة طيبة وهما كانوا عندهم استعانة بالشيخ الحبيب القلال اللي أعطاهم
0: رحنا هذا السؤال صحيح
4: رحنا نفس السؤال
0: لأنه المدة هذه أكثر هذا السؤال طرحه في المدة هذه نعم.
4: هو أنا قبل السؤال قبل الإجابة على السؤال الحب نقوله كونه راهو المسلم من ناحية الأضحية راهم ثلاثة من الناس فما إنسان قادر على ثمنها وما يتقلقش من ثمنها مطلقا هو الغني هذاك يضحي والسنة في حقه أن يضحي وفما الفقير اللي يأخذ في الزكاة الفقير اللي يأخذ في الزكاة راه لا تسن في حقه مطلقا لأنه لو تجي اليوم في إنسان فقير تعطيه ثمن أضحية 1.5 مليون ولا 1.7 مليون ولا 1.6 مليون أكيد مش يلقى عنده عدة مصارف أهم بكثير منها
0: ضروريات
4: يعني عنده ضروريات حياته مادام هو فقير
0: شرب من لباس من دواء هكا
4: فالفقير الفقير راهو لا يضحي الفقير هو الناس اللي ما تاخوش الزكاة وفيها جزء كبير منهم ما يضحيوش يعني الإنسان اللي ما يخوش الزكاة اللي يقول لك أنا عندي شهريتي عايش بها قد الحمد لله مكفي لا ما ناخوش زكاة ما نفضلش منها.
0: اي ماهوش قادر.
4: معنا اليوم لو تقول لي مد مليون ونص باش نقول لك ما عنديش. اي اما باش تقول لك فطوري ماكلتي ضوي ماك كل شيء عندي. فالاضحيه هي مرتبه اعلى من الفقير. يعني الفقير راهو لا يخاطب بالاضحيه مطلقا مطلقا. وقتاش الفقير يضحي؟ انا نشوف الفقير يضحي في صوره واحده، وقت اللي مزكي عنده زكاه الانعام.
0: نعم.
4: وجاء الحول نتاعو هلايا مات.
0: نعم.
4: يعني انسان ثم فلاح اليوم الحول نتاعها، فهذاك مش خرج زكاته، مش خرجها علوش.
0: صحيح.
4: لما مش خرجها علوش يقول لك انا هذاك اللي متكفي اللي موش فقير، قلنا ومش مش يضحي. طبيعي يكون ما يضحيش. انسان انا موظف عندي شهريتي عايش بها قد قد مستور، مانيش مستحق زكاه، لكن ما عنديش ثمن الاضحيه. نلقى فوق مني 400 500 الف زايدين ما يكفيونيش، ما نجمش نشري علوش، ما نضحيش. جاري اللي بجنبه اللي بجنبي سامحني فقير فقير يعني فهمت، ينجم يكون يضحي. علاش؟ خاطر خذا زكاه الانعام من عند
0: واضح
4: ويضحي.
0: نعم.
4: اما كونه فلوس يشري بها الفقير اضحيه، هذا مش فقير.
0: نعم.
4: يعني لما هو وصل لي خمم في الاضحيه معناها فاتوا الضوء خالصه، والكراه خالص، والماء خالص.
0: نعم.
4: والدواء خالص، والتيوب صغيراته خالص. اذا كان كمل خلاص هذا الكل انتهى الامر لاباس. فما نجمش يكون الفقير باش يشري بها اضحيه.
0: نعم.
4: هذه مساله انسان ما يقبلهاش. وكما قلنا واحد نحكيه ديما في فقه الاضحيه، كلنا نحكيه الاضحيه في الاخير راهي شعيره ماهيش لحم، وما هيش نفرح الصغار كما قصيدي الحبيب.
0: أكيد أكيد.
4: في الأخير هي شعيرة. الشعيرة شعيرة في حق من تسن في حقه.
0: نعم.
4: الذي تسن في حقه القادر عليها فقط.
0: نعم.
4: فالفقير خارج على الدرجات. كان حب نعود التقسيم في الزكاة، المسلمين ثلاثة، المسلمين فقير مستحق للزكاة، ومغني مزكي. وشريحة وسطى كبيرة في الوسط.
0: صحيح.
4: اللي لاهي مزكية.
0: نعم.
4: ولاهي مستحقة للزكاة.
0: لاهي مستحقة للزكاة.
4: اللي هي اللي نقولوا احلاها اللي احنا نكون نقولها الطبقة الوسطى.
0: نعم.
4: قد
0: نعم.
4: قد ما عندوش. هذيك الطبقة الوسطى في وسطها فما شكون يخلط على الأضحية. وفما شكون ما يخلطش.
0: صحيح. ضيقة.
4: فما شكون اللي هو مش مستحق الزكاة في الطبقة الوسطى، ومع ذلك ما يضحيش لأنه ما عندوش.
0: صحيح.
4: فما بالك بالفقير.
0: واضح. تقسيم جيد واضح ورسالة واصلة والحمد لله تعالى. الحمد لله دينا دين يسر، لكن للأسف فما شكون يعقد في المسائل هذه للأسف شديد، لكن دينا واضح في هذا الباب.
5: ألا مليك على المزكي أن ينتبه ويتحرى الفقر قبل وش وصلنا نحن المرحلة أنه يشري خروف.
0: واضح.
5: أنا نعطيه بصفة الفقر. هو كيف ما قال الأستاذ أشرف فقير وآثر ما يشريش الدواء وشراء العلوش، ذيك بعد مسألة واحدة أخرى فهمني. أما أنا لابد أن أتحرى أن نعطي الزكاة من صفة الفقر ليست من صفة خروف العيد. نعم. إذا أعطيتها بصفتي أن نعطي فيها خطر علوش العيد وما بحثتش عليه هل هو متكفي مش متكفي، فقير مش فقير، مسكين مش مسكين، فهذه لا تجزئه. نعم.
0: إذا نقولوها طبعا في هذا الباب لا يجوز يعني شراء الأضحية بمال الزكاة. هي. المزكي يرد باله ينتبه. نعم.
4: الأضحية
0: نعم.
4: تمشي للمصارف.
0: واضح.
4: مصارف المسلم. واضح. الضرورية والحاجية
0: به.
5: ديما نرجع معناها على إطعام المسكين. صدقات راي أحسن، راي يتمنى يرجع يوم القيامة نهار يعيش فيه في الدنيا اللي يصدق صدقة. أنت توهك عايش راي راو حساب حساب الخروف هذه اللي تذبح فيها راو بالشعرة بقطرة الدم بلحمة بشحمة فهمني سبحان. نعم. الله معنا. فبالتالي أنت لما تدخل تطرق باب بيت متاع فقير وتمدله من أضحيتك، هذه هي المشاركة في الأجر والمشاركة في الثمن. زاد موضوع كبير قاعد توا على إيه، شارك في الأجر. صحيح. شارك في أجر أضحيتك. أنت ما عطيتها قربان الرب عز وجل وتزيد تربح باب واحد آخر، قدمتها الرب عز وجل قربة، وقبل ما تهبط قطرة الدم على الأرض نزلت في مكان يعني مكان ربي وبأجر يعني مكان ربي عز وجل، وتزيد أنت مكر الأضحية ذيك تزيد تخرج منها تطعم منها مسكينة أو فقير فهمني. نعم. فبالتالي نحن في موسم تاع خيرات، في موسم تاع إلا من أبى تغرف من البحر تعبي. نعم. معناها ما يعجزك شيء.
0: أي.
5: أبواب الخير محلولة على مصراعيها فلا تفرط.
0: ها هنيئا لمن قال لبيك اللهم لبيك.
5: نعم نعم. واضح. ما عادش النجم نعاودها لان معنا جبت لنا العبارات الحقيقه.
0: ربي يحفظك ان شاء الله في عوديت.
5: ان شاء الله.
0: ماذا بينا نعاودوها في الختام.
5: ان شاء الله مع بعض.
0: حضر
5: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.
0: ربي اخي نعيشوا في الاجواء الايمانيه هذه من باب انه نزينوا لساننا ان شاء الله تعالى ويكون رطب بذكر الله تعالى وبتلبيه اوامره. معنا اتصال هاتفي في ختامها مسك مع من. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا اختي، نتعرف على الاسم.
6: عايشك مبروكة.
0: مبروكة مرحبا. مبروكة
6: عايشك عزيزتي.
0: منين أختي؟
6: بالله هو
0: منين أختي مبروكة؟ منين سمحني؟
6: من
0: أي
6: ولاية؟ من جابس.
0: من جابس. مرحبا، كل عام وأنتم بخير.
6: كل عام وأنتم حيين بخير يا ربي. إن شاء الله.
0: شكرا.
6: يحيين بخير يا ربي.
0: عايشك يا رب. تفضل.
6: حسن أخلاقك يا عايشك,
0: عايشك.
6: هو السؤال عزيزتي تقريبا يتعاود برشا مرات.
0: أيه.
6: قاعده نسمع في البرنامج.
0: أيه.
6: يتعاود. اما عندي شكون اني مش لي السؤال حق، ثم شكون قالت لي بربي اسالي لي وتخدم كل شيء.
0: تفضلي.
6: هي طفله تخدم، معناتها تخدم وتلم في شويه فلوس وكل شيء. بلغ النصاب في ماي عملون، نقولوا في ماي الشهر هذا بتاعنا السوري، معناها مش العربي، ما تعرفش
0: 2026 السنه.
6: قلت لك معناتها اسك وعندها فوق شويه بركه فوق الماي، بعد ماي معناتها حويجه بسيطه زادت، خرج على الحول هذاك ولا على الفليسيات اللي زادتهم من بعد ماي. مش ماي هذا عملوه، ماي عملوه بلغه
0: 2025 بلغه النصاب عملوه، يعني سنين
6: اي عملوه. اي
0: اي واضح.
6: وسؤالها قلت لك مثلا هي تخدم موظفه معناتها وتعطي لامها كل شهر شويه فلوس تعاون فيها، امها مريضه شوي وقالت لك عندها دويرتها كم قابله للسقوط، اسكت اذا كانت تخرج ميساج تعطي لامها تعاون بهم تصليح دويرتها والا لا؟ هكا هو ده هو السؤالين معناتها.
0: باهي باهي.
6: سؤالين في سؤال عزيز.
0: ميسالش مرحبا بيك، ربي يعزك ان شاء الله.
6: نمشي عليها. بارك الله فيكم على البرنامج القيم هذايا، مشكورين على الاخر.
0: شكرا شكرا.
5: لما بلغت نصاب في ماي 25 بعد بعام في ماي 26 مش تزكي، اللي مش تلقاه في الجديد هو اللي تزكي عليه، ما تزكي على الرصيد باللي تزادوا معاهم.
6: أيوة.
5: يعني لما هي تبدأ ب 20 عام ناول ب 27 اللي مش تلقاه السنة بتلقى 30 تزكي على 30 كامل.
0: الفلوس اللي باش تلقاهم الكل
5: كل تزكي عليهم. وبالطبيعة تنقصك 11 يوم تاع العمل، تاع العمل الهجري، معناتها الزكاه بالعمل القمري مش بال
0: تنجم
5: تثبت في ماي عام ناول في قداش ماي 5 ماي 10 ماي 20 تحولوا باش تعرفوا قداش بالهجري جا في ذي الحجه ولا ذي القعده.
0: تدخل على الانترنت وتعمل التحويل التقويم الهجري.
6: سامحني استير مع العلم انها ساعات تنقص منهم، ساعات تجبد حوايج تستحق تجبد معناتها.
5: الموجود الموجود اللي جبدته وصرفته مش على روحه. اللي قاتوا يوم الحول في نهاية الحول تحل الحساب البنكي متاعها تطل عليه تلقى فيه 30,000 تزكي 30,000 وانتهى الأمر.
0: المهم قلها تغير للتقويم الهجري تشوف فينا يوم بالضبط في ماي عام ناول.
5: ونفقة الوالدين راهي واجبة على الذكر وعلى الأنثى، معناتها والدينا فلوس معناتها النفقة عليهم واجبة واجبة، معناتها موش تطوع موش هكا نحبه ولا ما نحبوش، يلزمها نقصه حتى مش الغني فقط حتى اللي قد عشان يقسمه هو والوالد نتاعو. ما فهمتش انا نعطي زكاه الوالد نتاعي ولا والدتي؟ مش موجوده اصلا هذه غير موجوده.
6: ما تنجمش تعطيها
5: لوالدتها، تعطيها من تنفق عليها وجوبا وجوبا. كيما تصرف الانسان يزمو يصرف على والديه من باب الواجب، لو ما يصرفش راهو يعمل في الحرام ياثم لذلك. قلنا واجب واجب، مش معناتها واجب معناتها انسان يلزمه، لو ما يعملش الواجب معناتها حرام عليه معناتها مش تعاقب عليه.
0: نعم.
5: معناتها مش من الزكاه كيما يصرف على روحه، كيما نشري لبسه لي انا نشري لبسه للوالده نتاعي
0: طبعا وخي.
5: كيما نشري فطور لي انا نفطر فطور للوالده نتاعي.
0: نحن
5: كيف كيف كيما نكرهك بديك هي
0: احنا وموالنا لوالدينا بحول الله.
5: صالحها دارها بفلوسها مش من فلوس الزكاه.
0: صالحها دارها من فلوسها من فلوس الزكاه كما قال لك استاذ اشرف الشيخ نجيب. باهي لله.
6: باهي عزيزتي عايش بارك الله فيك.
0: شكرا في امان الله. الله يخليكم.
6: شكرا ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: وانت كذلك ما عادش في دقيقه نجم استاذ اشرف فما سؤال على الصفحه نجاوبوا عليه بعد اذنك، فما امكانيه؟
5: اي تفضل.
0: باهي تقراه لنا بعد اذنك. رجلها يزكي عنده سنوات في رمضان، كي يبدا يزكي ما يعرفوش وقتاش يضبط النهار والشهر، تذكر اللي هو ما وصل للنصاب قبل رمضان لكن لا نعرف اي شهر، واحنا زاد وخرنا لرمضان باش ناخذوا اجر اكثر على جهل طبعا. ما نجموش نرجعوا للأعوام اللي فاتت على خاطر راجلي يخلي فلوسه في الدار.
5: الإنسان مطالب كونه يتحرى. التحري شنو هو؟ بذل الجهد، الاجتهاد، الجهد، يعني نعصر مخي نحاول نعرف مش في رمضان زعما شهر ونص
2: نحاول نبذل اقصار جهدي. من بعد نوصل للتاريخ قوله انا اجتهادي وصلت فيه له 20 رجب يصبح 20 رجب. لما نحول والسناء اللي مش يجي العام الجاي نزكي في 20 رجب في عوض في رمضان راهي مش ناخذ اجر اكثر امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى
0: باذن الله. تقبل الله منكم شيخ نجيب الرئيسي.
5: شكرا. كريم رسول الله والله اكرم.
0: الحمد لله.
5: فقير بين
0: ما شاء الله
5: كريمين يحرموا ان
0: شاء الله. ربي يكرمنا ان شاء الله
5: مقدسه مع بعضنا.
0: امين امين امين. 58 351 533 رقم الجمعيه اللي السؤال اللي ما جاوبنيش عليه تتصلوا بهذا الرقم 58 351 533. لبيك اللهم لبيك
5: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شاء الله رأوا الجواب لبيك وسعديك والخير أمين. كله بيديك
0: اللهم أمين. في أمان الله تعالى وحفظه بالقبول إن شاء الله.
7: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
8: إشهار.
9: لا تحزن إن الله معنا.
10: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن تطمينا وتطيبا للقلوب.
11: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول بقرة.
7: تعاهد القرآن تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة. طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
12: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب ووعد قارئه أعظم الثواب وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب صلى الله عليه وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واستعمل به أجسادنا واشرح به صدورنا وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ طارق التايب في الإخراج التقني والأخت سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي. أحبابي الكرام، حكينا على بدينا نحكيه على مخارج الحروف وقلنا يقول كما قال الإمام ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. أذايا البارح وقفنا هنا حكينا على مخرج الجوف، ومن بعد المخرج الرئيسي الثاني اللي هو مخرج الحلق، توا باش نمشيو للمخرج الرئيسي الثالث اللي هو مخرج اللسان. المخرج الثالث هو مخرج اللسان من المخارج العامة، وفيه 10 مخارج خاصة 18 حرفا. وينقسم اللسان إلى 4 مواضع: أقصاه ووسطه وحافته وطرفه. بينا البارح حروف الحلق اللي هما الستة اللي هما همز هاء وعين حاء وغين وخاء. به الحروف هذوما قلنا عندهم زادة هما أحكام بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، أو الحروف هذوما يتسماو حروف الحروف الحلقية، وبالنسبة للنون الساكنة والتنوين يتسماو حروف الإظهار. يعني احنا كيف يبدأوا تبدأ عنا نون ساكنة وإلا تنوين وقبل هذه الحروف الستة بطبيعة نظهرها. الإظهار هو البيان، يعني النون ذيك وإلا التنوين مبينوه. مثلا كما في سورة الفاتحة نقول أنعمت، هيك نون ساكنة وبعدها عين، ولا نقول ومن أظلم، هوك نون ساكنة وبعدها همزة. مثلا عليما خبيرا، هوك تنوين، ذي عليما من ذاك يتسمى تنوين، بعده هو حرف من حروف الحلق. نقول ما نقولوش عليما خبيرة، لا نقول عليما خبيرة. قلنا توم بينوا احنا الأحكام متاع الحروف هذية الستة اللي هي حروف الحلق. هذية حروف الحلق يعني أبعدها على الفم. به بعد شنو يقول؟ قلنا أدناه غين خاؤها. مش نمشيه للمخرج الثالث اللي قلنا عليه المخرج الرئيسي هذية اللسان. يقول أدناه غين خاؤها. بعد شنو يقول؟ أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان، يعني حرف القاف يخرج من أقصى اللسان، يعني أبعد على الفم، أبعد بقعة على الفم بلاصة. يعني نقول أحنا أق قاف قا قو قي قا قو قي، والحرف هذية بطبيعته حرف من الحروف المفخمة، حرف القاء يجي بعد ديريكت بعد أكا اللوزة اللي هي نسميوها الهاء. أقصى اللسان فوقه بعد بشوية نلقاه الكيف، هو كما بين أكا البلاصة اليابسة واللحمة. أقصى اللسان فوقه ثم الكيف، وبعد بشوية نلقاه الكيف، نقوله أك أق وأك، والكيف هذا ما هوش حرف مفخم، كيف هذا حرف مستفل. به نقوله أق وبعد نقوله أك، والحرف هذا هو بطبيعته من الصفات متاعه يعني فيه من الشدة، لكن هو حرف مهموس، نقوله كا كو كي. بالنسبة للقاف كيف نقوله قا، نعبيه الفم بطبيعه هو حرف مستعلي حرف مفخم، نقوله قا قو. وبالنسبة للكسرة من ما ما كيف ننطقوها، نقوله قي، ما نقولوش قي هكا، لا ها قي لا قي لا ها. والحرف نحاوله باش نعطيه صفاته ونعمله عليه نترناه عليه في الدار يعني كل حرف وحده أكيك راهو الحروف باش نقويوها وتولي حروف مزينة يلزمها شوية خدمة مش أكيك يعني واحد يبدأ يقرأ لا نترناه بشوية بشوية قا قو قي كيما واحد قال لي شنو يا اخي هذوما نقريو في الاملاء نعطيو في الاملاء القرانيه بهذه الطريقه قال لي شيخي تتخيل فيهم ولاد صغار اي علاش لا يعني يلزمهم يتعلموا الحروف على خاطر الحروف عندها صفات واذا كان انت تخل بصفه من الصفات هذيا يعني الحرف يخرج نقص بارك الله فيكم احسنتم ناخذ اولى المكالمات السلام عليكم
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
12: مرحبا سيدي أهلا بك الاسم
13: محمد أمين
12: محمد أمين
13: ولاية سوسة
12: ولاية سوسة مرحبا بك سيدي شنو باش تقرأ لنا أخويا
13: سورة الجاثية
12: الجاثية باهي البارح تقلقت برشا يعني شنو معناه تقلقت يعني مانيش قاعد نسمع في اللي يقراو اقعد في بلاصه باهيه باش نسمعوك ونسمعوك بالكدا يعني ما يكون الصوت ما يقصش تفضل سيدي
13: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. صحيح، هاي باهي. ساعة قبل ما تكمل سي محمد، تسمع فيا أخويا؟
0: تسمع فيك
1: باهي. كيف نقول حاميم وبش نقفوا بطبيعة، ولا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما نقولوش ما نعملوش كي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يم ها ريتها يم، لا رد بالك ها، كيف حاميم، لا حاميم ها يم، لا تولي كأنك عملت يا زايدة. تفضل سيدي. يعني إن في خلق السماوات، إن في السماوات،
0: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.

0: بعد موته.
1: باهي رد بالك الرام تاع رزق مرقاي.
0: وما أنزل الله من السماء من رزق

0: تعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها.
1: عاودوا فخ منا. يسر رام فخمة.
0: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين.

0: ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
1: الله يبارك فيك سي محمد، متعتنا
0: عايشك.
1: بالنغمة التونسية هذية، ورد بالك في الحرف في الهاء في الدرج كيف تبدأ الهاء بطبيعة صفاتها يعني ضعاف، كيف نبدأ ونقرأ وساعات هي ما الصفة عندها الصفة متاحة صفة الخفاء، يعني صفة بعد الصفات الخمسة متاحة صفة الخفاء، فرد بالك فهمتني مثلا من ورائهم ما من ورائهم تولي تتخبى شوية يعني، فهمت يعني مبينوها بالقدا. ما شاء الله عليك، احسنت سي محمد امين، ربي يبارك فيك، هكا نشطت لنا الذاكره. انا انت قاعد تقرا وانا ماذا بيا راني هكا نتجاوب معاك. ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. مرحبا. اختي مانيش قاعد نسمع فيك.
2: نورهان من ولاية صفاق.
1: مرحبا بك يا نورهان، شنو باش تسمعنا اختي؟ هاي
2: ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

لكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك

0: يأتينك سعيا.
1: مش ثم مش مش ما هيش ثم مدعوهنك، ثم مدعوهنك، ثم مدعوهنك، ما فماش مد بعد ثم مدعوهنك بعد العين. رد بالك.
0: ثم
1: لا
0: دعوهن
1: لا
0: يأتي.
1: لا، ثم مدعوهنك، ثم مدعوهن يأتينك سعيا.
0: ثم دعوهن.
1: لا لا يا نورهان،
0: فهمتك.
1: ثم
0: ثم دعوهن
1: صحيت
0: يأتينك سعيا.
1: صحيت اي
0: واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: الله يبارك فيك يا نورهان، أحسنتي تلاوتك باهية وقاعدة تتعلم، يعني قاعدة تحفظ. أنت في حفظتها البقرة ولا لا؟ ها؟ وكيفاش ما لا غلط ليك أدعوهن، أنت حفظتها كيكة؟ باهي صلحها، رد بالك مع الشغل فيها باهي.
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله هو بالنسبة للعلم هذا، علم التجويد، كونه احنا من يعني يلزمنا زادة نعرفه اللي هو الابتداء والوقف، ها كيف نقف وكيفاش نرجع وكيفاش المعنى يبدا تام وكيفاش، ها فهمت؟ ما هوش هكاك يعني. فان شاء الله انت قاعده تقرا تتعلم ان شاء الله الوقف والابتداء، ها ربي يبارك فيك. أحسنت، ونسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا.
0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: وبيك يا عجل.
1: الله يبارك فيك.
2: يا رب يبارك. الله ينور. شريف الرياح سيد حسين سجومي.
1: مرحبا يا سي شريف. هاي.
2: وبيك يا عجل. صرت مؤمنون إن شاء الله بحق.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: شوف، كنت ننبه على تويك على حرف الهاء، ها؟
2: نعم.
1: بينوا بالكده الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: خالدون.
1: الله يبارك فيك، إن شاء الله تكون أنت من الوارثين، ها، الذين يرثون
0: وإياكم
1: الفردوس، ها،
0: وإياكم سيدي الشيخ.
1: وما
0: ربي
1: تنساوش
0: يبارك فيك،
1: الأيامات هذوما باش تتزودوا، ها،
0: ربي يبارك فيك.
1: وننتظر يوم العظيم هذايا، يوم عرفة، ها، راهو
0: الحمد
1: يوم
0: لله،
1: عرفة يلزم الناس الكل إن شاء الله تكون تنجح فيه. راهو اللي ما
0: الحمد
1: يحضرش
0: لله،
1: لليوم هذايا أحسن، أحسن نهار، يعني أحسن، أحسن أيام الله اللي هو يوم عرفة، كيف ما ليلة القدر أحسن الليالي، ها،
0: أيام العصر بالحق هنا.
1: أي هو يوم عرفة، هذاك يوم العرفة التاسع من ذي الحجة أحسن يوم، فاحنا نحضروا رواحنا للنهار ذاك باش ربي سبحانه وتعالى يغفر لنا إن شاء الله. وربي يبارك فيك وباهي سي الشريف، وكل مرة كي سمعنا باش ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ديما كل ما تزيد تخدم كل ما أحسن إن شاء الله، باش تزيد تخلص لنا الحروف من بعضها. ها،
0: عايش عايش سيدي، بارك الله
1: أحسنت، ربي
0: فيك
1: يبارك فيك،
0: فيك بارك. السلام
1: شكرا،
0: عليكم، وعليكم
1: وعليكم
0: السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة الله وبركاته.
0: الله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا، الاسم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، الاسم.
2: أم إيهاب.
1: مرحبا بك أم إيهاب،
2: عايزك ربي يبارك فيك سيدي.
1: الله يبارك فيك، شكرا. شنو باش تقرا لنا؟
2: ما تيسر من سورة تبارك.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: ترى قول فرجعي، فرجعي البصر،
2: فارجعي
1: لا مش فر،
2: البصر
1: الراء هنا مفخمة، قول فرجعي فار فر، هاي
2: فرج، فارجعي البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب عذاب السعير.
1: قول وأعتدنا لهم عذاب، لهم ما نقولوش لهم
2: لهم
1: ما
2: لهم
1: لا
2: عذاب.
1: يلا
2: وأعتدنا لهم عذاب
1: عاود
2: السعير،
1: وأعتدنا لهم عذاب السعير،
2: وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك أمي هابة، ما رد بالك من الميم، راهو كيف تسيبها نسمعوها كأنها رجة صغيرة، يعني مش بربهم عذابه، بربهم مع مع
2: بربهم مع
1: أي، ما منشدوش فيها، ما نشدوش، ما هي بطبيعة فيها صفة الغنى، ونقولوا وللذين كفروا بربهم عذاب، هم ما نقولوش هم، هذيك الرجة صغيرة تسيب الحرف نسموها كأنها قلقلة صغيرة، فهمت أختي؟
2: ربي يبارك فيك.
1: وبالنسبة للإخفاء، راهو الإخفاء اللسان ما يخدمش في الإخفاء، ها، ما احنا نخبيه هو حرف باش نخبيه النون الساكنه والا التنوين وراء الحرف هذاك اللي هما حروف الاخفاء، ها،
2: نقطه في الاخفاء سيدي، ديما نقطه في الاخفاء.
1: اي نقولوا مثلا، نقولوا وهو على كل شيء، شيء ما نقولوش شيء، اللسان ما يمسش المخرج نتاع النون، الطرف نتاع اللسان باهي ما يخدمش اللسان، ها،
2: في
1: يا مثلا نقولوا اي ينقلب مش ين، فهمت؟
2: يبقى الراحة نخليه اللسان.
1: صحيت، ترتحوا باهي،
2: عايشك
1: الله يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك يا أختي،
2: يرحم والديك.
1: ناخذ مكالمة أخرى.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
3: سيدي، إن شاء الله عيدك مبارك، إن شاء الله كل عام تحي بخير.
1: الله يبارك فيك.
3: معك كمال من زغوان.
1: مرحبا. انه العيد الكبير ولا لسه العيد الصغير؟
3: العيد الكبير. العيد الكبير ان شاء الله اللي جينا ان شاء الله ربي يحيينا بخير ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: يرحم والديك. يا رب.
1: هاي تفضل.
3: يرحم والديك.
1: شكرا.
3: هاي سيدي
1: شنو باش تسمع على اسم ساعه الاسم الاسم
3: من سورة الرحمة. كمال من زغوان.
1: كمال. هاي تفضل سي كمال. سورة الرحمن.
3: اعوذ بالله. هاي سورة الرحمن.
1: تفضل سيدي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
1: عودها ترى عود لي ألا
3: ألا تطغوا في الميزان.
1: هذا يتسمى إدغام كامل. النون نوني ما يقعد فيها حتى شيء. لا صيفة متاحة ولا هي. يعني نقوله ال على طول. ألا ألا هاي
3: ألا تطغوا في الميزان.
1: عودها ترى
3: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
1: والأرض وضعها للأنام
3: والأرض وضعها للأنام.
1: لا لا شوف والأرض وضعها للأنام للأنام
3: والأرض وضعها للأنام.
1: لا لا لا يا سي كمال
3: للأنام.
1: ركز
3: للأنام.
1: معي
3: أي نعم.
1: الأرض والأرض وضعها وضعها عنا مد طبيعي غاديك ومن بعد ما نقولوش للأنام ما فمش مد بعد الهمزة نقوله والأرض وضعها للأنام للأنام.
3: الله يبارك. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الله يبارك فيك يا سي كمال.
3: يرحم الله ودي.
1: أحسنت. أما هذيك صلحها على خاطر قريتها زاد قد ما صلحتها قريتها بالغالط.
3: أي أي الله يبارك. الله يبارك.
1: وضعها وضعها ما نقولوش وضعها للأنام وضعها للأنام. أقرأ كل نعم. كلمة وحدها.
3: سيدي راني نقرأ كيكة عصامي بلا بلا شيخ بلا انت كيكة نقرأ وحدي كيكة.
1: ما هو ما تجيش انت ما هو يلزمك تمشي تتعلم طبعا.
3: الله غالب الله غالب ظروف الله غالب الله غالب ما مشيتش ما شاركتش حتى في درس مع الناس بلا صريفية بعيدة شوية ونادي ما لاهي بالدنيا ولاهي بكذا الله غالب.
1: حاول باش
3: أما نحب القرآن ونحب نحفظ
1: باهي. حاول باش تقرأ بالقدا. حاول حاول هذا يتجاز عليه يعني
3: باهي باهي. بارك الله فيك.
1: ربي يبارك فيك. احسنت ربي نورك. شكرا لك.
3: ربي نورك.
1: فاصل ثم نعود.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر ديما بأيام الله اللي هما الأيام هذم العشر، باش نتذكروا فيهم وما تنساوش يعني التكبير والتهليل. فنقول وكيما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر ولله الحمد. لبيك أرحم الراحمين، لبيك رب العالمين، لا لبيك إلا إليك يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فليمات ذوما أيامات عظام ما ننساوش التكبير والتهليل. رب يبارك فيكم، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا
1: بتكسر عيش شيخ.
0: الاسم
1: أمال بن سالم الهوارية صاحب جبل ولاية نابل.
0: مرحبا أمالي، شنو باش تقرأ؟
1: بتكسر عيش باش نقرأ هالمناسبة سورة الفجر.
0: الفجر، تفضل.
1: الله عليكم، مبروك الناس كل.
0: الله يبارك فيك.
1: عايش بارك الله فيك الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما.
0: أختي أمال. يا للأمال، الله يبارك فيك.
1: عايش
0: باهية، تلاوتك باهية. والصورة هذه فيها أحكام الراء برشا.
1: عايش
0: باهي. كيف نقولوا من لول والفجر هنا عنا بطبيعتها ساكن قبل الراء ساكنة، حرف ساكن وقبله فتحة، ها؟
1: أي.
0: يعني بتبيع باش نفخموها الراء نقولوا والفجر، وما نقولوش والفجر كيما عملت انت، وليال عشر والشفع والوتر ياسر، ها؟ عملت فيهم برشا هما هي من الصفات اللي فيه حرف الراء، ذي فيه صفات يعني يتكرر الحرف، لا لا حتى التكرير متاعك برشا، ها؟
1: أي.
0: يعني نقول ما نقولوش الراء، نقول وراء، ها؟ نقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ها؟ باهي. وفي فرعون، فرعون هنا الراء بتبيعتها قبلها كسرة وهي ساكنة باش يعني ننطقوها مرقة، صح؟

0: حياتك. وكيف نكسر حرف الفاء بالقداء تخرج وحدها صحيحه راو. اما اذا كان صحيتك اذا كان نقولوا فاء ما نكسرهوش الحرف بالقداء ما نقولوش في راو الحرف يخرج غلط يقول يولي فرعون فاء لا هي فرعون ها ومرصاد هنا هنا الرام فخمه على خاطر بعدها حرف مفخم ها ورد بالك ما تكررش الراء برشا ترى قل لي والفجر ترى اقرا لي والفجر
1: والفجر
0: شفتها والفجر ر ر لا ما هكا ر لا برشا والفجر سمعتها
1: اي
0: ها مرتين ثلاثه تحاول باش ما تكرروش برشا الحرف باهي ربي بالك فيك ركز على احكام الراء انت قريت لنا صوره فيها احكام الراء هذوما برشا ها ركز فيهم وما شاء الله التلاوه نتاعك طيبه احسنت يا امال شكرا لك
1: هاي معك بنتي سيد الشيخ
0: تفضل
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسم بنتي شناي هاي
1: إسراء
0: هاي إسراء قديش عمرك إسراء
1: ثمانية
0: سنوات بيه هاي شناي بش تقرأنا سنة إسراء
1: سورة العلق
0: هاي تفضل بنتي هاي
1: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: ترى عاود وقلق القاف هاي
1: اقرأ باسم ربك صحيح. الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان

0: الرجعاء، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
1: قل عبدا، قل عبدا، قلق الهلباء. أرأيت الذي ينهى عبدا، ها؟
0: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة.
1: لا نقول كاذبة خاطئة.
0: خاطئة.
1: لا قول، قل لك، قول هكا إسراء، قل كاذبة خاطئة.
0: كاذبة خاطئة.
1: ب
0: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: لا قل، قولك قل كلا لا تطعه واسجد.
0: كلا لا تطعه واسجد.
1: لا ما فماش مد بعد حرف الهاء. قول كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بارك الله فيك إسراء، أحسن. شكون يقري فيك أنت؟ ماماتك؟
0: أصل الجمعية نقرأ.
1: باهي، ربي يبارك فيك، أحسن. تو نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من كي، ها؟ باهي
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيكم، أحسنتم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: حمزة من جد.
1: مرحبا بيك سي حمزة.
2: باش نقرأ ما تيسر من سورة مريم إن شاء الله.
1: تفضل سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
1: باهي، عاودها عاودها واقراها في عقلك. هاي
2: كافها يا عين صاد.
1: باهي، اسمعني حمزة أخوي، قول كافها يا، شفتها الهاء والياء، اعطيهم حقهم. كافها يا عين صاد، يلا.
2: كافها يا عين صاد.
1: احسنت. هاي
2: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
1: نداء خفيا.
2: نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر.
1: عاودها الآية ذي وقول وإني خفت.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا.
1: لا أسمعني، أي قول وإني خفت الموالي، موالي عوز، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يلا.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
1: به
2: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: لا هنا ما فماش بعد ربي، هنا ما فيهش مد، نقول واجعله ربي رضيا.
2: واجعله ربي رضيا.
1: به
2: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي إن أن قال ربي أن يكون لي غلام ولم يم قال ربي أن يكون لي غلام
1: يكون يكون
2: ق قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: أسمعني سيدي، قول هكا، قول قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
2: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا حمزة، باهي أنت وذنيك باهي، ريت اللي أنا قاعد نقول فيه أنت تعاود فيه، فركز شوية، ما قاعد تقرأ تتعلم ولا لا سيدي؟
2: إن شاء الله.
1: هاي باهي باهي، تعلم وركز بالكدا باش ما نغلطوش في الضمات والكسرات، نبدلوا ولا لا؟
2: عندي مشكلة نعم. الكسرات
1: ها نبدلوا وكيت ولي كيك ساعات فتحة ردوها ضمة ولا ضمة ردوها كسرة ولا كذا، يعني المعنى يتبدل جملة يعني، فهمت؟
2: لحنا ذي خاصة في عتية على الكسرة تحت العاء ساعات
1: ما وانت خاطر تقرأ بالمصحف، انت قاعد تتعلم او يقريوا فيك على روايه قالون ولا لا؟ روايه الامام أيه. قالون
2: ها؟ روايه قالون صحيح، واحد الحقيقه مش في جمعي.
1: لا ما هو مش يقرا عاد تتعلم باهي
2: ان شاء الله.
1: ما شاء الله عليك، انت تاو تعرف وكذا، كنت تمشي تتعلم تاو تشوف كيف تولي تلعلع بالقران
2: ان شاء الله.
1: سي حمزه ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا لك يا سيدي. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم سيدنا الشيخ، لاباس؟
1: الحمد لله، مرحبا.
3: كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك وانت كذلك
3: ويعايشك، الله يبارك لك.
1: بارك الله فيك. الاسم اختي
3: جميله.
1: مرحبا بك لاله جميله. منين؟
3: من جربه.
1: من جربه. اي شنو باش تسمعنا لاله؟
3: نسمع لك الفجر.
1: الفجر به. هاي تفضل.
3: بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر.
1: ترى قول وليال عشر.
3: وليال عشر
1: صحيح.
3: والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك ذي القسم ذي الحجر.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
3: هل في ذلك قسم ذي الحجر.
1: لذي
3: الحجر.
1: ألم
3: ترى كيف فعل ربك بعاد.
1: قول ألم ترى كيف. ألم ترى كيف.
3: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد.
1: قول هكا، قول هكا يا أختي جميلة، قول إرام ذات العماد.
3: إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب.
1: سوط عذاب.
3: سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد.
1: الله يبارك فيك،
3: تعايشك
1: يا أخي. قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
3: أي نتعلم. أي سيدي الشيخ
1: تمشي
3: للجمعية.
1: باه تمشي للجمعية وقاعدة تتعلم. شنية طويكة؟ قداش حفظت طويكة؟
3: والله حزب مزاق.
1: باه حفظت الحزب لولاني
3: إن شاء الله.
1: من حزب من اقرأ حتى يكشي للناس يعني. باه ما شاء الله عليك. وقاعدين تتعلموا بالأحكام ويعلموا فيك.
3: اي بالأحكام.
1: باهي باهي، زيد ركز بالكدية باش تكمل لنا الحزب الاخر الثاني، تكون تعلمتهم هكا القلقلة والغنن.
3: باهي ان شاء الله،
1: باش المرة الجاية نسمعوك ان شاء الله في تلاوة احسن من اكي
3: ان شاء الله. نكمل ولا مازال؟
1: بارك الله فيك، انا سمعتك عاد ما هو فما بشي شاركوا جميع قرين. ربي يبارك فيك
3: أخت. عايشك الله شوكا. يبارك لك أحسن. وكل عام وانتم حيين بخير.
1: الله يبارك فيك، أحسن.
3: ربي يجازيك خير إن شاء الله.
1: عايشك عايشك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
1: مرحبا.
4: مرحبا.
1: الاسم
4: مريم غومة من ولاية بنزار.
1: مرحبا بيك مريومة، قداش عمرك مريم؟
4: 11 سنة.
1: ما شاء الله. واي قداش تحفظ من القرآن؟
4: 30 حزبا إن شاء الله.
1: الله شنيه هذا؟ ها ما شاء الله تبارك الله، 30 حزب يعني من مريم ولا من فوق؟ من مريم للناس؟
4: من مريم للناس.
1: الله الله، هاي شنو باش تقرا لنا مريم؟ هاي
4: تتيسر من سورة طه.
1: هاي تفضل بنتي.

0: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.
1: عاود هاي واجعل لي وزيرا.
0: واجعل لي وزيرا

0: الساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: الله
0: من العظيم.
1: الله ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك.
0: ربي يبارك.
1: متعتنا متعتنا يا مريومة.
0: شكرا، ربي يحفظك فيها.
1: ها، لمثل هذا فليعمل العاملون.
0: امين يا رب العالمين.
1: احسنت بيه.
0: شكرا.
1: ان شاء الله انها تكمل لنا وتكون من حفاظة كتاب الله. ها،
0: امين يا رب العالمين.
1: ربي يبارك فيك مريومة ويبارك لك في والديك واللي قراك زادة والاساتذة متاعك والشيوخة متاعك والمؤدبين. ها،
0: ربي يبارك فيك. شكرا،
1: عايشك مريومة. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: عايشك فيدي.
1: الاسم؟
2: حنان من ولاية زغوان.
1: مرحبا بيك حنان. شنو باش تسمعنا لله؟
2: متى يسر من فرد المجادلة.
1: هاي تفضل.

0: قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير
1: قالوا
0: رقبة
1: ربك تنسى المادة
0: من
1: عادي عاود
0: قبل أن يتماسا.
1: عاود ثم يعودون لما هاي

0: يعملون خبير.
1: الله يبارك فيك أختي حنان، ما شاء الله عليك قراءتك باهية، أما كان تركز شوية تقرأ أحسن منك باش ما نسمعوش كلمة بصير، فهمتني؟ وما نسمعوش يظهرون، وما نسمعوش منكرا، ها باش تخلص الحروف من بعضها باهي،
0: إن شاء
1: ونقولوا
0: الله
1: الله
0: أنا
1: ما
0: بقدر.
1: نقولوش الله، ها أما سهلين هذوما، راهو هذوما قلة تركيز وكهو. أما أنت ما شاء الله عليك تقرأ بالكده، يعني نحب نسمعها: إن الله سميع بصير، منكر الذين يظهرون، ما تخليش الحرف المفخم يجبد لك الحرف الآخر اللي قبله باش ما يبداش مفخم معاه، باهي؟
0: ربي يبارك لك فيه، ربي
1: أحسنت
0: يبارك
1: يا
0: لك.
1: حنان، شكرا لك،
0: ربي
1: تلاوة
0: عايش
1: باهي.
0: عايش.
1: باهي،
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم؟
2: صابر من طبر بن عاشور.
1: صابر،
2: صابر
1: تفضل سي صابر،
2: عليكم السلام.
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: من سورة آل عمران إن شاء الله.
1: هيا تفضل سيدي.

الثورة، قل فأتوا بالثورة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم، فاتبعوا

0: منها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: الله يبارك فيك. قول غني عن العالمين.
0: غني عن العالمين.
1: عن العالمين. الله يبارك فيك. احسنت خويا صابر.
0: أيه.
1: وما وقعت تقرا بتبيع. ها تجتهد و ها
0: كنا من جمعية كنا محفظ قرآن يعني من جمعية من عمل فينا
1: يعني. ما شاء الله إيه. ربي يبارك فيك. اي ما نحبه وكي علاش انا ديما نسأل باش كيما يقول الامام الطيبي فكن عارفا باللحن كيما تزيله فما للذي لا يعرف اللحن من عذر. يعني توا ما عندناش عذر برشا ما شاء الله جمعيات والشيوخ الكل تقري وكذا باش تولي تخلص لنا
0: اي زي العزوز
1: باهي باش تخلص لنا الحروف من بعضها وتولي تقرا يعني المفخم مفخم والمرقق مرقق وتعطيها الحروف حقها ومستحقها. ربي يبارك فيكم. احسنتم على ما قدمتم. شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين
3: من القلب إلى القلب.

0: عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب. ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي أرجو لها من الله حسن الإمداد والإسناد والقبول، وهي عقد الزبرجد من الأدب المفرد. سائلا الله تبارك في علاه أن يودع قلبي وقلوبكم محبة سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. إن كان حالي وحالكم التقصير والتفريط جنب سنة المصطفى، فاغفر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تفريط جنب سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. واكتب لنا ولكم النجاة دنيا ودين. آمين آمين. ولازلنا مع ذلكم المصنف البهيج للإمام البخاري، وهو كتاب الأدب المفرد، وتلكم العنوانات البهيات التي عنون بها الإمام البخاري مصنفه هذا في عنونة بديعة فريدة اختص بها حضرة الإمام رضي الله تعالى عن الإمام البخاري. نفعنا الله وإياكم بعلومه. آمين آمين. حتى يوم الدين، وجمعنا الله به في جنات عدن ونهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا مستهل هذه المقالة بالدكتور عمر شبلي، أستاذ الحديث في جامعة الزيتونة. شيخ عمر السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة لك شيخ ماهر والسادة المستمعين الكرام، ربي يحفظكم ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
0: أمين جاه النبي. والله قلت في الدعاء سبحان الله، توديت قلت الله يجمعنا به إن شاء الله
1: أمين
0: على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خاصة العباد، من خاصة عباد الله الذين يرجو المرء لو أن عينه لمحته في الدنيا، لو وقعت عينه على الإمام البخاري. هاد ساعات الإنسان يتخيله ويتخيل شكله وسمته. أي والله سبحان الله،
1: سبحان الله.
0: يعني ما بورك فيه
1: المرء مع من أحب. شيخ ماهر
0: والله
1: المرء مع من أحب.
0: نعم. أحسنت. أي والله ما بورك في أثره الرجل.
1: نعم.
0: وفي سيرته حتى يوم الدين، إلا لعجب فيه ولإخلاص فيه.
1: نعم. شوف شيخ ماهر، من بين نقول كرامات، لكن نقول يعني سبحان الله إشارات على أن الرجل مبارك فعلا. الأستاذ الدكتور بشر عواد محقق معروف عراقي، يعني حقق كتبا كثيرة، يعني تاريخ ابن عساكر، دمشق، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، عفوا تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، وكتب المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وسير أعلام النبلاء، يعني مجموعة كبيرة من الكتب حققها الرجل، معروف في مجال العلم ومجال تحقيق المخطوطات. فيتحدث أنه سبحان الله يعني قدر المولى عز وجل أنه يتأخر إنجاب الولد بالنسبة له.
0: هي.
1: فكان في شهر رمضان من 30 سنة تقريبا، كان يشتغل هو الشيخ شعيب الأرناؤوط في عمان على يعني مخطوط معين، كتاب معين في العلم. قال فلما غفى رأى رؤيا، رأى رجلا أتى إليه هو والشيخ شعيب يشتغلان، وأتى هذا الرجل قال عليه وقار وهيبة وكذا. فقال لهم ماذا تفعلان؟ قالوا هما يشتغلان على صحيح البخاري، هما يشتغلان على تحقيق صحيح البخاري بالضبط، نسخة مؤسسة الرسالة. فقال لهم ماذا تفعلان؟ قالوا له نحن نشتغل على صحيح البخاري. قال فتبسم فقال من تعرفاني من مشايخي؟ قال له أنا أعرف محمد بن بشار شيخ من شيخ البخاري. فقال له هذا الرجل، قال له أنا البخاري، وقال له سيأتيك محمد قريبا.
2: هذه فما اليوم بشرى بالولد
1: بالضبط.
2: شو سبحان الله،
1: ففي الصباح
2: وفهمها أنه بشرى بالولد
1: ليل 27 في الصباح أتته البشارة بالولد، وولد بعد ذلك ابنه محمد.
2: نعم. سميها
1: محمد، محمد ابن بشار عود. نعم نعم،
2: شفيته البشارة مناما من نعم. الإمام البخاري.
1: نعم سبحان الله، يعني من إشارات وعلامة صلاح الرجل رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه. إذن الشيخ ماهر هو الإمام البخاري طبعا عقد بابا بعد ذلك، هو باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الأسبوع الماضي
1: نعم.
2: دعاء لأخيك عن ظهر الغيب.
1: بالضبط بالضبط. هذا الموضوع لابد أن نتحدث فيه. يوجد كثير من أهل العلم والباحثين وغيرهم والصالحين وغيرهم كتبوا واجتهدوا، كتبوا صياغا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصلاة هي دعاء، يعني في النهاية هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام البخاري هنا أراد أن يتحرى ما أثر في هذا الباب، فوضع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة. هذه شيء، هذه يعني الصيغة الأولى. ثم أورد صيغة سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. أي نعم، هذه الرواية الثانية. ثم الرواية الثالثة وضع فيه حديث أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثة الاثنين رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، يعني فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بمطهرة فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات. من صلى عليك واحدة صلاة يعني صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات.
2: عشر درجات
1: أي نعم. والله فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثوابها أنه يصلي عليك عشرا فقط، لا بل يرفعك عشر درجات.
2: عشر درجات
1: أي نعم. الله. نعم. نعم. والحديث حسن بطبيعة الحال، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم الحديث الذي يليه سيدنا أنس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. ما لا تعنى ثلاث حاجات. أول حاجة يصلي الله عليك عشرة، ثاني شيء يرفعك عشر درجات، ثالث شيء يحط عنك عشر خطيئات،
2: عشرة سيئات
1: بالضبط. ثم قال باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد. سيد المستمعين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث جابر بن عبد الله معروف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة.
2: يا لطيف.
1: فقلت آمين. قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي، ذكرت عنده ولم يصلي عليك.
2: فقلت ذكر اسمي بين يديه فلم يصلي علي.
1: بعض الناس تتكاسل. نعم، يعني هو يعني أنت كيف ستسعد إذا سمعت اسم الأسعد ولم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستسعد بذلك إذا سمعت صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم عفوا. فهذه طبعا يعني هنا انتقل الإمام البخاري إلى تعليم المسلم آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة
2: أفردها في باب جديد.
1: نعم، هو باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم فلم يصلي عليه.
2: في ذات الباب
1: بالضبط، حتى يعلق المسلم
2: بربه فلم يصلي عليه صلى
1: بالضبط.
2: الله عليه وسلم
1: بالضبط. نعم،
2: وضع نفس في وضع أقول احنا عنوانه فرعيه آداب الصلاة عليه.
1: لا، هو هي الحديث كل أي. في سياق آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: طيب،
1: ثم وضع طبعا روايات مختلفة في نفس السياق، وكذلك عن حديث محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة قال: سمعت قريبا أبا رشدين عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث، طبعا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
2: أم المؤمنين رضي الله تعالى،
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها، فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أي والله، فسبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج الحياة، في أوج يعني سبحانه، وينزل الوحي، عرفت يعني حتى بالأذكار، والأذكار هذه تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
2: سهرية المفعول. نعم، إلى يوم الدين.
1: أيوة بالضبط به. ثم وضع أيضا في نفس الباب هذا باب من ذكرت عنده، من ذكر عفوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم
2: فلم يصلي عليه.
1: وضع حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذه وقتاش تقال شيخ مهر؟ في التشهد الأخير، صح ولا؟ بعد ما يكمل التشهد نقوله هذه. ليش؟ يعني بعد التشهد سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم نقول هذا الدعاء. لهذا وضعها الإمام البخاري في هذا الباب. ثم ماذا قال بخاري؟ الباب اللي بعده طول، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باب يعني من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، قال بعده: باب دعاء الرجل على من ظلمه.
2: باب دعاء الرجل على من ظلمه.
1: اي نعم.
2: هنا حتى والباب هذا من تفريعات الدعاء. شوف تدرج الإمام
1: بالضبط
2: البخاري في العنوانة به
1: بالضبط،
2: نختم به إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نعم، به. وضع في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. إيه نعم، هذا
2: انصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. يعني اقتص.
1: نعم، أرني فيه،
2: اقتص مني، اقتص له مني يا رب.
1: يا رب بالضبط. نعم، هذا هو وضع هذا الحديث. ووضع أيضا حديث سيدنا أبو هريرة، هو نفس قال
2: فيه اقتص لي منه يا الله.
1: نعم. قال سيدنا أبو هريرة: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه
2: ثأري. صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم وضع أيضا حديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا مهم جدا. هذا سعد بن طارق بن أشم الأشجعي قال: حدثني أبي قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك، أو فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. اغفر لي وارحمني للآخرة، واهدني وارزقني للدنيا. عرفت؟ هذا الدعاء أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما تنسوش أيها السادة المستمعون الكرام تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم جمعت لك دنياك وآخرتك، إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. ثم طبعا هذا الباب يا شيخ ماهر يعني سبحان الله إنسان شوفه وقال باب دعاء الرجل على من ظلمه، وفي الأخر يضع حديث اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أين هي الإشارة إلى الدعاء على من ظلمه؟ طبعا هو في الرزق أن يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا، من أبواب الرزق في الدنيا أن ينصرك على من ظلمك، وأيضا رزق النصر والانتصار هو رزق. أي والله يسوق الله إليك، لأن كيف سيكون الرزق؟ سيكون بأخ فاضل واضح، ولا سيكون بمن سيسخره الله تبارك وتعالى لهذا
2: يعينك على ذلك نصر لذلك
1: بالضبط. نعم نعم
2: الله أسأل الله لنا ولكم نيل المآرب وتحقيق المطالب. أي والله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصر الأمة على من بغى عليها. اللهم انصر الأمة على من بغى عليها، وانصر إخواننا المرابطين بغزة الحبيبة، واجمعنا بهم يا رب يعني جمعا طيبا مباركا يليق بلطفك وحنانك، اجمعنا بهم عن قريب في بحات وساحات أقصانا المبارك. عظم الله الأقصى المبارك في قلبي وقلوبكم، آمين حتى يوم الدين. بارك الله فيكم شيخ عمر، حتى نلقاكم بإذن الله وسهلا مستمعين في حلقة مقبلة أستشرفها ونستشرفها سوية بإذن الله من عقد الزبرجدي في الأدب المفرد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤ

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أخرجه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه
4: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية.
5: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
6: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
7: بسم

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.